0: بديهي يا صلاح أن يطلق على الأوميجا 6 والأوميجا 3 الحوامض الدهنية الأساسية ما دام احتواء الأطعمة التي نتناولها عليهما ضرورياً كالفيتامينات.
1: صحيح يا أمي، فحامض لينوليك أو أوميجا 6 والذي يوجد كما ذكرنا في زيت دوار الشمس والذرة يحوي جسم الإنسان كمية منه تكفيه لستين يوما، وعلى الشخص المسن أن يتناوله كل يوم مع الطعام، ولكن للأسف لا يحصل هذا دائما.
0: أجل، ولنقص هذا الحامض مخاطره، إذ يؤدي نقصه إلى اضطرابات تؤثر في الجلد وكذلك في خطر تشقق الشرايين.
1: فعلا، أما حامض أوميجا 3 أو ألفا لينولينيك فحاجة الجسم اليومية منه لا تقل عن جرامين، والأشخاص المسنون يستهلكون وسطيا في اليوم حوالي 250 ميلي جراما، أي 8 مرات أقل، كما أن 20% لا يحصلون عليه أبدا.
0: صدقت، علما أن هذا الحامض المهم يوجد في زيت اللفت والجوز والبندق واللوز وحتى في الزبدة، ونقصه يؤدي إلى تلف غشاء الخلايا خصوصا الدماغية منها، ويظهر ذلك في اضطراب الذاكرة والتعلم وتلف قرنية العين وضعف النظر.
1: ومن الحوامض الضرورية جدا للجسم الحامض الدماغي، وله دور مهم جدا في تكون وحفظ نسيج الخلايا الدماغية، وبإمكان الجسم تكوينه في الكبد انطلاقا من حامض ألفا لينولينيك أو أوميجا 3، لكن ذلك غير ممكن عند المسنين.
0: أجل، ويماثل هذا الحامض من حيث أهميته للجسم حامض EPA المهم جدا في الحماية من حوادث القلب والشرايين، فهو يخفض معدل التريجليسيريد في الدم ويقي من حوادث تخثر الدم المسببة لكل جلطة، ويسيل الدم ويخفض الكوليسترول السيء.
1: صحيح يا أمي، وللحصول على معدل كاف من هذين الحامضين يجب أن يتناول الإنسان حوالي 100 جرام سمك دسم 3 أو 4 مرات في الأسبوع، كالتراخم والسردين والسلمون.
0: أجل، ولفتتني عبارة ذكرت تتعلق بالحوامض يا صلاح، وفيها أن الحديث عنها لا يكتمل ما لم يذكر السيستيين والسيستين.
1: بالفعل، فالسيستيين هو حامض أمني على أساس كبريت، والكبريت يساهم في تكوين الشعر والأظافر، ويوجد بوفرة في الخضار المجففة والثوم والبيض والسمك واللحوم.
0: نعم يا بني، والسيستين هو الشكل الثابت للسيستيين، وهما معا يشكلان مضادا للأكسدة.
1: سأرد على الهاتف ثم نتحدث عن فوائد السيستيين.
0: حسنا يا صلاح.

0: ها، هل تأخرت عليك يا أمي؟
1: أبدا أبدا، دعنا نتحدث عن دور السيستيين وفوائده للجسم.
0: هذا ما سنفعله. فالسيستيين يساهم في إنتاج مضاد مذهل يبطل ويزيل السموم من الطعام، ومن هنا دوره المهم جدا ضد الشيخوخة ولإطالة العمر، والنقص فيه يسرع صلع الرجال.
1: بالفعل، ويحدد الباحثون خصائص السيستيين بأنه يقي من أمراض الشيخوخة وتصلب الشرايين والذبحة والسرطان، ويسرع نمو الشعر. أما أهم مصادره فالبيض واللحم البقري والحليب ومشتقاته.
0: وبالنسبة إلى كيفية العلاج بالسيستيين، فإن الإضافات منه تطيل عمر الخلايا، فيصبح الجلد أنعم وأكثر نضارة، والتجاعيد أقل ظهورا، والشعر بأحسن حالة.
1: كما أن السيستيين يقاوم النتائج الضارة لزيادة الأنسولين.

0: إضافة إلى أنه مزيل قوي للسموم من الجسم، من هنا ينصح بأخذ إضافات من السيستيين لتنظيف الكبد والدماغ من السموم، كما أنه يقاوم انحلال الخلايا ويحفظ ليونتها.
1: بالضبط يا أمي، علما أن الحاجة اليومية من هذا الحامض الأميني المسمى السيستيين هي بين 500 و 1000 ملغرام، تؤخذ بين الوجبات، ويفضل أن يؤخذ معها فيتامين جيم مرتين أو ثلاثا.
0: وكذلك المغنيسيوم يا بني للوقاية من التكون النادر للحصى في الكلى، مع ضرورة أن يتوخى المرضى بحصى الكلى الحذر عند تناول السيستيين، وكذلك المصابون بمرض السكري.
1: فعلا يا أمي، مع الإشارة إلى أن استشارة الطبيب بالنسبة إلى هؤلاء المرضى ضرورية للحفاظ على سلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان وزيادة العلم والرزق. فمن ثمرات الإحسان زيادة العلم وزيادة الرزق، والإحسان في عبادة الله تعالى تقوى وإيمان، والله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ففيه زيادة في العلم، والإحسان في العلاقة مع الله فيه زيادة في الرزق. يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإحسان سبيل لزيادة العلم والرزق. والله تعالى ذكر عن إحسان النبي يوسف عليه السلام فقد زاده الله علما، قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومكن الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الأرض وزاده مالا، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. كما بيّن الله تعالى جزاء المحسنين المتقين في الدنيا والآخرة، قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن أسباب زيادة الرزق حسن العلاقة مع الله والإحسان إلى الناس. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والإحسان إلى الضعفاء والإنفاق عليهم فيه رزق من الله تعالى، فهو يخلف على من أنفق خيرا كثيرا ويبارك له فيما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وجزاء المحسنين إلى أرحامهم بركة في الرزق والعمر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النووي رحمه الله بسط الرزق توسيعه وكثرته، الله يوسع له في رزقه ويزيد ماله، وقيل البركة فيه. وعن أنس رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر يحترف
9: يشتغل يعمل. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تيقن كلما أنفقت الله يبارك لك ويزيدك. قال النووي رحمه الله تعالى: ذكروا فيه وجهين، ما نقصت صدقة من مال ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناها أنه يبارك فيه في المال ويدفع عنه المضرات، فإن جبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبرا لنقصه وزيادة. ومن أسباب زيادة الرزق الإحسان في الحج والعمرة والمتابعة بينهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق والبركة في المال. ومن أسباب الرزق الإحسان في الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والإحسان في الاستغفار يكون بأن يستغفر الله تعالى بقلبه ولسانه ويندم على ما فات. فالإكثار من الاستغفار من أسباب زيادة الرزق والخير والبركة. ومن أسباب الرزق أيضا الإحسان والتفرغ لعبادة الله عز وجل. فالذي يتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا وتقوى. ومن أسباب زيادة الرزق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحسن التوكل على الله تعالى من أسباب الرزق. الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما عندها راتب، ما عندها وظيفة، ما عندها دخل، لكن من يرزقها؟ الله يرزقها سبحانه وتعالى. فجميع الطاعات من أسباب زيادة الأرزاق والبركة فيها. يقول قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامقي، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، فرزقك مقسوم، وما عليك إلا أن تتقي الله وتتقرب إلى الله، فالرزق بيد الله، وهو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين.
10: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
11: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
9: ومن ثمرات الإحسان زيادة العلم. الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن يتق الله عز وجل يزيده علما. والتقوى معناه في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تخشى وقاية، وحائلا يحول بينك وبين ما تخاف، كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بها البرد والحر. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ومعنى قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، هو أن تحقيق التقوى سبب للحصول على العلم النافع. فيا طلبة العلم، اتقوا الله في أنفسكم وتقربوا إلى الله تعالى بالطاعة، فمن أطاع الله زاده الله علما. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، أي فصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله، أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بهذا الجزاء لأتى بها مجزومة مجرد عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. والتقوى تهيئة للعلم النافع، كما أن العلم النافع يثمر التقوى. قال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا خالد مسلح خلفاء الراشدين رحمه الله ورضي عنه، هذا فهمه. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث يقول سبحانه وتعالى ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية أيضا أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان وبين الناس، لأنه بعد

0: بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال سبحانه: ويعلمكم الله. التقوى سبب للعلم وطاعة وسبب لطاعة الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى إن بعض السلف يقول إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فكلما رأيت في من نفسك أن الله تعالى أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداه في ختام هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى والعلم النافع وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور،
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص،
3: فالرسم بالكلمات
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: يتصرف الإنسان أحياناً تصرفات غير محسوبة، والسؤال الذي يطرح نفسه حياتياً ودرامياً: ترى لماذا يقوم بذلك؟ ترى ما الدوافع وراء تلك التصرفات؟
7: ربما يفعل الإنسان ذلك ليتخلص من الألم أو الضيق أو الكدر.
6: إذا لم يشعر الإنسان بالألم فسيكون راضياً عن حالة لا ألم، ولذلك فالدافع بالفعل هو الألم.
7: ويشعر الإنسان عادة بالألم عندما يريد شيئاً ولا يملكه، أو عندما لا يريد شيئاً ويملكه.
6: ويمكن تسمية هذين النمطين المختلفين الانجذاب والرفض.
7: فالانجذاب هو الرغبة في الاتحاد بشيء ما،
6: والرفض هو الرغبة في الانفصال عن شيء ما.
7: كل هذا يترجمه السيناريست من خلال شخصياته الدرامية التي ينبغي عليه أن يكتبها بعناية فائقة وأن يترفق بها.
6: يحدث الجمال في الفعل ورد الفعل من خلال اختلاف الشخصيات وتباينها.
7: أصدقائنا، تتضمن النوايا الإنسانية نوايا واعية وأخرى غير واعية،
6: وهناك نوايا للفعل وأخرى لرد الفعل،
7: وهناك نوايا إرادية ونوايا

0: نوايا غير إرادية،
1: ويمكن أن تكون نوايا مباشرة وغير مباشرة، واضحة أو خبيثة.
0: ويجب أن نبتعد عن الاعتقاد بأن نمط النية الوحيد هو النية الواعية والإرادية التي يريد بها الإنسان شيئاً ويعلم أنه يريده.
1: وبداهة فإن النية الصادقة التي تصادف عائقاً تسعى بالضرورة إلى أن تصل إلى الهدف الذي حددته الشخصية الدرامية التي رسمها السيناريست.
0: مثلاً، إذا أراد شخص الذهاب إلى مدينة ما، فسوف يصل إلى هناك إذا لم يمنعه شيء. ومع ذلك، فمن الممكن أن تعترض صعاب طريق النية، وعندئذ من المحتمل إحباطها.
1: ويجب أن تتوافر النية في أي حادثة، ولا يتماثل التوافر مع تحقيق أي هدف.
0: هذا يعني أن النية قد وصلت لنهايتها بالتحقيق أو الإحباط، وبالنجاح أو الفشل.
1: أيها المستمع الكريم،
0: يجب على من يكتب الصورة أن يكون واعياً لكل ذلك.
2: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست مريم نعوم.
1: أيها الأصدقاء، لم تقتصر كتابة السيناريو على جنس الرجال فقط، فهنالك مجموعة من النساء كانت لهن تجارب عديدة في كتابة السيناريو، ومنهن مريم نعوم.
0: هذه الكاتبة اعتبرها البعض نصير المرأة، لأن أعمالها الدرامية تتميز بالطابع النسائي.
1: طالما أثارت أعمالها الجدل، ولا سيما تلك التي تمس قضايا شائكة مثل طلاق المسيحيات في فيلم 1-0، وصولاً إلى قضية الإدمان في مسلسل تحت السيطرة.
0: نعوم المولودة في 8 شهر مايو من عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية، اختارها عدد كبير من الفنانين والنقاد كأفضل كاتبة سيناريو في شهر رمضان من عام 2013 عن مسلسليها بنت اسمها ذات وموجة حارة.
1: بعد الفاصل سنتعرف على هذين المسلسلين اللذين أبدعت فيهما نعوم كتابة الصورة.
0: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل أشرنا إلى مسلسلين اثنين كتبتهما السيناريست مريم نعوم في عام 2013، وبهما اعتبرت أفضل كاتبة سيناريو في ذلك العام في مصر.
1: المسلسل الأول يحمل عنوان بنت اسمها ذات، مأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كامل أبو ذكري.
0: يتناول المسلسل فترة تاريخية فاصلة في التاريخ المصري المعاصر، من خلال امرأة ولدت في يوم انطلاقة ثورة 23 تموز 1952.
1: يبرز المسلسل تطور الحياة المصرية بكل ما فيها، من خلال مسار حياة هذه الفتاة التي أطلق عليها والدها اسم ذات الهمة، وهو اسم يعود إلى التراث وإلى السيرة الهلالية.
0: يقدم المسلسل من خلال حياة هذه الفتاة التطورات الاجتماعية من مجتمع التأميم ومجتمع الإصلاح الزراعي والبناء إلى الحروب التي خاضتها مصر في العام 1956،
1: وحرب اليمن في بداية الستينيات من القرن الماضي،
0: وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، مروراً برحيل الزعيم جمال عبد الناصر،
1: ثم تولي أنور السادات الحكم وخوضه حرب عام 1973،
0: وما تبع ذلك من انفتاح اقتصادي وظهور متغيرات جديدة في المجتمع المصري، أهمها انتقال المجتمع برمته إلى السوق الاستهلاكي،
1: والانفتاح على دول الخليج العربي وتأثيرات ذلك على تيارات الإسلام السياسي، وانتهاءً بثورة 25 يناير.
3: ما أنا مش من الضباط الأحرار يا سعد، يا ريتني كنت منهم، على الأقل كنت حضرت معهم كل حاجة، بدل ما كنت قاعد جنبك عامل زي الداية كده.
4: طب ما أنا تاني يوم عملت لك داية لما كانت مراتك بتولد.
5: اللي قالوني صحيح، انتوا سميتوا بناتكوا إيه؟
3: أنا عن نفسي سميتها هدى.
5: اللهم صل على النبي.
6: أنا بقى سميتها ذات.
3: ذات؟ ده اسم غريب قوي.
5: ذات الهمة. هي ذات، واللي حصل ده هو الهمة.
3: طب إيه رأيك بقى يا سعد نعمل أسبوع البنتين مع بعض؟ هدى وذات الهمة.
6: فكرة لميزة والله، بكل سرور طبعا.
7: الزمبليطة دي ودنيا تتخرب، حرام عليكم.
0: المسلسل الآخر الذي رفع من رصيد السيناريست مريم نعوم مسلسل موجة حارة.
1: المسلسل مأخوذ عن رواية منخفض الهند الموسمي لأسامة أنور عكاشة.
0: تدور أحداث المسلسل حول عائلة العاجات التي توفي الأب فيها وسيطرت الأم عليها.
1: هذه الأم لديها ولدان، الأول ضابط شرطة في مكافحة الآداب، يتعرض للمشاكل في عمله بسبب أسلوبه العنيف وتتغير معاملته لزوجته.
0: والشاب الثاني شاب ثوري يساري يتسبب في المشكلات لشقيقه ولعائلته.
1: المسلسل يدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة تحدث بها العديد من المفاجآت.

0: أصدقائنا، السيناريست مريم نعوم هي ابنة الروائي نبيل نعوم ومصممة الحلي الشهيرة سوزان المصري.
1: تركت مريم دراسة الاقتصاد في فرنسا لتعود إلى مصر لتدرس السيناريو في معهد السينما.
0: عملت بعد تخرجها في مجال الدعاية الإعلانية قبل أن تعود مرة أخرى لتتجه إلى كتابة السيناريو.
1: أيها الأصدقاء، نجاح أعمال كاتب سيناريو ما يجعل المشاهد يترقب جديد هذا الكاتب، فليس النجاح رهناً على الممثل النجم أو المخرج فقط، بل يكون الرهان أيضاً على السيناريست.
0: كأنك تريدين القول بكل إيجاز إن المشاهد بات ينتظر أعمال السيناريست مريم نعوم.
1: أجل، هذا صحيح، ومريم نعوم أصبحت ذات ثقل في الوسط الدرامي من خلال الأعمال التي قامت بكتابتها، سواء من تأليفها أو من خلال قدرتها على انتقاء الأعمال الأدبية التي تستحق بحق أن تنتقل بين أغلفة الكتب إلى الشاشة، خاصة إذا كانت تحمل قيمة تؤمن مريم بأهميتها.
0: في الاشتغال على روايات الآخرين ينبغي أن يكون السيناريست مؤمناً أولاً بما تطرحه تلك الرواية من أفكار وأهداف ورسائل ورؤى، وهذا ما قامت به نعوم في رواية ذات للأديب صنع الله إبراهيم، وواحة الغروب للأديب بهاء طاهر، وغيرهما من الروايات.

0: أيها الأصدقاء، قدمت مريم نعوم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية،
1: واعتمدت في العديد من أعمالها على المعالجة الدرامية للنصوص الأدبية، مرددة أن الثيمة ليست حكراً على أحد ويمكن استغلالها.
0: لقد كان فيلم 1-0 هو أول أعمال نعوم وأول تعاون لها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.
1: صنف هذا الفيلم أحد أفضل أفلام السينما المصرية خلال 10 سنوات الماضية.
0: تم عرضه في عام 2009، حصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.
1: حصلت الكاتبة السيناريست مريم نعوم على 7 جوائز عن ذلك السيناريو.
0: من أهم الجوائز الدولية والإقليمية التي حصدها الفيلم في ذلك العام جوائز مهرجان دبي.
1: أفضل سيناريو لمريم نعوم.

0: أفضل تصوير لمدير التصوير نانسي عبد الفتاح،
1: وجوائز أحسن إخراج واعد لكامل أبو ذكري.
0: في مهرجان السينما المستقلة ببروكسل حصل فيلم 1-0 على جائزة أحسن سيناريو لمريم نعوم.
1: وهنالك الكثير من الجوائز التي حصلت عليها نعوم في مشوار حياتها مع كتابة الصورة السينمائية والتلفزيونية.
0: أصدقاءنا، أعلنت مريم نعوم في عام 2015 عن تدشين ورشة سرد للكتابة الدرامية.
1: تقوم في هذه الورشة بالكتابة منفردة في بعض المشروعات، وتشارك في بعضها الآخر نخبة من مؤلفي الدراما المصرية.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: سالم ألتوية مقطوعا من شجرة السرد اليافعة. سالم ألتوية قاص وروائي، ولد في قرية أدريز بالمضيبي عام 1972. صدرت له مجموعته القصصية الأولى المطر قبيل الشتاء عام 1994، ثم حد الشوف عام 2000، ثم روايته أيوب شاهين، كما صدرت له دراسة نقدية عن القاص والروائي العماني أحمد الزبيدي في العام 2012. طفولة كامنة ترى الأشياء تهرب والسماء تطاير، نزق متشظ على صخرة الواقع الرديء، أحلام نهبتها مخالب الرياح الهوج، مواعيد ضائعة لا ترمم ذكرها وشجة أخرى، نافذة حرة تلمع في عين الوحش. ومع ذلك فالخذلانات مواقد، والضياعات مفاتيح، والنهايات قيامات، والانطفاءات أوان المصابيح المقبلة. وينبغي للمرء أن يضحك عندما يفقد الحيلة، أو عندما تخلع الضحكة سروالها، كما ورد في إحدى قصصه. من المحتمل أن أول لقاء معه كان في مقهى أبو نصحة في حي الغبرة. كان سالم حين ذاك لما يزل بعد طالبا، وكنت حينها غارقا في الغواية الإذاعية التي لم تسلمني إلى شيء غير المزاعم الصغيرة والمحاولات التي لن تنضج أبدا. ربما كان لقائي الأول به في تلك الزاوية، وقد لا يكون ذلك صحيحا تماما، لكن من فرط علاقته الوثقة بتلك المقهى، والمقهى مؤنث بامتياز، أظنني قد التقيته لأول مرة هناك. كنت منهمكا في تلك الفترة من أوائل التسعينيات بالتواصل مع عدد من كتاب القصة القصيرة والشعر الذين كانوا لا يزالون طلابا في الجامعة. تلك الأصوات التي لم أكن أشك آنئذ في تميزها وفي دفقها وحساسيتها الإبداعية: علي بعوين، يونس لخزمي، محمد البلوشي، يحيى سلام المنذري، سليمان المعمري، عبد الله خميس، ناصر المنجي. حينها كان سالم ألتوية أحد أولئك الذين يكتبون القصة القصيرة ويسترقون السمع إلى الخطوة القادمة التي توشك أن تأتي عبر نشر نصوصه، بل وإصدارها في مجموعة. هكذا وفي ليلة بدرية من عام 1994 فاجأنا سالم بمجموعته القصصية الأولى المطر قبيل الشتاء، مهداة إلى والديه. أما مجموعته الثانية حد الشوف التي صدرت في عام 2000 حينما كان يعمل مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد الإماراتية، والتي يعني عنوانها أقصى ما يمكن أن يرى، وهو كذلك اسم مكان في قرية الدريز الواقعة في شمال شرقية عمان، فهي مهداة دون تلميح لغوي هذه المرة إلى بدرية بينما تكبرين وتنسين، كما أفرد لها في هذه المجموعة قصة تسرد شقاوتها وفتنتها، مستدعيا تلك البذارة الأولى في حرارة ذلك الإهداء الصغير، وكذلك في حكاية يدي بدرية اللتين حملتا دلو الورد. إن الكاتب في هذين العنوانين الجماليين وكذلك الإهدائين يفصح عن شكله بينما هو يتقدم في مضامينه، يفصح عن تخوم قراباته الروحية بينما هو يفعل فضاءه السردي ويجترح ثيماته ونصوصه. في تلك الفترة التي اشتغل فيها سالم ألتوية مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد بإمارة أبو ظبي، كان يعلق على جدار شقته في النادي السياحي القصصة التالية المقتطفة من رواية للكاتب البرتغالي خوسيه ساراماغو، لا باعتبارها إيمانا بقوة التصحيح فحسب، بل عزاء شفيفا أيضا. تقول العبارة: إذا منح مصححو بروفات الطباعة الحرية ولم تعد أيديهم وأقدامهم مقيدة بمعوقات هي أشد حدة من القانون الجنائي، فهم قادرون على تغيير وجه العالم، يقيمون مملكة من السعادة في هذا العالم، فيعطون الماء للعطشان والطعام للجائع والسعادة للحزين، لأنهم يقدرون على فعل كل ذلك ببساطة بمجرد تغيير الكلمات. أما الآن فبإمكانك أن تقرأ بيت المتنبي الذي يصدر به سالم صفحة مدونته مراحين في الشبكة العنكبوتية: ومن جهلت نفسه قدره يرى غيره منه ما لا يرى. كأنه يمتدح ذلك القلب المنخرط في الاعتزاز والاعتداد بالذات، ناقدا التواضع الأجوف ومنددا بالجهل بإمكانية الذات في تقرير مصير الإرادة. إنه احتماء باللغة بعد أن انهارت المظلات، وتودد إلى روحها بعد أن تبطلت الأسلحة. إنها فتنة الكتابة التي تهب نفسها باعتبارها فعلا وحضورا في رحابة وحرية العالم. باللغة الصادقة العارية نفسها يمكن أن نفهم النقلات الدمثة التي قطعها سالم منذ أن أثث حواسه الأولى بروائح ومشاهد طفولته وطينها وخبزها وقناديلها ونخيلها وسفرجلها وليمونها وبيذامها، بمغسلة موتاها ومسجدها، بمياهها وحصبائها وقيضها وطيورها وفرائسها، ومنذ منازع صعلكته أيام كان طالبا في الجامعة حين كان ثالث ثلاثة بين رفاقه المتحزبين للشنفرة وعروة بن الورد وتأبط شرة، إلى تربية الغضب الخلاق، إلى تعلقاته السردية، إلى اجتهاداته النقدية اللامدرسية في الصحافة، إلى حكاياته المبعثرة في لندن ومالمو وأبوظبي والقاهرة وكوسموي ودمشق وأسطنبول، إلى أسفاره التي غارت في غيابة الجب والقلب، إلى نداءات الراعي التي يريد أن يستعيد بها سهوب رهافته وأشواقه التي عضدها الزمان.

0: أراه هناك ملولا ولا أملية، يحاول أن يستفيد من الثلم والانكسار وأن يرتاح قليلا من سعار الواقع، أو أن يحول ذلك الواقع في صمت بلمسة الساحر إلى قصة قصيرة أو رواية قادمة، وإلى دراسة نقدية كما يكتب قصيدة أو قصيدتين بينما يتوكأ على داء الملوك وعلى تمائم الرضاب وعلى عينيه المشعتين في الليل البهيم وعلى ضحكته المريرة التي تتمرأى في شجرة الحديد المزهرة. سالم ألتوية، مقطوعا من شجرة السرد اليافعة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
5: يخرج الصباح من الجبال بعد أن عانق القمم، ليسير رويدا رويدا إلى السهول وبطون الأودية. يعانق النخيل فتفتح سعفاتها لمداعبة نسيمه، ويمنح الضوء للفراشات كي تسير في موكبه نحو معانقة الزهور. الصباح أقبل تقول السواقي، فيقبل عليها الماء دافئا عذبا يروي البساتين. صباح من الرستاق.

ثمة موسيقى عذبة تتصاعد مع بخار ماء عين الكسفة. تستمع إليها فإذا هي زقزقة العصافير حول البساتين، وحينما ترفع بصرك يذهب بك بعيدا إلى جبال الحجر الغربي، وهي تنحدر منها نسمات باردة تمنح الصباح إشراقته التي يوزعها على الناس كتغليفة حلوى في أسواقها التقليدية. وحين تنصت بعمق تتصاعد أصوات مرتاد الأسواق والصاعدين إلى قلعة الرستاق وحصن الحزم وقلعة الحقين، يتمنطقون ابتساماتهم وصفاء أرواحهم في برزة الزمن القديم، ويفتحون نوافذ آمالهم على حاضر عمان المشرق السعيد. ينسكب الماء في الأودية والأفلاج كانسكاب شعاع الشمس بين النخيل. أصخ السمع معي، هل سمعت تسلسل الماء على سواقي فلج الميسر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إيمانا بعبقرية هندسته وعمقه الكبير؟ استمع أكثر للماء، هل سمعت إنه فلج العين، يناجي فلج الصايغ، يتراقصان فرحا بالصباح. على الجبال العالية تربض قرى تسوقك نحو حب قديم وعميق، تأخذك بعضها لمشاهدة مباشرة لجبل الشمس، بينما ترتفع الصخور على بعضها لتصبح مظلة لرياضة الهايكينج والمغامرات. أما القرى الأخرى فهي ترتل علاقة أبدية بين الوادي والبساتين، فما أجمل خطاك وهي تعبر بك بين أشجار الأنبا وأشجار النخيل وبين الأودية التي ترتاح المياه على ملمس صخورها الملونة طوال العام.

0: يقولون بأن اسمها مشتق من سنة العين لاستقرارها الآمن، ولأنها عصية جغرافيا فهي تحيط بها جبال شاهقة من ثلاث اتجاهات، تاريخها طويل وصباحها يخرج من جبالها وبساتينها وأوديتها، ليظل غناء الشعراء بها ممتدا على ضفاف الخلود. قلبي تعلق في هوى الرستاق كتعلق المشغوف بالمشتاق، نسماتها تحيي النفوس كأنها ترياق خلد طاب للعشاق. جرت المياه بفلجها وعيونها تروي البساتين النضيرة ساقي، والنخل باسقة تميس بتاجها فوق الروابي في بهاء راقي. أما وداد الغيث في وديانها فيسيل شلالا من الآفاق. صباح الخير من الرستاق.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما مجسدا رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة. افتتاح طريق هرويب ميتن بالمزيونة وشبكة الطرق الاسفلتية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومتر. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله وعلى بركة الله. اليوم وبعد قليل يباشر 876,117 طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في 1298 مدرسة بمختلف المديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. فاللهم أرنا في أبنائنا الصلاح واجعلهم في أعلى المراتب دينا وخلقا وأدبا وعلما وفهما وبرا وصلاحا، واحفظهم بحفظك ورعايتك يا خير الحافظين. نستقبل اليوم أجيال الغد المشرق راجين لهم عاما دراسيا موفقا مليئا بالهمة والنشاط مفعما بالبذل وجميل الإنجاز. فصباح الخير لهم ولكل المعلمين والمعلمات وللآباء والأمهات، فعودا حميدا للعقول النيرة للقلوب المتلهفة. اليوم يشرق عام دراسي جديد بعودة ثروة عمان ونفطها الأعظم للبناء والتعمير، عودة ملؤها الشغف والسعي إلى مقاعد الدراسة.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

دراسيا جديدا لكل طلبة عمان، عام نستقبله بالعزيمة الراسخة، بالطموح الذي لا حدود له، بالثقة بأن القادم أجمل بعون الله. فأهلا وسهلا بكم طلابنا، عودا حميدا وبداية موفقة لعام استثنائي بعون الله.

0: وصباح العطاء المتواصل الذي تبذله وزارة التعليم في تحسين جودة التعليم المدرسي من خلال عدة ركائز: ضمان جودة التعليم وإطار لحوكمة قطاع التعليم، حيث تولي الوزارة اهتماما بالغا بنتائج عمليات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة وإجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم. فشكرا لكل جهد يبذل في سبيل رقي مسيرة التعليم في سلطنة عمان، النهج والقدوة، سلطاننا المعظم هيثم.
1: ونرى المدارس الحديثة التي انبنت خلال يمكن 3-4 سنوات الماضية، وبالتالي حرصنا أن نرى أنها كلها بها من الإمكانيات الحديثة، لأن كلكم تعرفون اليوم العلم هو ليس كما كان السابق التقليدي، وإنما كلها حركة حقيقة فيها تسابق والإبداع مبني على معرفة الطالب بالتقنيات الحديثة.

إنه صباح الأحد 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 6 سبتمبر 2026 للميلاد، بداية عام دراسي جديد. فأيها الصباح، أيها الوطن العظيم، مع أول يوم من أيام العام الدراسي تعود الكتب لتفتح، والأقلام لتكتب، والسبورات لتشهد. بداية لعالم يصنعه الطالب بفكره، يبنيه المعلم بحكمته، ليلقى الدعم من الوطن. في صباحنا لهذا اليوم نحيي كل خطوة صغيرة نحو الفصل، كل دعاء أم على الباب، وكل معلم يقف ليصنع أمه. صباحكم علم ونور، وهذا هو صباح وطني عمان، صباح العودة إلى المدارس. نغرس في أنفسنا عند رؤية هذه الأجيال أملا بأن نراهم بعون الله سندا لنا ولوطنهم، وعملا على كل ما من شأنه أن يسهموا في توفير نمط الحياة الكريمة لهم، مع أولى خطوات تحقيق هذه الآمال.

0: فلنحث الخطى، فلنظن ننهض بالعزائم من أجل مستقبل عمان في أجياله، فكل عام والجميع بخير. يطل علينا عام دراسي جديد يحمل في ثناياه الأمل والتفاؤل والثقة بأبنائنا الطلبة. أنتم عماد الوطن، أنتم بنات حاضره، أنتم صناع مستقبله، فالمستقبل بانتظاركم. أنتم أحفاد أحمد والمهلب وغرس هيثم المفدى، تبدأ رحلة المستقبل لعام دراسي سعيد مكلل بالتميز والعمل. نخص فيه بالتحية المعلمين والمعلمات حاملي الرسالة التي تتجاوز حدود المقرر الدراسي، المعلمون الذين يصنعون بيئة تعلم ملهمة ويغرسون القيم قبل المعارف، يؤمنون بأن كل طالب يمتلك فرصة للتميز متى ما وجد من يكتشف قدراته ويمنحه الثقة، ويأتي الطالب شريكا في صناعة نجاحه. فصباح الخير لكم معلمينا ومعلماتنا، دمتم نبراسا لكل الطلبة والطالبات.
1: وأهم من ذلك هم من يقوموا بتلقين هؤلاء الطلبة هذه المعلومات وتدريسهم التدريس الصحيح. دائما نقول أن المعلم دوره مهم أهم من الطالب، وها نحن اليوم نشهد شيء الحقيقة يعني ما كنا نتحدث فيه قبل 10 سنوات ربما. وأتمنى أن تكون مدارسنا الحقيقة كلها حتى القديمة منها أن يتم تأهيلها بطرق حديثة وتستوعب كل هذه الإمكانيات التي نراها اليوم من شاشات عرض وإلكترونيات ومختبرات، وهذا هو التعليم بالذات. فنتمنى لكم التوفيق دكتور، ونتمنى لكل القائمين على مدارسنا بشكل عام أن يضعوا دائما نصب عينهم أن طلبتنا هم أبنائهم، والطالب في الصف هو كالابن في البيت، وما نحب لأبنائنا يجب أن نحب لأبنائنا الصفوف وبناتنا كذلك.

الآن في هذا التوقيت تحديدا في الساعة 6:22 تفتح مدارسنا أبوابها لأبنائنا الطلبة، ومعها تفتح أبواب الأمل لعام دراسي جديد، مستضيئين بدعاء القرآن الكريم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نبدأه برحمة تظلل أبناءنا برشد يهدي خطواهم، وحتى نقود أعمالنا ومقرراتنا لتظل المدرسة بابا للعلم، ميدانا للقيم، طريقا يصنع الطموح ويبني المستقبل. فلكل طالب وطالبة، ادخلوا مدارسكم بقلوب متطلعة، بعزائم لا تعرف التراجع. كل يوم هو فرصة، وكل درس هو خطوة، وكل اجتهاد لبنة في بناء مستقبلكم. واعلموا أن طموحكم من طموح عمان، وأن مستقبلها يبنى بما تحملونه من علم وقيم وما تبذلونه من جد واجتهاد.

0: طابت بكم الأوقات والصباحات وعودة الحياة إلى مدارسنا، والطرقات والدروب تعد الآن بالحركة في رحلة عمل دؤوبة من أجل المستقبل، فعودة حميدة وبداية موفقة بإذن الله. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: رئيس رواندا يبدأ غدا زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد.
2: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
0: وفي رأي جريدة عمان لهذا الصباح، عمان ورواندا شراكة تتطلع إلى المستقبل. افتتاح 18 مبنى مدرسي جديد وتوسع تطبيق مسار التعليم المهني والتقني، ينتظم بعد قليل 876,117 طالب وطالبة في المقاعد الدراسية بمختلف مدارس سلطنة عمان لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 في 1298 مدرسة منتشرة بمختلف المديريات التعليمية بالمحافظات، وسط جاهزية المدارس واستعداد الهيئة الإدارية والتدريسية لاستقبال الطلبة وتهيئة الأجواء التعليمية بالفصول وتوزيع الطلبة على مقاعد الدراسة.
2: حرصنا أن نرى المدارس الحديثة التي انبنت خلال يمكن 3-4 سنوات الماضية، وبالتالي حرصنا أن نرى أنها كلها بها من الإمكانيات الحديثة، لأن كلكم تعرفون اليوم العلم هو ليس كما كان في السابق التقليدي، وإنما كلها حركة حقيقة فيها التسابق والإبداع مبني على معرفة الطالب بالتقنيات الحديثة.
0: اليوم بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 بمختلف مدارس سلطنة عمان. وزيرة التعليم في كلمتها: الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن والركيزة الأساسية التي تستند إليها جودة التعليم. تطوير عدد من وثائق التقويم للغة الإنجليزية والصينية ومواد العلوم وتقويم مادة تقنية المعلومات، وافتتاح 18 مبنى مدرسي جديد لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة. عام دراسي جديد يبدأ بأرقام ترسم ملامح المشهد التعليمي في سلطنة عمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعضاء الهيئة الأكاديمية والتعليمية، أبناء الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ونحن نستقبل عاما دراسيا وأكاديميا جديدا أن أهنئ أبناءنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، داعية الله أن يكتب لهم التوفيق والسداد.
0: تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية، الدفاع المدني والإسعاف، تؤكد على أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي لضمان سلامة طلبة المدارس. نجاح رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. عمان تشارك في معرض كوريا للسلام 2026. علاقات دبلوماسية تعود لعام 1982. سلطنة عمان وجمهورية رواندا إرث ممتد عبر قرون في بناء جسور التواصل التجاري والإنساني والثقافي بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومتر، افتتاح طريق هرويب ميتن بولاية المزيونة وشبكة من الطرق الإسفلتية بمقشن في محافظة ظفار. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، تستهدف أكثر من 55 موقعاً وتجمع المطورين بصناع القرار، لندن تستضيف مبادرة عيش عمان للترويج للفرص الاستثمارية والعمرانية. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد. والثلاثاء المقبل سلطنة عمان تستضيف الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا. أوكيو للطاقة البديلة وأسيات توقعان مذكرة الشروط الرئيسة لشراء الهيدروجين الأخضر. محافظة مسندم وجهة سياحية واعدة تستقطب الزوار على مدار العام. إطلاق النسخة الجديدة من برنامج الرئيس التنفيذي المالي العماني. و33.8% نمو مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني. في الصفحات الاقتصادية، مدير عام الإسيسكو اختيار سلطنة عمان لإطلاق برنامج جسور الحضارة يجسد مكانتها التاريخية كملتقى للثقافات. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية، والعنوان الأهم انتظام طلبة وطالبات عمان إلى مختلف مدارسهم، طموحهم رقي عمان ورفعتها، غايتهم مستقبل مزدهر ونجاح متواصل. أهلا بكم إلى صباح الشباب عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.

0: العلوية من مدرسة الوقبة للتعليم الأساسي. جهزت حقيبتي وأدواتي المدرسية باللون البنفسجي، وأنا متحمسة كثيرا لأول يوم دراسي.
1: بارك الله فيها وفي كل طلبة وطالبات عمان، صباحاتكم الخير والنور والعلم والمعرفة. الأنشودة التي استمعتم إليها قبل قليل أنشودة مدرستي تاج وبهاء، احتفاء بإطلالة عام دراسي جديد وفرحة بالعلم والطموح والانتماء، إهداء من المديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية من كلمات أحمد بن محمد الحجي وألحان إسلام أبو الفتوح، وإنتاج المديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية. صباحاتكم العلم والمعرفة، صباح الإشراق والنور ل 876,117 طالب وطالبة ينتظمون بعد قليل في مختلف مدارس سلطنة عمان. فكيف يبدو المشهد من خلالكم؟ كيف ترصدون لنا فرحة الطلبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة عودا حميدا وبداية موفقة بالعلم والقيم والطموح، تمضي عمان إلى مستقبلها. عمان تتكامل من أجل استقبال عام دراسي جديد وموفق. أحمد الجساسي، صباح الخير وصباح الأنوار لكل طالب وطالبة يستمع الآن إلينا في حافلة المدرسة في سيارة رفقة أمه أبيه. صباح الخير والأنوار لناصر ومحمد، صباح الخير لناصر ومحمد وعبد الله وتميم ومهرة أبناء خالد الأخزمي بمناسبة العام الدراسي الجديد 2026-2027 وبداية العام الأكاديمي الجديد أيضا. تركي بن خالد الأخزمي في طريقه إلى الكلية، نسأل الله التوفيق للجميع. أحمد الجساسي، صباح الخير وصباح الأنوار لناصر وسالم، أهلا وسهلا ومرحبا بأبو فارس، نصبح عليكم جميعا بالخير، راجين لكم عاما دراسيا موفقا. سؤال على الطائر، يلا نختبر في معلوماتكم بلغة الأرقام. وفقا لإحصائيات العام الدراسي الجديد 2026-2027، أيهما أكثر، عدد الطلاب أم عدد الطالبات؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب أحمد بن خالد اللمكي من الصف الرابع. أنا واجد متحمس للمدرسة، شنطتي جاهزة وأدواتي اخترتها بنفسي، وأكثر شيء متحمس له إني أشوف ربعي ومعلماتي وأعيش مغامرات جديدة وأتعلم أشياء حلوة. وأقول لكل الطلاب، جهزوا شنطكم وجهزوا حماسكم واستعدوا، لأن سنة دراسية جديدة بدأت، وإن شاء الله تكون سنة نجاح وفرح وإنجاز. نشوفكم في المدرسة.

أهلا يا أصدقائي، أنا زهراء بنت خال ومفتاح الكندية، أروح صف ثاني. واجد متحمسة حال المدرسة، كل شيء أغراضي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب أحمد بن قاسم المعشني من الصف الثاني بمدرسة مدينة الحق. جدا متحمس للمدرسة، لقد جهزت أدواتي المدرسية بنفسي. جدا متحمس للقاء أصدقائي ومعلماتي. أتمنى تكون سنة ممتعة.
1: الحمد لله بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، تعود معها البشائر، عودة للعلم، عودة للانضباط، عودة لبناء الغد. نتمنى عاما دراسيا موفقا لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة، وأن يكون عام تميز وعطاء. صباحاتكم الخير والنور، وصباحاتكم متابعة لانتظام 876,117 طالب وطالبة يباشرون الآن عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في 1298 مدرسة بمختلف المديريات التعليمية.
2: مع الحدث.

0: متابعة لسير العملية التعليمية وانتظام الطلبة الآن إلى مختلف مدارسهم. ينضم معنا عبر الاتصال مشكورا سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم، وحديث أيضا بعد ذلك حول المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية وسعادته رئيس اللجنة الرئيسة المنظمة لهذا المؤتمر. صباح الخير سعادتك وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح الأنوار أخي راشد، وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
0: حياكم الله سعادتك، وتعود الحياة مجددا إلى مدارسنا بعودة الطلبة والطالبات، فكيف تتابعون انتظام الطلبة الآن إلى مختلف مدارسهم استنادا إلى المؤشرات والبيانات الإحصائية للمنظومة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص بحسب العام الدراسي الحالي 2026-2027؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية جزيل الشكر لكم، ونكرر التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. كان جدا مبهج الاستماع لتلك الأصوات الندية أخي راشد، والتي بدأتم بها البرنامج، ومعهم الآن أكثر من 1,000,000 طالب يأخذون طريقهم إلى مدارسهم في التعليم المدرسي الحكومي والتعليم الخاص. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر دروبهم وأن يحقق أمانيهم وأن يكونوا زاد يضاف إلى مسيرة التنمية وبناء الإنسان في هذا الوطن العزيز. مستحضرين في هذا المقام قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالحمد لله رب العالمين، مسيرة التعليم ماضية والمؤشرات الإحصائية والهمم عالية أيضا. من بين هذا الرقم الذي أشرنا إليه، هنالك أكثر من 876,000 طالب في التعليم المدرسي الحكومي، وأيضا لدينا أكثر من 242,000 طالب في التعليم المدرسي الخاص، أيضا ينضمون في ما يقارب 1,296 مدرسة، ويقابلها مثل ما أشرت 1,298 مدرسة في التعليم الحكومي. فالحمد لله رب العالمين، الاستعدادات على خير ما يرام، وهمم الأبناء ومعلميهم وإدارات المدارس كلها عالية، ونتطلع إلى عام دراسي حافل بالعطاء والجد والاجتهاد
0: بإذن الله تعالى. سبق هذا اليوم أسبوع عبره انتظمت الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف مدارسنا تهيئة لهذا اليوم، فإيش أبرز محاور التركيز التي تعملون عليها سعادة الدكتور لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة اليوم في مختلف المدارس الحكومية؟
1: حقيقة عمليات الإعداد والتهيئة تستمر على مدار العام الدراسي، لكن بطبيعة الحال تتكثف خلال الأشهر لتسبق بدء العام الدراسي. دعني أشير هنا إلى يعني العناية بالمبنى المدرسي، خاصة يعني من في تهيئة مرافق من مختلف الجوانب. العناية بالمورد البشري، هذا العام أخي راشد الوزارة أكملت تعيين 3,980 معلم ومعلمة من المعلمين الجدد، وبذلك ينضموا إلى مجتمع المعلمين اللي وصل الآن أكثر من 68,000 معلم ومعلمة يتوزعون في مختلف مدارس التعليم المدرسي الحكومي. أيضا عناية خاصة حقيقة بالزهور والأشبال الجديدة اللي تنضم إلى التعليم المدرسي، وبالمناسبة لدينا هذا العام ولله الحمد أكثر من 71,000 طفل ينضموا إلى الصف الأول الأساسي، ومدارس التعليم وخاصة الحلقة الأولى تتطلع إلى الترحيب بهذه الكوكبة من أبناء عمان. العناية جدا أيضا تمتد إلى توفير الكتب الدراسية وإيصالها إلى المدارس وإلى أيدي أبنائنا من اليوم الأول. عمليات أيضا انتقال الطلبة من بيوتهم إلى مدارسهم وعودتهم من خلال توعية سائق الحافلات المدرسية، تأكد من كافة الجوانب المرتبطة بالأمن والسلامة، هي أيضا من محاور التركيز مع بدء العام الدراسي. وبالمناسبة لدينا الآن أكثر من 22,000 حافلة في التعليم المدرسي الحكومي تنقل الطلبة من بيوتهم إلى المدارس، وبالعكس في هذا في الاتجاه الآخر. والمؤشرات أيضا تشير إلى أن أكثر من 800 حافلة تنضم إلى أيضا هذا الأسطول من النقل المدرسي. التركيز جدا أيضا يكون من حيث تدريب المعلمين خاصة الجدد وتهيئتهم لبدء هذه الرحلة. الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة خاصة الجدد أمر مهم جدا في بداية العام الدراسي. فمحاور العمل وتهيئة المدارس من حيث البنية الأساسية ومن حيث البنية المرتبطة بالجانب التعليمي هي عملية مستمرة تتكثف قبل بدء العام الدراسي بطبيعة الحال، لكنها تستمر على مدار العام الدراسي.
0: نعم. طيب سعد دكتور، أيضا يعني في هذا العالم الذي تتسارع فيه المتغيرات المعرفية والتقنية، أصبح من الملح جدا أن تكون المناهج الدراسية تمتلك القدرة على أن تتكيف في رفض الطالب بمهارات التفكير والابتكار مع متطلبات المستقبل. فما أبرز محطات منظومة التحول الرقمي في وزارة التعليم وتحديدا في قطاع التعليم؟
1: موضوع التحول الرقمي هو حقيقة من قضايا التركيز الأساسية في خطة التعليم، وهنالك حقيقة جهد كبير توجه في هذا الاتجاه. إذا كنت ستناول بعض الجوانب على مستوى البنية الأساسية، دعني أشير أن الآن الحمد لله عززنا من ارتباط مدارسنا بشبكة الإنترنت ورفع السرعات فيها. يكفي أن أشيرنا الآن أكملنا ربط أكثر من 700 مدرسة بالفايبر وأكثر من 550 مدرسة بتقنية 5G، وباقي المدارس ربطت الآن بستارلينك. أكمل المشروع الآن بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 50 مدرسة، وبالتالي هذا مكون مهم في ضمان أن المدارس بالفعل تمتلك هذه المكون وهذا الجانب المهم في البنية الأساسية. في الجانب المحتوى التعليمي كما تفضلت، اليوم الطلبة يتعلمون بطرق مختلفة وتقنية عنصر جاذب لهم، ولكن احنا دائما نؤكد على أنها تكون محوسبة بطريقة يعني تدعم التعلم. أكملنا في مشروع حوسبة المناهج بحيث تتحول كل الكتب الدراسية إلى منتج رقمي. هذا المشروع أكمل الآن أكثر من 100 كتاب، وهنالك الآن بدأنا في 27 كتاب مدرسي آخر، وبالتالي هذا المشروع في الحقيقة سوف يوفر لجميع الطلبة الكتاب المدرسي بمنتج رقمي تفاعلي محبب ويضم جميع الأنشطة في هذا الجانب. أيضا تجارب العلوم، المختبر الافتراضي، هذا في أكثر من 400 تجربة علمية الآن. الطلبة في مواد العلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء يذهبوا للمختبرات، لكن أيضا احنا قمنا بحوسبة هذه التجارب بحيث أن الطالب يمكن أن يطبقها في المدرسة أو المنزل من خلال مشروع مختبرات العلوم الافتراضية. أحد المنتجات الرقمية اللي بندشنها بكرة إن شاء الله الأطلس التعليم الرقمي، وهذا في الحقيقة منتج معرفي وثقافي وطني الطابع، تعليمي في المقام الأول، لكن في الحقيقة واحد من المشاريع التحول الرقمي الكبيرة اللي رايحة تدشن رسميا يوم غد. وكل هذه الجهود في الحقيقة بالإضافة إلى تهيئة المدارس و تزويدها بالمكونات التقنية، يكفي أن أشير هناك الآن 6000 صبورة تفاعلية زودت بها المدارس، والخطط مستمرة في هذا الجانب. أيضا الحلقة الأولى من التعليم الأساسي زودت ب 650 مختبر متنقل. هذا المختبرات تضم أكثر من 19000 حاسوب الآن، وصممت بحيث أنها تصل إلى الطلبة في الصفوف ويقوم بتطبيقات تعليمية مختلفة. كثير أيضا من الجوانب اللي نركز عليها موضوع الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الحقيقة لخدمة العملية التعليمية، سواء كان من خلال الأدلة والنشرات التي يعني تشرح للمعلمين والمجتمع المدرسي هذا الجانب، وأيضا تزويد المعلمين والطلبة بالأدوات. على سبيل المثال الآن كل معلمي تقنية المعلومات زودوا بأكثر من 7000 رخصة في الذكاء الاصطناعي الكوبايلوت، وأيضا الآن تم تزويد الطلبة بحزمة مايكروسوفت، وطبعا فيها خدمات الذكاء الاصطناعي. أيضا تم إنشاء 3 مختبرات للذكاء الاصطناعي اكتملت في شمال الباطنة والظاهرة والداخلية، والآن بصدد إكمال 2 من مختبرات الذكاء الاصطناعي في ظفار وجنوب الباطنة. وبالتالي الجهد في منظومة التحول الرقمي بشقيها المرتبط بالبنية الأساسية أو بالجزء المرتبط بالمنتجات التعليمية مستمر. وهذا المكون مثل ما أشرت مكون مهم في مسيرة تطوير وتجويد التعليم، ولكن بطبيعة الحال بما يخدم المتعلم وينمي مهارات التفكير العليا لديه ومهارات المستقبل.
0: نعم، أيضا سعد دكتور، يعني يتزامن بدء العام الدراسي الجديد مع انطلاق المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي يأتي بتنظيم من وزارة التعليم. فما فكرة المؤتمر؟ أبرز الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها؟
1: شكرا جزيلا. في الحقيقة المؤتمر هو أحد الأحداث العلمية المهمة التي نستهل أيضا بها العام الدراسي والإعداد والتنسيق له، أيضا بدأ من فترة طويلة. الموضوع كما يظهر في العنوان نظم معلومات جغرافية من المواضيع والقضايا المهمة في الحقيقة، فالاطلاع على أحدث التطورات العالمية في نظم المعلومات الجغرافية يعني محور جدا مهم. هذا المؤتمر احنا ننظمه بالتعاون مع جامعة الظفار والجامعة الماليزية للتكنولوجيا، وهو في ترتيبه 11 كمؤتمر دولي يستضاف من بين الحين والآخر في مختلف دول العالم، وسيكون حقيقة سانحة جدا مهمة للباحثين وللمعلمين المختصين في التعليم العالي أن يلتقوا. نتوقع أكثر من 350 مشارك في المؤتمر الذي سيبدأ اليوم من خلال الورش التدريبية، لكن سينطلق رسميا صباح الغد إن شاء الله ويستمر ليومين. المؤتمر في الحقيقة حظى بإقبال جدا كبير من الباحثين. لدينا أكثر من 46 ورقة علمية ستتوزع على 12 جلسة علمية، وهنالك أيضا الملصقات العلمية أكثر من 25 ملصق علمي في هذا المؤتمر، وعندنا 7 متحدثين رئيسيين دوليين أيضا في المؤتمر. على هامش المؤتمر أيضا وجدنا من المهم أن يكون هنالك معرض للمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بنظم المعلومات الجغرافية، وحقيقة هنالك استجابة جدا كبيرة واهتمام من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، و20 جهة سوف تعرض علاقتها بهذا المحور وطبيعة التقنيات والأدوات اللي تستخدمها في مجال نظم المعلومات الجغرافية. فالمؤتمر جدا مهم، وهذا الموضوع يعني يرتبط بقضايا كثيرة في عمليات التخطيط العمراني، في عمليات إدارة الموارد الطبيعية وغيرها حقيقة من القضايا المهمة في عمليات بناء المجتمع.
0: نعم. طيب، فيما يتصل سعادتك بأوراق العمل وأيضا المشاركين سواء من داخل سلطنة عمان أو المشاركات الإقليمية والدولية أيضا؟
1: نعم، مثل ما أشرت المشاركات متنوعة من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة، وأتت من باحثين يعني على مستوى التعليم المدرسي وعلى مستوى التعليم العالي. فهنالك في الحقيقة طيف جدا يعني متنوع من المشاركات على مختلف محاور المؤتمر. المؤتمر طبعا لديه جملة من المحاور التي قدم من خلالها الدعوة للمهتمين والباحثين أن يقدموا أوراق العمل ومساهماتهم العلمية. طبعا هذه المبادرات اللي يقدمها الباحثين وأوراق العمل تخضع لرحلة من التقييم والمراجعة من قبل فرق فنية متخصصة، وصولا إلى اعتمادها لتكون من برنامج عمل المؤتمر اللي سيستمر على مدار يومين بعون الله تعالى.
0: نعم. طيب سعد دكتور، قبل الختام، ما الرسالة التي تودون التأكيد عليها مع بدء العام الدراسي الجديد واستقبال مدارسنا لأبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية، وبعودتهم تدب الحياة في مدارسنا، تعود حلاوة ضجيجهم وصخبهم إذانا ببدء عام دراسي جديد؟ فما الرسالة التي تودون التأكيد عليها سعادتك؟
1: في الحقيقة التأكيد على أن التعليم كان وسيبقى من أهم محاور العمل على الصعيد الوطني، والجميع مخاطب بالعناية والدعم والمساندة لأبنائنا وبناتنا وهم يمضون في رحلة التعلم. العناية بجودة التعليم والاستجابة لكل المتغيرات التي تحصل في عالم اليوم هي في الحقيقة أيضا مسؤولية مشتركة على الصعيد المؤسسي وعلى صعيد الأفراد. التأكيد على العناية بالأبناء ومتابعتهم خاصة في هذا الفضاء الرقمي التي تتزايد فيه الفرص، لكن أيضا في المقابل تقترن به بعض التحديات. فالهمم عالية أخي راشد، ونحن جدا متفائلين بمسيرة التطوير والتجديد، ومتفائلين بأن نحظى بعام دراسي مليء بالعطاء والإنجاز. وتحية للأسر حقيقة التي تسند المدرسة وتسهم بدورها في الحقيقة في دعم الأبناء وتعزيز الشراكة في هذه الرحلة.
0: شكرا لكم سعادة الدكتور، وبإذن الله عام دراسي جديد موفق لكل الطلبة والطالبات ومنتسبي العملية التعليمية. شكرا لك سعادة الدكتور.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لسعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم، كان حديثه حول بدء العام الدراسي الجديد وأيضا انطلاق المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بوزارة التعليم، وسعادته رئيس اللجنة الرئيسة المنظمة للمؤتمر. صباح عودة الطلبة والطالبات إلى مدارسهم بقلوب ملؤها الأمل. نستقبل اليوم أجيال الغد المشرق، راجين لهم عاما دراسيا موفقا مليئا بالهمة والنشاط، مفعما بالبذل وجميل الإنجاز.

دائما نقول ان المعلم دوره مهم اهم من الطالب، وها نحن اليوم نشهد شيء الحقيقة يعني ما كنا نتحدث فيه قبل 10 سنوات ربما. وأتمنى أن تكون مدارسنا الحقيقة كلها حتى القديمة منها أن يتم تأهيلها بطرق حديثة وتستوعب كل هذه الإمكانيات التي نراها اليوم من شاشات عرض وإلكترونيات ومختبرات، وهذا هو التعليم بالذات. نتمنى لكم التوفيق دكتور، ونتمنى لكل القائمين على مدارسنا بشكل عام أن يضعوا دائما نصب عينهم أن طلبتنا هم أبنائهم، والطالب في الصف هو كالابن في البيت، وما نحب لأبنائنا يجب أن نحب لأبنائنا الصفوف وبناتنا كذلك. وأتمنى لكم التوفيق.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: صباح الشباب.

0: اسمي سارة سيف محمد سيف السعدي من الصف الثاني الأساسي
1: من مدرسة تماظر بنت عمرو
0: في ولاية متحى
1: في محافظة مسندم.
0: اليوم أنا سعيدة جداً لأنه اليوم الأول في المدرسة. جهزت حقيبتي المدرسية، اشتقت كثيراً لمدرستي الجميلة ولمعلماتي وصديقاتي، متحمسة كثيراً لأراهم ولأتعلم الكثير.

بابا أحمد الناعبي، أنا من مدرسة معاد المعاول. أنا اشتريت كتبه ودفاتر وفرحانة للمدرسة.

0: لنفتح أبواب الطموح وننطلق نحو النجاح والتميز. عام مليء بالحماس والعطاء والإنجازات الجميلة، وبداية جديدة لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. كان معكم عبد الله محمد العامري من مدرسة لبيد بن ربيعة للتعليم الأساسي.
1: حفظ الله أبناء وبنات عمان في مسيرة العلم والتعليم، فبالعلم نبني وبالوعي نحمي وبالسلامة نمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا. فكل عام وأبناؤنا الطلبة بألف خير، مع الشكر والتقدير لكل جهد يبذل في سبيل تحقيق الرحلة الآمنة إلى المدرسة وعودة إلى المنزل. شكرا لكافة منتسبي شرطة عمان السلطانية الذين ينتظمون الآن في مختلف الطرقات ضمانا لانسيابية الحركة المرورية ووصول آمن وسالم للجميع، وتحديدا للطلبة ومنتسبي المنظومة التعليمية في مختلف مدارسنا.
2: درب السلامة.

0: رافقتكم السلامة جميعا أينما كنتم من شرطة عمان السلطانية. ينضم معنا مشكورا الآن الرائد ناصر الراجحي. صباح الخير رائد ناصر، وكل عام والجميع بخير.
1: أهلا بك أخي راشد، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ونقول عام دراسي جديد موفق وسالم وآمن، نرجوه لطلبتنا طلبة المدارس، ونبارك لهم ونهنيهم عودتهم إلى مقاعد الدراسة إن شاء الله.
0: أهلا ومرحبا بكم رائد ناصر. في البداية، كيف تصفون الحركة المرورية في مختلف المحافظات؟
1: نعم أخي راشد، أصبحت طرقاتنا هذا الصباح فيها الكثير من النشاط. صحيح. والاستبشار أيضا بعودة الحافلات المدرسية، وهي تقول أيضا طلبة المدارس إلى مختلف المدارس، وأيضا بعض المركبات لأولياء الأمور الذين اختاروا أن يقلوا أبنائهم إلى بأنفسهم عبر مركباتهم الخاصة. الحركة نشطة بطبيعة الحال أخي راشد، تؤكدها دوريات المنتشرة منذ الصباح الباكر لتنظيم الحركة المرورية، وأيضا مراقبة المشهد المروري لا سيما في مدن المحافظات، وأيضا الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مختلف يعني مقار العمل وأيضا الأماكن الحيوية. اليوم قد يلاحظ مستخدم الطريق إذا ما بدأنا هنا من محافظة مسقط أن هناك حركة نشطة يعني وكثيفة في بعض المواقع في الطرقات الرئيسة المتجهة إلى مسقط وإلى الداخل. دوريات شرطة منذ الصباح الباكر، وأيضا وفق خطة مرورية مدروسة أيضا وبتنسيق من مع وزارة التعليم أيضا، وبدراسة أيضا لأحياء المدرسية والطرقات المؤدية إليها، في انتشار مدروس لتنظيم الحركة المرورية وإيجاد أيضا حلول مرورية المناسبة لتنظيم الحركة المرورية. هناك كثافة مرورية قد يلاحظها مستخدم الطريق أخي راشد، ولكن هناك تدفق لا بأس به للمركبات لا سيما في التقاطعات وأيضا مداخل ومخارج الجسور. وقعت بعض الحوادث المرورية البسيطة منذ الصباح الباكر بطبيعة الحال، ولكن تم التعامل معها من قبل دوريات المراكز المختصة، ولا يوجد لها أثر في هذا الطريق، وأيضا متابعة مستمرة لمستجدات الطريق والتدخل السريع إذا ما استجد أي يعني أحداث تستدعي التدخل أيضا وإعادة الحركة المرورية من جديد. يتطلب فقط من مستخدم الطريق إذا ما مر من أي بيئة مرورية متأثرة بحادث مروري لا سمح الله أو حتى بازدحام مروري عليه أن دائما يعني دائما يتطلب ويتصف بإجراءات السائق الواعي والوقائي، وأن يحافظ أيضا على مزاجيته العالية أثناء القيادة والسياقة، لأنه قد تؤثر بشكل مباشر على قراراته في الطريق. ونرجو له إن شاء الله وصولا آمنا وموفقا إن شاء الله.
0: نعم. طيب، يعني ما الإجراءات التي اتخذت من قبل شرطة عمان السلطانية لضمان الاستعداد والجاهزية المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا النصائح التي تؤكدون عليها على الدوام لضمان وصول آمن لكل الطلبة إلى مدارسهم ثم عودة آمنة أيضا إلى منازلهم مع نهاية اليوم الدراسي الأول؟
1: نعم أخوي راشد، ربما هذه الفئة فئة الأطفال وفئة أبنائنا الطلبة أيضا تستدعي أيضا اهتمام خاص لضمان وصولهم إلى مختلف المدارس. من هذا المنطلق أيضا مع الكثافة حركة الحافلات باتجاه المدارس بمختلف مواقعها، شرطة عمان السلطانية استعدت بشكل مبكر في دراسة أولا المواقع هذه المدارس، بعض القطاعات التي بها شيء من الطرقات التي ممكن أن تزدحم ويكون بها شيء من الكثافة المرورية، على اعتبار أنه الحافلات قد تذهب باتجاه يعني معين. هناك أماكن محددة مسبقا، هناك أيضا تنسيق يعني مستمر ومسبق أيضا مع المديريات التعليم وأيضا مدراء المدارس، وأيضا هناك قراءة للأحداث السابقة وأيضا الكثافة المرورية الموجودة في بعض الطرقات، وعلى إثرها وضعت هذه الخطط المرورية التي تضمن قدر الإمكان الانسيابية والأولوية أيضا لتسهيل وصول طلبة المدارس والحافلات إلى مختلف المدارس. هناك انتشار مروري سواء دوريات المرور وأيضا دوريات المراكز المختصة كلهم بنطاقها منذ الصباح الباكر لإيجاد الحلول المرورية. هناك تواجد على مختلف التقاطعات وأيضا مضامير الدوارات للطرقات المؤدية إلى الأحياء المدرسية، كذلك هناك تواجد بالقرب من البيئات المرورية التي قد تتطلب التدخل لتنظيم الحركة المرورية في محيط المدرسة. هناك أيضا تنسيق مع مختلف المدارس لوضع بعض الحواجز التي تضمن أيضا مسار الحافلات بشكل آمن، نزول وأيضا صعود الطلبة بشكل آمن، أيضا بما أيضا يستوعب أيضا وقوف ونقاط وقوف أيضا مشرفي المدارس لتنظيم دخول هذه الطلبة المدارس. فهناك أيضا عملية متكاملة ومنسقة أيضا مع المدارس ومديريات التعليم لضمان أن تكون هناك يعني مسار آمن لمختلف للطلبة المدارس. وأيضا هناك أيضا دوريات تراقب المشهد المروري وضمان أن تكون هناك أيضا يعني لضمان عدم

0: أن يقوم بدوره لضمان وصولهم آمنين. أنا أتحدث هنا عن ولي الأمر، عليه أن يراقب ابنه ويقوم بتثقيفه أيضا بآليات النزول وأيضا الصعود إلى الحافلة بإجراءات السلامة، كيفية أيضا التصرف إذا ما وجد نفسه وحيدا مثلا في الحافلة، أيضا السائق وهو محور مهم في منظومة التي تحيط بسلامة الطالب، في أن يتأكد من خلو الحافلة قبل وبعد نزول وصعود أيضا الطلبة، أن يقف في أماكن آمنة، عدم التحرك أيضا إلى بعد التأكد من انتشار الطلبة سواء في المدارس أو حتى في الأحياء السكنية. اليوم مستخدم الطريق الذي يمر من البيئة المدرسية لديه مسؤولية أيضا مباشرة بأن يلتزم أيضا بالسرعات الملائمة، الانتباه إلى دعنا نقول إنجاز التعبير الفهم القاصر للطلبة ولهذه الفئة بأيضا متطلبات السلامة، علينا أن ننتبه سواء في الأحياء السكنية وحتى من البيئة المدرسية. الكل مجتهد في أن يصلوا يعني طلبة المدارس سالمين آمنين إلى مواقع مدارسهم إن شاء الله وإلى أماكن أيضا سكناهم، ونرجو لهم إن شاء الله عام دراسي موفق وسالم وآمن إن شاء الله.
1: شكرا لك الرائد ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية، شكرا على الرسائل الثلاثة التي قدمت بشكل واضح للطالب، الصعود إلى الحافلة والنزول منها في المكان المخصص وبهدوء ودون تدافع، ولسائق الحافلة عدم استخدام الهاتف أثناء السياقة أو الانشغال عن الطريق، ولولي الأمر عرف أبنائك بتعليمات السلامة وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. إلى ذلك، ومع بدء العام الدراسي الجديد، تؤكد هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع تتجدد في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وتعزيز الوعي بالسلوكيات الوقائية. ينضم معنا الآن النقيب عبد العزيز بن محمد الغيلاني، وهو مساعد ضابط مركز الدفاع المدني بجعلان بني بوحسن. صباح الخير النقيب عبد العزيز، وكل عام والجميع بخير.
2: صباح النور والسرور لك ولكم المستمعين الكرام. الأستاذ راشد، مرحبا وسهلا،
1: حياكم الله. فمع بداية العام الدراسي الجديد، ما أبرز رسائل السلامة التي تحرص هيئة الدفاع المدني والإسعاف التأكيد عليها وإيصالها لكل الطلبة وأسرهم؟ النقيب،
2: مع بداية العام الدراسي نتمنى للجميع عاما موفقا وآمنا، ونؤكد أن السلامة تبدأ من سلوكيات يومية بسيطة تبدأ من المنزل وأثناء الطريق وفي الحافلة وداخل المدرسة. وكلما بدأنا العام بوعي والتزام ساعدنا لذلك على توفير بيئة تعليمية أكثر أمانة.
1: طيب، ما السلوكيات اليومية التي تؤكدون عليها والتي بدورها تساعد على توفير بيئة مدرسية أكثر أمانا؟
2: هناك سلوكيات بسيطة لكنها مهمة. نضرب مثال عدم التدافع أو الجري في الأماكن غير المناسبة، كذلك الالتزام بالتعليمات والمحافظة على الممرات ومخارج الطوارئ أن تكون خالية من أي عوائق، كذلك عدم العبث في معدات السلامة الموجودة في المدرسة.
1: طيب، يعني عند ملاحظة خطر ما لا قدر الله أو موقف غير آمن داخل المدرسة، كيف من الممكن للطالب أن يتصرف بطريقة آمنة؟
2: إذا لاحظ الطالب أي خطر، أهم شيء لا يحاول التعامل معه بنفسه، خصوصا إذا كان لا يعرف الطريقة الصحيحة. الابتعاد عن مصدر الخطر وإبلاغ المعلم أو المسؤول المباشر في المدرسة.
1: طيب، الآن يعني نريد لهذه السلامة وإجراءاتها أن تكون مستمرة طوال العام الدراسي، فكيف من الممكن تعزيز هذه الثقافة، ثقافة السلامة لدى الطلبة لتستمر طوال العام الدراسي؟
2: والأفضل أن لا تكون السلامة مرتبطة بمناسبة أو أسبوع توعوي فقط، إنما تكون جزء من الحياة المدرسية طول العام خلال تقديم رسائل قصيرة ومتجددة أو تمارين عملية، وكذلك مشاركة الطلبة في الأنشطة التوعوية حتى يصبح أكثر وعيا ومسؤولية تجاه نفسه والآخرين.
1: جميل. طيب، هناك يعني جهود تبذلونها في هيئة الدفاع المدني والإسعاف لنشر ثقافة السلامة والإسعاف بين الطلبة لضمان سلامتهم، لكن إيش أهمية أن يكون الطلبة على قدر عال من معرفة إجراءات الإخلاء والتصرف أثناء وجود حالة طارئة لا قدر الله؟
2: معرفة الطالب بمخارج الطوارئ ونقاط التجمع مهم جدا، وعند حدوث أي طارئة عليه أن يحافظ على هدوءه، كذلك الالتزام بتعليمات المسؤولين في المدرسة وعدم التدافع أو العودة لجلب الأغراض الشخصية.
1: طيب، متى يجب إذن الاتصال برقم الطوارئ؟ إيش المعلومات المهمة عند طلب المساعدة؟
2: اتصال في الطوارئ عند حدوث حالة طارئة تدعي تدخل فريق الهيئة ويتم

0: على الرقم 9991، ومن المهم التحدث بهدوء وتوضيح نوع الحالة وموضوعها بشكل دقيق، وكذلك الإجابة على الأسئلة واتباع التعليمات المقدمة، لأن وضوح المعلومات يساعد الفريق على الاستجابة
1: صحيح.
0: والتعامل مع الحالة بشكل المناسب.
1: نعم، والرسالة التي تؤكدونها للطلبة وأسرهم مع بدء العام الدراسي الجديد نقيب؟
0: نتمنى للجميع عاما دراسيا حافلا بالنجاح والإنجاز، ورسالتنا أن نجعل السلامة جزء من تفاصيلنا اليومية، وأن نتعاون جميعا في تعزيز السلوكيات الإيجابية والوعي بالمخاطر في بيئة مدرسية آمنة تساعد الطالب على التعلم والإبداع والنجاح.
1: شكرا جزيلا لك النقيب عبد العزيز بن محمد الغيلاني، مساعد ضابط مركز الدفاع المدني بجعلان بني بو حسن، والحديث حول إرشادات السلامة والتأكيد عليها في الحافلات المدرسية، التأكد من معرفة الطالب برقم الحافلة ومواعيد وصولها، واتباع تعليمات سائق الحافلة، وأيضا عدم ترك الأطفال يلعبون في مكان توقف الحافلة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. نتمنى لأبنائنا الطلبة عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز، وعاما آمنا سالما بعون الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الطالب محمد بن جاسر البلوشي من الصف الرابع في مدرسة زهور خليج الخاصة. بصراحة ما حسيت كيف خلصت الإجازة بسرعة، قضيت وقت حلو مع أهلي ولعبت واستمتعت، لكن كنت واجد أنتظر المدرسة ترجع لأني اشتقت لحالها، اشتقت حال الصف وأشياء حلوة حال المدرسة. بعد متحمس عشان أشوف أصدقائي أول يوم مدرسة. أحب مدرستي لأن ما بس مكان نتعلم فيه، بعد مكان نلعب ونضحك ونتعلم أشياء جديدة. متحمس أشوف مديرتي أستاذة هنا، معلماتي وزملائي. أنا جاهز متحمس للعام الدراسي الجديد وأروح مدرستي اللي درست فيها 3 سنوات متتالية، مدرسة زهور خليج الخاصة. اشتقت لك كثيرا.
1: سمع من مدرسة الأجيال الواعدة، كم أنا سعيدة بقدوم العام الدراسي الجديد. أنا مستعدة بكل حماس وفرح جهزت حقيبتي وكتبي وملابسي، وأتمنى أن يكون عاما دراسيا مليئا بالنجاح والإنجاز واللحظات الجميلة. فبالعلم أصنع مستقبلا رائعا، أحب معلماتي وأحب مدرستي. كل عام وأنتم بخير.
2: ريت التركي البلاشية من الصف الرابع بمدرسة دغمة للتعليم الأساسي. ها قد أشرقت شمس عام دراسي جديد، فأشرقت معها في قلبي فرحة جميلة، فرحة العودة إلى مدرسة التي أحبها وإلى فصلي الصغير الذي يحمل أجمل الذكريات. اشتريت حقيبة جميلة، رتبت فيها دفاتري وأقلامي، جهزتها بفرح ولا أتخيل أياما جميلة تنتظرني. مرحبا بعام جديد نملأه علما وفرحا ونجاحا.

صباح الورد والخير والنور والعافية. بشرو بشرو، كيف تبدو مشاويركم ودروبكم؟ كيف بداية العام الدراسي الجديد؟ ماذا عن ذكرياتكم التي تستحضرونها مع بدء العام الدراسي الجديد؟ تتذكر أول يوم رحت في المدرسة؟ هل تتذكرون أول يوم كان موعدكم مع المدرسة؟ تتذكر يوم رحت المدرسة أول يوم صف الأول حينها؟ كيف كان شعورك حينها؟ هل ذاكرتك تسحفك لتذكر اليوم الأول وأجواء اليوم الأول في الدراسة؟ بالمناسبة ترى عدد الطلبة الذكور في العام الدراسي هذه السنة أكثر من عدد الإناث. عدد في المدارس الحكومية عدد الطلبة 440,899 طالبا، فيما يبلغ عدد الطالبات 435,218 طالبة. ذكرياتكم عن الطباشير، عن حقائب المدرسة، عن المشوار من البيت إلى المدرسة، عن لقاء الأصدقاء والرفقة. زميلك، هل هو صديقك الآن اللي كان معك في مقاعد الدراسة في أول يوم دراسي؟ همام صباح الخير، عام دراسي جديد وموفق لطلبة المدارس، لكن همام الحين طالع من شاطئ الحيل بعد رياضة على الخفيف وعلق في زحمة المدارس. هذه الزحمة الحلوة. همام، مش ذكرياتك مع الدراسة وعالم المدارس وبدايات العام الدراسي؟ تتذكر أول يوم دراسي؟ أهلا بالجميع، أسعد الله الصباحات بالمحبة والخير والنور والعافية. زين، على ذكر المدارس، هناك ثلاث مدارس في سلطنة عمان تحمل اسم المدرسة السعيدية. وين أماكنها؟ يلا نشوف تفاعل النشيطين المركزين معنا. ثلاث مدارس تحمل اسم المدرسة السعيدية في سلطنة عمان، اذكر هذه الولايات الثلاث التي توجد بها اسم المدرسة السعيدية في سلطنة عمان. الجواب إلى 90456 أو at morning youth. وصباحاتكم عام دراسي جديد، وجوه صغيرة تحمل أحلاما كبيرة، ومن الذكريات اللي في بالكم قبل الذكريات تتقدم أسرة الإذاعة المدرسية بمدرسة الخضراء للتعليم الأساسي بالمضيبي بخالص التهنئة للطاقم الإداري والتدريسي ولجميع الطلبة والعاملين بالمدرسة، متمنية لهم عاما دراسيا مليئا بالجد والعطاء. عبد العزيز العجمي يقول على الذكريات: طول اليوم أنا حاضن أوراق الكتب والدفاتر، والرائحة جزء من الذاكرة. صح والله، وصلتكم رائحة الكتب والدفاتر.

0: طب تقول ايه طم طم طم ايه اللي بتقوله ده؟
1: طم طم طم ضنه
0: ايه دي مش فاهمها انا دي؟
1: ايه؟ اه
0: ايه؟
1: اللي هي بتاعت اللي بعد الاذاعات لما يجوا يروحوا ماتش الكوره يقول لك طم طم طم ضنه.
0: ماتشات الكوره فيها طم طم طم ضنه؟
1: طم طم طم ضنه حمار.
0: ايه
1: ده؟ في بينه وبين الاذاعات طم طم بيلم بيها الاذاعات من على القهاوي طم طم طم ضنه.
0: ايوه
1: الاذاعه المحليه لا اذاعه البيبسيكو بي بي سي
0: البي بي سي. اه
1: هنا البي بي سي.

0: عشان افهمك.
1: مش انت
0: قلت لي البتاعه امي امك مالها مال الكلام يا بتاع؟ تعال هنا.
1: مش انت اللي مش كان بيكلمك انت ولا كان بيكلم هنا؟
2: على ذكر ذكريات المدرسة والدراسة، ترى المقعد الأمامي ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتفوق الدراسي. وين كان مقعدك أيام المدرسة؟ هل كنت تجلس في الصف الأول؟ وين كان كرسيك؟
3: هم حيروحوا من ربنا فين؟
2: محمد بن عبد الله الجابري، صباح الخير. راشد البكاري، وعبد الله، صباح الأنوار. كم عدد أو ما الولايات الثلاث التي بها اسم المدرسة السعيدية؟ المدرسة السعيدية موجودة في ثلاث ولايات. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 4438 طبعا إجابتك خاطئة. المدرسة السعيدية موجودة، اسم المدرسة السعيدية في ثلاث ولايات، ما الولايات الثلاث التي تحتضن اسم المدرسة السعيدية حاليا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، فيما نشارككم الأمل والمستقبل والتفاؤل في صباح المدارس.

0: في البدء لمتابعة هذا اللقاء من صباح المدارس وغيرها من اللقاءات والمحطات، انضموا للمتابعة لصفحتنا على الواتساب قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. أما في صباح المدارس فيشاركنا الآن الطالب أحمد بن سالم الشندودي أحمد في الصف الرابع من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم أحمد.
1: السلام أستاذ راشد.
0: كل عام وأنت بخير. صباح النور. لا وصلت المدرسة ولا بعدك؟
1: بعدني في البيت.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا أحمد. مستعد اليوم؟
1: أيوة مستعد.
0: وإيش شعورك الحين؟
1: فرحان.
0: وجهزت الشنطة وكل شيء على خير ما يرام؟
1: أيوة.
0: ممتاز يا أحمد. كيف كانت الإجازة؟
1: حلوة.
0: إيش أكثر شيء متشوق للمدرسة اليوم؟
1: الكتب المدرسية.
0: عاد اليوم يوزعوا لكم الكتب والجدول، جدول الدراسة، جدول الحصص، متى يعطوكم؟
1: ممكن بعد يومين.
0: طيب طيب يا أحمد. أحمد أنت عاد كبرت الحين صف رابع. طيب يا أحمد بالتوفيق. يلا خبرنا أنت إيش هواياتك، إيش مشاركاتك المميزة؟
1: في مقدمة صباحية.
0: يلا قول المقدمة الصباحية. أنت من حياتك جالسة وأمك؟ سلم عليها وقولها خليني قولها خليني على راحتي زين عشان تكون نشيط. يلا أحمد قلنا المقدمة الحلوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله صباحكم بكل خير. معكم الطالب أحمد سالم الشندودي من الصف الرابع بمدرسة المسرات للتعليم الأساسي بمحافظة الظاهرة ولاية عبري. ما أجمل أن نبدأ عاما دراسيا جديدا نعود فيه إلى مدارسنا بقلوب مليئة بالحماس وأحلام نتمنى أن نحققها بالعلم والاجتهاد. وعمان الحبيبة وطن يسكن في قلوبنا، نكبر بحبها ونفخر بتاريخها وحاضرها، ونسعى بعلمنا وعملنا لنصنع لها مستقبلا أجمل، ونرفع اسم آيات الولاء والعرفان لقائد مسيرتنا حفظ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ومن هنا من أرض عمان الغالية أقول لكل طالب وطالبة، عام دراسي جديد نبدأه بالهمة ونكمله بالنجاح بإذن الله تعالى. صباحكم علم وطموح، وصباح عماننا الحبيبة فخر وانتماء.
0: ما شاء الله مقدمة حلوة وجميلة وموفقة يا أحمد، بارك الله فيك.
1: عندي أبيات شعر.
0: قولها أبيات الشعر.
1: وطني وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ فيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل، فيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن، حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي يشهد به الزمن الطويل.
0: بارك الله فيك يا أحمد. أنت شاركت في الصف الثالث والصف الثاني والصف الأول في مسابقات؟
1: أيوة.
0: إيش المسابقات اللي شاركت فيها؟
1: شاركت في مسابقة القراءة المعبرة على مستوى المحافظة، واحتفظت على المركز الأول في المشاركة الفردية. وشاركت أيضا في مسابقة صفيح اللسان في المدرسة واحتفظت على مركز متقدم. كما شاركت في دورة للحساب الذهني التابعة لأكاديمية سمارت أبوكس التي أقيمت في مؤسسة صدى الشباب في ولاية عبري، وحصلت على شهادة في المستوى الثاني. وشاركت أيضا في مسابقة مبتكرون صغار قادة كبار التي نظمتها ريادة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وحصلت فيها على المركز الرابع على مستوى المحافظة للمدارس الحلقة الأولى.
0: ممتاز.
1: كما شاركت في دورة برمجة الدوائر الكهربائية أونلاين في أكاديمية XO جمهورية مصر العربية وانهاء المستوى الثاني منها. وحاليا أشارك في دورة برمجة وتصميم الألعاب الإلكترونية في نفس الأكاديمية المستوى الأول. استفدت من هذه المشاركات كثيرا وتعلمت أن أكون أكثر ثقة بنفسي وتحدث أمام الآخرين بكل طلاقة وأن أعمل بجد وأطور مهاراتي.
0: ممتاز يا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. وماذا عن الابتكارات؟ الابتكارات العلمية والاختراعات اللي اشتغلت عليها؟
1: الهوايات التزلج والإلقاء
0: والابتكارات. عندك ابتكارات علمية؟
1: الابتكارات.
0: خبرنا عن هذه الابتكارات يلا.
1: ابتكرت جهاز ذكي يكشف تسرب الماء، اسميته حارس الماء، وحطته على المركز الرابع على مستوى المحافظة، وبدأت تكون صغار قادة كبار. وتعلمت من هذه المشاركة أن الابتكار يساعدنا على إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية.
0: ممتاز يا أحمد. والتجارب العلمية اللي سويتوها؟
1: تعرفت أنا أتكلم عن فكرة الابتكار.
0: خبرني يلا، إيش فكرة الابتكار؟
1: تعرفت لاحظ أنه بعض زملائي في المدرسة لا يغلقوا صبور الماء بشكل جيد،
0: صح.
1: لذلك ابتكرت جهاز ذكي يجب تسرب الماء، أطلقت عليه اسم حارس الماء. مكونات الجهاز هي جرس لوحة تحكم أردوينو، حساس الماء، ضوء، وبطارية من أجل الطاقة. آلية عمل الجهاز: يوضع الجهاز تحت الحنفية، يستشعر الماء، يرسل إشارة إلى لوحة إلى الأردوينو، ويظهر تنبيها بالصوت والضوء، وينتبه الطالب ويغلق صنبور الماء بشكل جيد. وهذا الابتكار هي تقليل هدر المياه.
0: ممتاز ممتاز يا أحمد. من اللي لفت انتباهك أنك تبتكر؟ من اللي حبب فيك الابتكار والاختراع؟
1: أستاذتي.
0: تحية لأستاذتك، معناتك أنت متميز في مادة العلوم. شاطر يا أحمد. وإيش طموحك إن شاء الله تكون في المستقبل لما تكبر؟
1: أنا
0: تكون إيش؟ إيش طموحك أحمد؟
1: أنا أكون مهندس روبوتات لكي أواصل شغفي في الابتكار والبرمجة، وأخدم وطني الغالي عمان بكل تفاني وإخلاص.
0: بالتوفيق مهندس أحمد، موفق إن شاء الله. صف رابع الحين بتروح المدرسة عاد؟ الحين بتروح؟ أحمد؟
1: أحمد ساعد راسي لحظة.
0: قولي أحمد عادي.
1: عندي كلمة شكر.
0: قولي كلمة شكر.
1: وقبل ما أختم أحب أقول كلمة شكر من قلبي لكل شخص وقف معي شجعني. أشكر أبوي وأمي على دعمهم ووقفتهم معي، الله يخليهم لي وقدرني، أرد لهم جميلهم.
0: آمين.
1: وأشكر الأستاذ راشد مقدم برنامج صباح المدارس على صداقته لي، والأستاذ سيف الهلالي على التنسيق والاهتمام، كما أشكر مديرة المدرسة الأستاذ فوزي اليعقوبية، معلمات الغاليات الأستاذ لطيف المقبالية، والأستاذ نصرة النجوانية، والأستاذ إيمان السكيتية، والأستاذ عزيز المجرفية، والأستاذ هدى الكلبانية على دعمهم الدائم لي. وشكر خاص لأخصائية الأنشطة رسالة الشيخ المرشودية على جهودها واهتمامها بالأنشطة وتشجيعنا دائما على المشاركة وإظهار مواهبنا. الله يعطيكم العافية ويجزيكم عني كل خير.
0: بارك الله فيك المهندس أحمد، شكرا جزيلا لك. مع السلامة مهندس.
1: مع السلامة أستاذ راشد.
0: كان معنا المهندس النشيط ما شاء الله خير فاتحة مع بداية العام الدراسي الجديد، المهندس أحمد بن سالم بن مطر الشندودي في الصف الرابع من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: صباح الشباب.

0: اهلا اهلا بالجميع، اسعد الله صباحاتكم بالمحبه والخير بالنور والعطاء، وصباح الخير للجميع. تذكير، ترى الحقيبه الاخف تعني ظهرا اكثر راحه، فندعو الاباء والامهات ان يكونوا اكثر وعيا بهذه الخطوات الصحيه، وان كانت بسيطه لكنها تضمن صحة وعافية لأبنائنا وبناتنا الطلبة. حقيبة أخف ظهر أكثر راحة، لذلك أحرص على أن لا يتجاوز وزن الحقيبة 10-15% من وزن الطفل، وقم بترتيب الكتب حسب الجدول اليومي. وطريق المدرسة يبدأ بالسلامة، فانتظر بأمان حافلة المدرسة، التزم بالتعليمات، واجعل الرحلة بالحافلة المدرسية آمنة من البداية وحتى الوصول. اللي انضم الآن للمتابعة معنا في صباح الشباب، مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027 هناك 3 مدارس في سلطنة عمان تحمل اسم المدرسة السعيدية حاليا. ما هي المدن 3 اللي بها اسم المدرسة السعيدية؟ أبو هبة الخضوري صباح الخير، وصباح الأنوار لبشار البطاشي، ولصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7257، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7216. أهلا بالطالب طارق بن أنور البلوشي، وصباح الخيرات لمهند البداعي ولكل أبناء وبنات عمان مع بداية العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح جميل كأنه أول أيام العيد. متحمسة اليوم كثيرا لأنني سألتقي بمعلماتي وصديقاتي بعد غياب. جهزت حقيبتي واشتريت أقلام وألوان جميلة. من قوة حماسي للمدرسة عندما أستيقظ من النوم أحتضن أدواتي المدرسية وأقول لكم يا أصدقائي، هيا نستعد لعامنا الجديد بكل حب وحماس. كانت معكم الطالبة عزة بنت عزان النعمانية من مدرسة زهور عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا اسمي مكارو بن زكريا الهنائية، أروح صف 3 من مدرسة نصراء العربية بثمائل، وأنا الحمد لله جاهزة للمدرسة، وكل أغراضي وملابسي جاهزة في غرفتي أمام سريري، وأنا مستعدة ومتحمسة جدا للمدرسة. شكرا لكم.

صباح الخير مستمعينا الكرام، أنا الطالب زياد بن خليل الوائلي المقيد بالصف الثالث من مدرسة أمجاد عمان للتعليم الأساسي. للأمانة أنا اليوم سعيد جدا بعودة المدارس ومتشوق كثير، واشتقت لمعلماتي وأصدقائي وحتى اشتقت إلى جرس المدرسة. جهزت حقيبتي وبكل حماس أبدأ عام دراسي جديد وأتعلم أشياء جديدة وأحقق نجاحات أنا وزملائي، وأتمنى أن يكون هذا العام سعيد ومليء بالفرح لنا جميعاً.

0: بالهمة والنشاط معنا الآن الطالبة الكادي بنت السعود بن علي السعيدي الكادي في الصف السادس من مدرسة درة بنت أبي سلمة بولاية صحم. السلام عليكم الكادي. الكادي السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكادي سعود علي السعيدي من مدرسة درة بنت أبي سلمة المقيدة في الصف السادس من ولاية صحم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك الكادي، كيف حالك الكادي؟
1: بخير والحمد لله.
0: وكيف البداية اليوم؟ كيف أول يوم دراسي؟
1: جدا جميل.
0: متشوقة؟
1: نعم متشوقة.
0: مستعدة؟ عاد انت الحين بتروحي صف سادس، كبرتي خلاص الكادي. الكادي
1: نعم.
0: يلا خبرينا ايش حضرتي للمشاركة معنا اليوم، بتقولي لنا مقدمة حلوة؟
1: نعم.
0: يلا نسمع المقدمة الصباحية الجميلة.
1: بالعلم نرقى في الحياة ونسمو، وبنوره درب النجاح لنا يرسم، والطالب المجد الطموح إذا سعى نال المنى وبعزمه يتقدم. بالعلم نبني للغد المشرق، وبه نحقق ما نريد ونحلم. فاجعل كتابك في الحياة صديقك، واقرأ فإن العلم خير يغنم. يا طالب العلم اجتهد في دربك، فالعلم كنز لا يضيع ويهزم. بالعلم يعلو شأن كل مجتهد، وبه لنا بين الأمم نتقدم. صباح الخير والعطاء، صباح العلم والأمل، صباح نبدأه بابتسامة مشرقة وقلوب مليئة بالطموح. مرحبا بك أستاذي وبجميع المستمعين، يوم سعيد بإذن الله.
0: بارك الله فيك الكادي، ما شاء الله ما شاء الله. إيش يكون اليوم الأول؟ إيش يكون برنامج اليوم الأول؟ إيش الأنشطة والأشياء اللي تسووها في اليوم الأول في المدرسة؟
1: اليوم الأول يوزعون على الصفوف ويسووا على يوزعوا المهام.
0: جميل، ويعطوكم الكتب؟
1: نعم.
0: والجدول، جدول حصص بعد؟
1: الجدول يكون يعني حصة ورا حصة.
0: ممتاز الكادي. طيب الكادي انت بتكوني سادس كم ان شاء الله؟
1: سادس خامس.
0: جميل الكادي، واي نشاط بتشتركي فيه، في اي جماعة ان شاء الله؟ جماعة الاذاعة ولا؟
1: الاذاعة
0: ان شاء الله الكادي بالتوفيق. خبريني الحين عن اهم هواياتك ومشاركاتك وانجازاتك الحلوة.
1: هواياتي هي الإلقاء، وقد شاركت في الكثير من المناسبات المدرسية والمحافل، كما لدي مشاركات في مختلف الأنشطة المدرسية لإبراز هذه الموهبة. قدمت قصيدة في يوم المعلم، لو تسمح لي ممكن أقدم بعض من الأبيات؟
0: طبعا تفضلي الكادي.
1: يوم المعلم وقفة وتحية وتفاخرا بمعلم الأجيال، وذاك من جعل المعارف زهرة فواحة يبني بها صرحا يجاوز سقف السماء بهمة الآمال. جعل التكاتف عزيمة سلما للمجد يشرق في الفضاء العالي. يا صانع الأجيال أنت علامة للأمة المثلى بكل مجال. وأيضا من هوايات الرسم التي تعبر عن أفكاري، كما لدي الرسومات الخاصة بي.
0: جميل الكادي، بارك الله فيك. أنت إيش شعورك اليوم بلقاء معلماتك وزميلاتك؟
1: الحمد لله وتوفيقه. نبدأ اليوم أول يوم دراسي لنا بكل شوق وحماس وحب وفرح، وأدعو الله أن يكون عاما دراسيا موفقا للجميع.
0: بالتوفيق إن شاء الله لكم الكادي. وأنت كيف كانت إجازتك؟ كيف استغليتيها؟
1: في الإجازة حاولت أن أستفيد من وقتي في الأشياء التي أحبها، وأيضا شاركت في إحدى المراكز الصيفية وتعلمت صناعة أكواب الطين وصناعة الورد والرسم بالألوان المائية. وأنصح زميلاتي باستغلال وقتهم بأشياء مفيدة مثل القراءة والرسم وتطوير المواهب وعدم إضاعة الوقت.
0: بارك الله فيك الكادي، والنصيحة اللي تقوليها لزملائك الطلبة عشان الحين يستغلوا وقتهم وينظموا أوقاتهم من لما يرجعوا من المدرسة عشان يكون تحصيلهم جيد، إيش تقولي لهم؟
1: أنصح زميلاتي باستغلال وقتهم بأشياء مفيدة مثل القراءة والرسم وتطوير المواهب وعدم إضاعة الوقت.
0: وانت إيش طموحك تكون إن شاء الله في المستقبل؟
1: أتمنى أن أكون دكتورة لكي أعالج جدتي وأعالج المرضى.
0: كتب الله لها الصحة والعافية وكتب لك التوفيق يا الكادي. شكرا لك الكادي على مشاركتك الجميلة.
1: العفو.
0: إلى اللقاء. عندك
1: كلمة الشكر.
0: شكر، قولي كلمة الشكر الكادي.
1: أقدم شكري لإدارة المدرسة ومعلماتي وبالأخص الأستاذة نصر المعمري، وأشكر والدي لأنهم سن نجاحي، وأشكركم أستاذ راشد وأستاذ هلال على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في فقرة صباح المدارس، وأدعو جميع الطلبة والطالبات للمشاركة في هذه الفقرة لما لها من أثر جميل في تعزيز ثقة الطالب بنفسه وتشجيع على تبادل الحوار معكم.
0: بارك الله فيك الكادي، شكرا جزيلا، إلى اللقاء دكتورة.
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة. كانت معنا النشيطة المتحمسة لأول يوم دراسي الطالبة الكادي بنت سعود بن علي السعيدي، وهي في الصف السادس من مدرسة درة بنت أبي سلمة بولاية صحم. انتظمت الكادي و 876,117 طالب وطالبة في بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 في 1298 مدرسة بمختلف المديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
9: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.
3: صباح الشباب.

0: الإعدادية من مدرسة الوقبة. أنا في الصف الأول. أنا متحمسة للمدرسة. أنا سعيدة لأرى أصدقائي. وضعت أقلامي ودفاتري في الحقيبة. إن شاء الله يكون عام دراسي جميل. هل أنتم مستعدون يا أصدقائي للدراسة؟
1: السلام عليكم، أنا الطالبة براءة بنت راشد بن عبير الغسانية من مدرسة المكنيات. أنا سعيدة جدا بعودتي إلى المدرسة ومتحمسة لعام دراسي جديد. استعديت للمدرسة من بدري وجهزت حقيبتي ودفاتري وكتبي، وحرصت أن تكون كل أغراضي مرتبة وجاهزة، وكذلك نظمت وقتي ورتبت نومي عشان أبدأ عاما بالنشاط والحيوية. ووضعت لنفسي أهدافا جديدة أتمنى أن أنجزها خلال هذا العام. وأكثر شيء متحمسة له هو لقاء صديقاتي ومعلماتي وتعلم أشياء جديدة وممتعة. أتمنى أن يكون عاما دراسيا جديدا مليئا بالنجاح والتفوق والإنجاز، ونبدأه دائما بالابتسامة. أحب مدرستي مدرسة مكنيات.

محمدا وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد نتمنى لكم عاما دراسيا مليئا بالإنجازات واللحظات السعيدة، بداية جديدة نحو التميز والإبداع، فلنجعل هذا العام محطة خير وتفوق. أنا الطالبة رهف سيف المثقفي صف 6.

0: أهلا بالجميع. مع بداية شهر سبتمبر 2026 تنطلق إذاعة الشباب برؤية متجددة مع برنامج يصحبكم فيه الزميل سالم الرحبي، إعدادا وتقديما كل يوم أحد من 8 إلى 10 مساء من زاوية أخرى يقترب من الموضوعات التي تهم فئة الشباب في مسيرتهم العلمية والعملية وما يتصل بزوايا مختلفة يطرقها سالم الرحبي، مقتربا من آمال الشباب، تطلعاتهم، طموحاتهم، تحدياتهم ونجاحاتهم وإنجازاتهم في من زاوية أخرى.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى صباح الشباب.
0: إلى محافظة ظفار، حيث افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس طريق هرويب ميتن بولاية المزيونة وشبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي للمشروعين يبلغ نحو 380 كيلومتر. صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي الافتتاح أكد أن المحافظة تشهد زخما واسعا في تطوير بنيتها الأساسية، تمثل مشروعات الطرق إحدى الركائز الرئيسة لجهود التنمية الشاملة، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز وتطوير شبكة الطرق في مختلف ولايات المحافظة.
1: مع الحدث

عبر الاتصال معنا المهندس محمد بن أحمد علي تبوك، وهو مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة الضفة.

0: نعم، المشروع من المشاريع الاستراتيجية في محافظة ظفار، تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، متمثلة بالمديرية العامة للطرق والنقل البري في محافظة ظفار. المشروع كمواصفات فنية طبعا يعتبر طريق شرياني، يبدأ من نيابة هرويب في ولاية المزيونة، ثم يصل إلى منطقة نيابة أنداد، ثم مثلث حبروت في وصلة يصل إلى مثلث حبروت، ومن أنداد من مركز أنداد، عفوا هي ليست نيابة، أتوقع أنها مركز،
1: نعم.
0: ثم نيابة توسنات، ثم مركز ولاية المزيونة، ثم وصولا إلى نيابة ميتن في الشمال. العمل مقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، مثل ما ذكرت هذه المناطق، من هرويب إلى أنداد حوالي 45 كيلو، ثم من أنداد إلى نيابة توسنات 26 كيلو، ومن توسنات إلى المزيونة 39 كيلو، ثم من المزيونة إلى نيابة ميتن 90 كيلو. الطريق بعرض 8 متر 7 أمتار لمسارين الطريق، كل واحد مجزأ إلى 3 متر ونص 3 متر ونص، ثم نصف متر من الجانبين أكتاف أسفلتية، وأيضا عندنا حوالي متر من كل الجانبين أكتاف ترابية. طول الطريق الإجمالي 210 كيلو متر. بعض الأجزاء حقيقة انتهت من العام الماضي، يعني
1: صحيح.
0: قبل التسليم بسنة، والمشروع أساسا يعني معظم أجزاء الثلاثة مخلصة تقريبا من أكثر، يعني لو قلنا آخر جزء انتهينا منه قبل حوالي 6 أشهر. تبقى الجزء الأول اللي هو كان من هرويب إلى أنداد، لأن التضاريس فيها جبلية وصعبة ومحتاجة قطعيات كثير، فاستمر العمل فيه إلى تقريبا قبل 3 أسابيع من الآن انهينا فيه العمل، ولكن فقط التدشين كان لإعطاء الصفة الإعلامية، ويعني أعطى زخم للمشروع، وأيضا الصفة الإعلامية أنه تم افتتاح المشروع، ولا المشروع يعني ينتهي بتقريبا نهاية أكتوبر القادم كعقد مع المقاول، لكن
1: إن شاء الله.
0: المقاول لله الحمد أنهى المشروع قبل المدة الزمنية بمدة كافية. يعني مثل ما ذكرت لك، لو أخذنا الجانب من المزيونة إلى ميتم، هذا مخلصينه من السنة الماضية، يعني من شهر 6 السنة الماضية كانت السيارات تمشي عليه ومخلص بشكل كامل، يعني 100% كان منتهي. أيضا الجانب من المزيونة إلى توسنات، ومن توسنات إلى أندات، منتهي من 6 شهور سابقة. لله الحمد يعني كان من المشاريع الناجحة بامتياز،
1: رغم
0: و
1: التحديات، رغم
0: هو معظم التحديات أخ راشد كانت فقط التضاريس الصعبة
1: صح
0: اللي مر بها المشروع، خاصة في الجزء الأول تحديات كبيرة، لأنه كمية القطعيات كانت كميات كبيرة، أحيانا أعمال التفجير تتوقف، طبعا الأزمات هذه الجيوسياسية اللي مرت فيها المرة الماضية، كان بعض المواد ما تتوفر بسبب النقل، و يعني عوامل أخرى أيضا احتياطية، إنه الكميات تكون بأقل ما يمكن في التفجير وكذا.
1: نعم. طيب، الإضافة اللي بيقدمها المشروع، يعني كيف سيسهم في التواصل العمراني؟ أيضا كيف سيسهم المشروع في تحقيق إضافة حقيقية من الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؟
0: نعم أخ راشد، بالنسبة للطرق حينما تنفذ، يعني تجر معها القاطرة الاقتصادية والتجارية والسياحية، مثلا المشروع هذا طوله مثل ما ذكرنا 210 كيلو، يمر بمناطق جدا جميلة كسياحية، وديان، وأماكن أيضا جميلة، تربط النيابات هذه الثلاث بمركز ولايتها، وتفتح أيضا آفاق سواء اجتماعية اقتصادية سياحية، يعني كل ما من شأنه أنه يعزز الاقتصاد مرتبط بالطرق بشكل كبير. يعني حاليا الآن طريق مفتوح، استقرار الناس، تحركهم بسهولة، وصولهم إلى مناطقهم بشكل يسر، من أراد أن يعني يعمل تجارة أو

0: ينمي الاقتصاد، صار الوصول إلى الأماكن هذه سهل وميسر. فكل هذه العوامل تجذب سواء السكان أو من حب أنه ينشط في الجانب الاقتصادي أو التجاري.
1: نعم. طيب بالنسبة للطرق، شبكة الطرق الأسفلتية بولاية مقشن، ماذا عن هذه الشبكة من الطرق، مواصفاتها، مميزاتها والمراحل التي مرت بها؟
0: نعم، بالنسبة للمشروع الثاني، يوم أمس كان يوم حافل بالنسبة للوزارة، افتتاح مشروعين في نفس الوقت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو سيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ. المشروع هذا من يعني الهدف الرئيسي لإنشائه هو ربط نيابات ومراكز وأيضا المناطق التابعة لولاية مقشن ببعضها، نيابة مرسودد ونيابة المشاش الحدودية مع السعودية ونيابة المنادر أيضا، هي بندر الظبيان عفوا، وأيضا منطقة المنادر. الطريق المواصفات تقريبا تشبه المواصفات اللي ذكرتها لهرويب ميتن، الطريق 8 متر 7 متر للطريق الرئيسي، يعني 3.5 لكل حارة، 3.5 متر لكل حارة ونصف متر أكتاف أسفلتية خارجية وأيضا متر ترابي. المشروع انتهى في بداية يونيو الماضي، بدأ طبعا من نهاية 2023 في ديسمبر 2023 وانتهى في يعني ان بداية النص من هذا العام، يعني بداية شهر 6 انجز المقاول كافة الاعمال المرتبطة بالمشروع، وطول المشروع طبعا 170 كيلو متر وايضا يحقق تقريبا نفس الهدف لانه المنطقة صحراوية. ومن العام الماضي كل ما خلصنا اجزاء تبدأ السياحة تعمل مناشط في هذه الاماكن لانها مناطق كثبان رملية ويعني ذات جذب عالي سواء السكان المحليين أو السياح الأجانب خلال فترة السياحة الشتوية. فأول ما خلص المقاول بعض الأجزاء وصارت قابلة أنه يمشوا عليها، عملوا مناشطهم يعني بدأ الناس يتعرفوا على المناطق هذه بشكل أكثر، وصولهم أيضا إلى الأماكن بسهولة ويسر، والحمد لله تكلل النجاح بالافتتاح الرسمي أو التدشين الرسمي للمشروع يوم أمس.
1: مزيد من التوفيق إن شاء الله نرجوه للجميع، ومشروعات طرق قادمة مهندس إن شاء الله.
0: بإذن الله، نحن لدينا عدد من المشاريع حاليا ما يقارب 13 مشروع، استلمنا منها ما يقارب 5 الآن، ونعمل على مشاريع استراتيجية خاصة مشروع السلطان سعيد بن تيمور بالأجزاء 3، 5، 4، و3 ومشروع كبير. وأيضا لدينا ازدواجية ريسوت المغسيل حاليا نشتغل عليه، وأيضا تحسين عقبة الشويمية من المشاريع اللي معنا. أيضا لدينا لدى المديرية العامة للطرق والنقل البري محافظة مشاريع أخرى كصيانة أو إعادة تأهيل في المناطق الغربية وأيضا المناطق الشرقية من محافظة ظفار. فمعظم الولايات ولله الحمد فيها مشاريع حاليا جاري العمل عليها، ومؤمل إن شاء الله أن تحصل الوزارة أيضا على اعتماد مالي لعدد من المشاريع القادمة ربما العام القادم أو اللي بعده كمشروع إن شاء الله مضيع عيدم والوصلة إلى منطقة حوروت وأيضا طريق شهد صعيد رخيوت وأيضا الطريق من الطريق الساحلي من رخيوت إلى ضلكوت. هذه كلها رفعت ضمن مصفوفة الأولويات للطرق عبر الوزارة إلى وزارة الاقتصاد، وإن شاء الله تحظى بالموافقة والدعم المالي لبدء التنفيذ
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم مهندس محمد، وموفقين إن شاء الله.
0: شكرا راشد،
1: شكرا.
0: وشكرا لإذاعة الشباب.
1: شكرا للمهندس محمد بن أحمد علي تبوك، وهو مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، افتتاح طريق هرويب ميتن بولاية المزيونة وشبكة من الطرق الإسفلتية بمقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومتر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: صباح الشباب.

0: أهلا أهلا بكم جميعا مجددا ومن جديد برامجنا التي نصحبكم فيها في الدورة البرامجية الحالية لإذاعة الشباب. أنتم غدا وكل يوم اثنين من الثامنة إلى العاشرة مساء على موعد مع برنامج السامر من إعداد وتقديم الشاعر عبد العزيز العميري الذي يصحبكم بشكل أسبوعي في جولة من جميل الشعر فصيحه ومن الشعر النبطي أيضا في لقاءات ومحطات شعرية مع السامر.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر
2: صباح الشباب.

0: أهلا بالجميع. بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ينطلق المنتدى الاقتصادي العماني الهندي بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في البلدين. يناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.
1: مع الحدث

0: معنا الآن عبر الاتصال المهندس سعيد بن علي العبري، وهو رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة. صباح الخير مهندس سعيد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد، وصبح على المستمعين الكرام.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البداية يعني ما القيمة الإضافة التي سيحققها المنتدى الاقتصادي العماني بمشاركة هذه النخبة من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين؟
1: طبعا بداية نشكركم على تسليط الضوء على هذا المنتدى وجميع حقيقة فعاليات وبرامج غرفة تجارة وصناعة عمان. هذا المنتدى حقيقة يأتي في وقت جدا هام لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، حيث حقيقة يجمع يعني قادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال وصانعي القرار بين البلدين لمناقشة وتسليط الضوء على كثير من الفرص، فرص الاستثمار وفرص الأعمال وفرص التبادل التجاري بين البلدين. طبعا هذا المنتدى، منتدى الأعمال العماني الهندي، يسلط الضوء بشكل كبير يعني على اتفاقية الشراكة الاقتصادية، بين اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين السلطنة وجمهورية الهند. هذه الاتفاقية التي تعني الكثير ويعني تبرز كثير من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. تركز على عدد من القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، في قطاع البلاستيك والحديد وصناعات الطاقة الشمسية، وأيضا قطاع اللوجستي وقطاع الموانئ وقطاع الأمن الغذائي.
0: نعم. طيب مهندس سعيد، كيف تحرصون على أن يواكب المنتدى توقيع اتفاقيات، مذكرات تعاون وتفاهم تكون يعني نتائج مباشرة لعقد مثل هذه المنتديات؟
1: المنتدى طبعا الآن حقيقة يشهد اهتمام كبير، علاوة طبعا نسبة على الحضور والاهتمام بالمشاركة، لله الحمد وصلنا للآن أكثر من 400 مشارك من الجانبين، من جانب العماني والهندي، وطبعا على مستوى القطاعات التي ذكرت. خلال فترة المنتدى بيتم يعني طرح كثير من أوراق العمل والجلسات الحوارية، وأيضا لقاءات ثنائية تجمع الشركات العمانية والهندية، والهدف هو يعني خلق شراكات، تكثيف التواصل، إبرام الاتفاقيات، وبلا شك ومواصلة ومتابعة اللقاءات لاحقا عبر تواصل، عبر اتفاقيات شراء أو بيع أو شراكات تجارية استثمارية بين البلدين. الاتفاقية يعني حقيقة احنا نتكلم عن بلد جدا هام، نتكلم عن جمهورية الهند في اقتصاد يصل إلى رابع اقتصاد على مستوى العالم، يقارب 4.5 تريليون دولار أمريكي. فبالتالي هناك الاتفاقية تتيح كثير من الإعفاءات الجمركية وإعفاءات التبادل التجاري، وبلا شك هذا يعطي فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد واستقطاب استثمارات في سلطنة عمان لعمل منشآت تجارية أو صناعية، وبالتالي من خلال طبعا تواجدهم في سلطنة عمان الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة في السلطنة، علاوة طبعا على الموقع الجغرافي، البنية التحتية طبعا متكاملة، البنية التشريعية أيضا، الحوافز الاستثمارية المتوفرة، يتيح للشركات الهندية الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، بحيث أن السلطنة تمتلك أيضا شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول الخليج، مع الدول العربية، وبالتالي هنا تعتبر هذه نقطة جذب كبيرة للاستثمارات الهندية للتواجد في سلطنة عمان في القطاعات اللي ذكرناها، وأهمها وقطاع الصناعة في القطاعات اللي ذكرت، والقطاع اللوجستي والذي يبرز بشكل كبير حقيقة، وبالأخص في الآونة الأخيرة على اعتبار سلطنة عمان ووقعها الهام جدا طبعا على محور التجارة العالمي خارج مضيق هرمز، وبالتالي قربنا من الأسواق الأخرى الخليجية والباكستانية وأيضا الأسواق الأفريقية وما شابه.
0: لا سيما أكيد مهندس سعيد بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند في تجسيد لعمق العلاقات وتعزيز التبادل التجاري والإسهام في جذب الاستثمارات وتوسيع التعاون المشترك. نرجو لكم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله في 9 من هذا الشهر سنكون على متابعة مباشرة مع فعاليات المنتدى الاقتصادي العماني الهندي. شكرا لك مهندس سعيد.
1: شكرا لك أخي راشد، أتمنى لكم إن شاء الله جميعا التوفيق.
0: شكرا للمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، وكان الحديث حول المنتدى الاقتصادي العماني الهندي. صباحاتكم خير ونور، وصباحكم بركة وتوفيق. مختلف المحطات الصباحية التي نصحبكم فيها في صباح الشباب، بعد قليل حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية في صباح الشباب والرياضة. منتخبنا الوطني للشباب يخوض مواجهة تبدو في المتناول أمام هونغ كونغ في الساعة 8 من مساء اليوم، بالتزامن مع القمة المرتقبة بين منتخب قطر ونظيره السعودي في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 5 لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2027. ويدخل الأحمر اللقاء برصيد 3 نقاط متطلعا لتحقيق انتصار عريض يعزز حظوظه في المنافسة على التأهل، مع انتظار ما ستسفر عنه مواجهة قطر والسعودية. وكان منتخبنا قد استهل مشواره بالفوز على العناب ب2-1 قبل أن يخسر بصعوبة أمام السعودية ب2-3 في الجولة 2.
1: اقتراب التعادل، التعادل، التعادل، التعادل، رجعوا، لم يتأخروا، لم يتوقفوا، بل عادوا سريعا وقالوا نحافظ على الأمل، نريد البقاء ونريد الصدارة. ويا لها من موقع فعلها الحسن علي إبراهيم بكرة ثابتة، هي مباراة الكرات الثابتة، تارة للأخضر وتارة للأحمر، الكرة نقلت إلى المنطقة، راقب شاهد لاحظ دقق بهذه اللحظات والسحب، لكنه أكملها أكملها أكملها، أوصلها أوصلها بصناعة علي ربيع ليجد المسار ويعرف الطريق، الحسن علي إبراهيم أكملها على يسار حارس المرمى عبد الله عيسى، وأعلن التقدم هنا بهذه الحركة البهلوانية. نعم يعبر حسن علي حسن وتمريرة الضغط الموجود، لكن المرور بصورة جميلة، التسديدة حاضرة لكن هنالك التدخل، والكرة الثانية عمانية، عمانية لا زالت قائمة، لف ودار، كرة الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني، لكن هنالك التدخل كان بصورة رائعة، يا له من تدخل كان لمحمد الصغنون.
0: في منافسات اليوم الأول من الجولة 2 من دوري جندال لكرة القدم، الصحم يتغلب على ضيفه بهلة بهدف، وعبري يحقق فوزا عريضا على حساب ضيفه سمائل برباعية نظيفة، فيما تلقى الشباب الخسارة على يد ضيفه النهضة ب2-3.
2: أمامية حمد الغافي حاول حصلها خطيرة، ممكن الغافي ممكن يمر للنهضة تلحظ، جول جول نهضاوي أول، ياتي بأول الأخبار. نعم بالكرة ملعوبة أمامية حمد الغافي حاول حصلها خطيرة، ممكن الغافي ممكن يمر للنهضة تلحظ، جول جول نهضاوي أول، الرامي ياتي بأول الأخبار. نعم حاول مع يوسف المالكي طويلة.
0: ضمن الجولة 5 من الدوري السعودي لكرة القدم، الفيصلي والحزم يتعادلان سلبا، وبالنتيجة ذاتها تعادل التعاون مع ضيفه الفتح، فيما ألحق الاتحاد الهزيمة الأولى بضيفه النصر بعدما تغلب عليه ب2-1. وفي قطر، وضمن منافسات المرحلة 3 من مسابقات الدوري القطري لكرة القدم، السد يستعيد الصدارة بفوز كبير على الغرافة 4-1 1-1، حيث تلقى الغرافة خسارته الثانية تواليا في الدوري والثالثة منذ بداية الموسم مقابل فوز وحيد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط ويتراجع إلى المركز 9. وفي مباراة ثانية فرط الريان في تقدمه المبكر أمام الدحيل واكتفى بالتعادل بهدف لمثله بعدما أدرك منافسه التعادل في الثلث الأخير من المباراة، ليبقى رصيد الريان عند 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليتنازل عن مركز الوصافة ويتراجع للمركز 3. في المقابل رفع الدحيل رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز 5.
3: لمن ستكون ركنية ريانية تنفذ عالية الرأسية، الله، البدايات لغى روجر جيديس وبالقمة لما يوصل للكرة في آخر 19 دقيقة. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعي قنوات الكأس أينما كنتم في أحداث هذه القمة التي تبتسم للريان حتى الآن، ماركو فيراتي المعز في الجهة اليمين، المعز يتقدم، المعز يمرر الكرة الآن، تحسين، الله، الطوفان لا يستأذن، يأتي دفعة واحدة، الطوفان لا يستأذن، يأتي دفعة واحدة، الدحيل يعود عن طريق تحسين.
0: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، بنياس يخسر أمام ضيفه حتى بهدف، والشارقة يعبر يونايتد 4-3، فيما حقق الجزيرة أفضل بداية في تاريخ مشاركاته في دور المحترفين بعدما واصل انطلاقته المثالية بالفوز على شباب الأهلي 3-2 في قمة الجولة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع العين في الصدارة، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما تلقى الفرسان الخسارة الأولى وتوقف رصيدهم عند 9 نقاط.
4: لاعب على لاعب يتصرف، هنا المحاولة، هنا المرور، هنا العرضية، هنا المتابعة، الله الله، يقلبون الطاولة من أجل صدارة الجزروية، بيلوني، بيلوني يسجل هدفا ثانيا هنا ويتقدم لفخر العاصمة. هو ماركوس، هو الرقم 16، سيستخدمون الجميع من أجل قلب الطاولة. يا للجزيرة، يا للتحول هنا، شوف بيلوني أين أصبح في هذه اللقطة، مش ممكن، عرضياتك يا مايلز، شوف برونو أوليفيرا كادر من الأولى تصدر، لكن الثانية يقلبون الطاولة. الجزيرة يبدو بأن النوايا مختلفة والذكريات تعود والعقد تريد أن تكسر الآن. يا جزروي، ماذا تريد من الجميع؟ أخبرني، هل هناك ثأر قديم؟ شوف ميلوني، شوف هنا مالكوم، شوف من يقلبون الطاولة هنا.
0: ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي لكرة القدم، لفحي حيل يهزم التضامن 4-2، فيما تغلب الكويت على الجهراء 1-0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الجهراء عند 3 نقاط في المركز 8.
5: 21 في بطولة الدوري هنا في مواجهة فريق لديه بطولة واحدة ولديه أيام ليست سعيدة كانت في الموسم الماضي، بطبيعة الحال لأنه كان متذيلا للغاية لبطولة الدوري في الموسم الماضي، لكن بقاءه في الممتاز في هذا الموسم هو لزيادة العدد الأندية المشاركة، لأن في الموسم الماضي كانت هناك 10 أندية تشارك في الدوري الممتاز دوري زي، لكن في هذا الموسم زيادة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأضاف فريقين قادمين من الدرجة الأولى وهما صليبي خات أو اللي عند الكرة الآن هو يمين يسار، يمين يسار إلى محمد فرح، عرضية خطرة، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، أوه أوه.
0: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أتلتيك بيلباو يواصل صحوته مكبدا أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

0: على سيميوني هذه النتيجة بالتأكيد. في ريال تعرض للخسارة على يد ضيفه ديبورتيفو لاكارونيا بثلاثة أهداف لـ2، وحقق رايو فايكانو فوزا مثيرا على ضيفه ريسينغ سانتاندير بثلاثة أهداف لـ2.
1: الله الله الله، هي البدايات هنا، هذه البدايات هنا مع الدقيقة الرابعة والضربة الحرة المباشرة. الضيوف هنا يطلقون العنان لأول أهداف المباراة هنا. يا سيرجيو، يا كانالس، واحدة قذيفة وضعها على يساري. أوه خطيرة خطيرة، هي هي هي هي هي، الله الله الله.
0: في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي يواصل مسيرة انتصاراته، محققا انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الشاق على ضيف كوفنتري سيتي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة بفوزه في أول 3 مباريات له في أول 3 مباريات له في الموسم الجديد.
2: سيمينيو يحاول، يأتي بالعرضية، لله المدمر، يواصل التدمير، المدمر المدمر يواصل التدمير، إنه القاتل الصامت، هذا القاتل الصامت لا تشعر به لكنه قاتل صامت. يا لها من عرضية مثالية من سيمينيو، ويا له من قاتل صامت، يا له من مدمر. لقد فعلها وسجل الهدف الأول. كنت أعتقد أن هي.
0: وفي بقية المباريات، تعادل برينتفورد مع ضيف ساندرلاند بهدف، وبرايتون مع ضيف ليدز بالنتيجة ذاتها، فيما خسر فولهام من ضيف كريستال بالاس بـ3-2، وحسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه بورنموث.
3: ضربة أولى عن طريق تافرنيير، من افتتح أهداف الموسم لبورموث ها هو يفتتح الأهداف اليوم. هل تبرت قدم قوية، تصويب، الله لازالت، أهو أي بورموث يا ناس، أي بورموث يا ناس، وكأنه ينتظر في كل موسم زيارة هذا الملعب ليضرب إلى هارفي بارنز. الآن الهجوم للمكبايز، هل يعودون بأمر؟ الله، قد أتى الأمر من سلاح جيش المدينة، من السلاح إن أردته سري، إن أردته علني، إنه السلاح الذي يضرب من أجل عودة طويلة إلى الأمام.
0: في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يقود فريقه الإنتر حامل اللقب إلى العودة من بعيد وقلب الطاولة على ضيف نابولي بتسجيله ثنائية في الفوز بـ3-2 على ملعب سان سيرو، طبعا على ضيف نابولي بعد أن كان يتأخر بـ2.
4: الله عليك، يبهرون البحارة، يبهرون البحارة، يتنفسون البحارة، يريدون استرجاع اللقب ويريدون استرجاع اللون الأحمر. الله، بذكريات 86 87، بذكريات اللون الأحمر، نابولي صنع مجده بعيدا عن صخب الشمال، عالية عرضية أمام المرمى، أسود وأزرق، تعرف إيطاليا من كبارو كانوا، عالية عرضية،
5: الشباب والرياضة.
0: يا لها من مباراة لقاء الانتر مع نابولي، في الحقيقة مباراة من المباريات الجميلة على مستوى الدوري الإيطالي هذا الموسم. فيورنتينا خسر من ضيفه تورينو بهدف الاثنين، فيما تغلب روما على أتلانتا بهدفين لواحد.

0: الى كوني، كوني امام المرمى، امام المرمى ديكو، سجل روما لكن الهدف يلغى، سجل المدافع لكن الهدف يلغى. الله، هذا ديك كلاري في فرصة خطيرة لأتلانتا، الله فعلها أتلانتا في ظل كل هذا الهجوم يا روما. يأتي أتلانتا ليقول كلمته الآن ويؤكد على نتائجه الأخيرة. ساري هنا
1: الجولة الثانية من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، باير ليفركوزن يكتسح أونيون برلين برباعية نظيفة، بروسيا مونشنغلادباخ يصطدم بالخسارة على يد ضيفه إلفرسبيرغ بأربعة أهداف لثلاثة، بادربون خسر من ضيفه فرايبورغ بهدف، فيردر بريمان فاز على ضيفه لايبزيغ بثلاثة أهداف لواحد، وتعثر باي ميونخ بالتعادل على أرض شالكة سلبا، فيما خسر هوفنهايم من ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين لثلاثة.
2: يا برندت أنت من تفرحهم يا برندت، هو يا هو اللي لعب كرة جوليان برندت الألماني يسجل هدف رقم ثلاثة الشخصي.
1: في مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واصل لونس بدايته المتواضعة وسقط أمام ضيف لوريان بهدف دون رد، لوهافر خسر أمام ضيف بريست بهدف الاثنين، ونيس تعادل مع لومان بهدف لمثله.
3: يرفع كورة سام ماكسيما، راسية جول، وجول وجول وجول، صوت جول في الشبكة، جول، هو اللي يفتح تحت باب التسجيل، هو اللي يمنع أمر العودة، هو اللي يكون للونس لم تنتهي بعد صعود، وأخيرا الكرة تاوعت لونس براسية السعودي صعود عبد الحميد يوقع على هدف غالي وهام جدا، هدف غالي وهام جدا للونس.
1: وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج سلطان المعمري. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلاً وسهلاً بكم، ونقدم لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غداً الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئات التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. افتتاح طريق هرويب ميتن بالمزيونة وشبكة الطرق الإسفلتية بمقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومترا. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. وفي العنوان الأخير، الرئيس الروسي يبحث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: الايطاليين.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أقلهم. واليوم بنناقش موضوع أو قضية تمس بيوتنا مباشرة، شخصية أبنائنا في العالم الإلكتروني. إذا إحنا الحين كأشخاص كبار في لنا شخصية إلكترونية في العالم الرقمي، هل هذه الشخصية تطابق شخصيتنا في العالم الواقعي في هذا العالم؟ ما نعرف. كل شخص هو يدرك تقييم نفسه لهذا الأمر. فالكثير من الأبناء ممكن يكون جدا مؤدب، ممكن يكون جدا ملتزم في الواقع، لكن لهجتهم وسلوكهم ممكن تتغير خلف الشاشات، لأن في شعور بالخفاء وغياب الرقابة يكون موجود ويكون مرتبط فيه. ومن هنا يبرز دور الأسرة، كيف نربي أبناء شخصيتهم الإلكترونية أو شخصيتهم في العالم الرقمي تتشابه مع شخصيتهم الواقعية. كل ما عرفنا نقرب هذا التشابه للشخصيتين، كل ما إحنا جعلناهم في مأمن، وجعلنا أيضا العالم اللي هم يتعاملوا معاه الإلكتروني في مأمن. لأن هذه ازدواجية السلوك، أني أنا بشكل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا أو خلف، خلونا نقول لكم، الأجهزة بشخصية أخرى، هذا الأمر حقيقة هو اضطراب سلوكي، أنا أسميه اضطراب سلوكي. أنا أذكر واحدة من الحالات كانت ابتزاز إلكتروني كان لأطفال، حتى كانوا أقل عن 18 سنة. كان المبتز شاب أو ما أعرف إذا بنسميه طفل تحت 18 سنة، كان من إحدى المحافظات وكانت البنت من محافظة أخرى، وتكلمنا في الموضوع، والبنت قالت يعني تقدم شكوى لأنها ما تريدها، يعني نريد نحل الموضوع ودي. فطلبنا هذا الشاب، وصلنا له وطلبناه. لما يعني الشاب، أنا يعني أو هذا الطفل، كيف أدبه كان، يعني ينتقي كلماته، مؤدب في جلسته، مؤدب في قيامه، لما يسلم، لما يرجع يجلس، يعرف متى يتكلم متى يصمت. شخصية مختلفة تماما. هو نفس الشاب أو نفس الطفل أو نفس الغلام اللي كان يبتز هذه البنت بصورها وبمسجاتها وبرسائلها اللي كانت ترسلهم له. شخصية جدا مختلفة. اليوم أنا أطلب منكم إن استمعوا لي القضايا اللي تصير في المحاكم. القضايا اللي تصير في المحاكم كثيرة. يجينا واحد يقول لك أنا كاتب تعليق، هذا التعليق مخل الآداب تحت حساب واحد، وراح هذا واشتكي علي. لما يجي الشخصين تتعجب من هذا الشخص، يقول لك ما شهدنا عليه إلا الأدب، ما شهدنا عليه إلا إنه هو شاب كان محترم، شاب كذا، ما في يوم من الأيام أذى جيرانه، ما في يوم من الأيام غلط علينا، شاب والنعم فيه. فكيف وصل لمرحلة إنه هو يكون بشخصية مختلفة تماما في العالم الإلكتروني والعالم الرقمي؟ هنا هذا الأمر اللي لازم نزرعه عند الطفل، لأن لما يصنع الطفل لنفسه شخصية إلكترونية تختلف عن الشخصية الواقعية اللي عنده، بيتصرفوا بأشياء كثيرة ما يجرؤوا عليها في العنن، ظنا منهم، شوفوا، إن الخفاء بيمنحهم أمان من محاسبة، إنهم ما بيحاسبوا. ما من شوية صدر قانون كامل في تقنية المعلومات، ما من شوي. ولكن يا ريت ويا سلام لما هذا الوازع يكون موجود قبل القانون، وازع الطفل من نفسه، من ذاته. يعني احنا المفروض من صغر هذا الطفل، وقبل لا نسلمه أو نسمح له بالدخول إلى هذا العالم الإلكتروني الرقمي، نفهمه أنت رايح لهنا، ما لازم يكون عندك ازدواج في الشخصية حتى ولو مسكت هذا الجهاز، في ربي حاسبك. لأن في الحياة الواقعية هنا في مجتمع، حاسبة في جاري، حاسبة في عمي، حاسبة في أبي، حاسبة في أمك، حاسبة. لكن لك شخصية الإلكترونية، هو يعتقد أنه هو خلاص، هو رفع نفسه من المحاسبة، ودائما تشوفهم بنظرة يعني اللي مكسور، اللي مستحي، اللي كأنه يعني عمل حاجة. اللي لما نجي لوقت الحساب، إن تعال أنت يعني كشخص مبتز، لا والله ما سامحوني، أنا ما كذا، أنا والله أنا ما أأذي حد، سألوا عني. ما هو وين المشكلة؟ صنع لنفسه شخصية إلكترونية أخرى. وشوفوا يا جماعة الخير، هذه القضية جالسة تتكرر معانا كثير.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: أنا والله لما أتصفح الحسابات أشوف يعني تعليقات مخلة بالأدب، أشوف تعليقات تنمر غريبة من البعض. هذا شو يعمل؟ هذا الفرد اللي يظهر منه ما عليه، حلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل، وصانا عليه الدين. ولكن إذا تذكروا احنا تكلمنا عنه وقلنا إن فيه شعرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعذرا يعني أنا آسفة على هذه الكلمة، والفظاظة في التعامل، الفظاظة في التعامل، في شعرة بينهم، والفظاظة في النصح، ما حد يتقبل، ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك، ما علي أنصح. ولكن ما معناها تكون عندي شخصية أخرى إلكترونية، أنا أغلط على هذا وأسب هذا، وأي فكرة تجي في بالي أقولها. لأن في الحياة الواقعية أنت لا، حتى لو كنت في مجلس ما ممكن تقول أي كلمة، في حدود لحديثك دائما، ولاحظوا هذا الأمر. فهم يعتبروا أني أنا في الحياة الإلكترونية أو في العالم الرقمي هذا أنا حر في أي كلمة أقولها، ونعم يصدر منهم مثل هذه الكلمات. والله أتعجب أنا لما أتصفح بعض الحسابات أو بعض المنشورات والتغريدات اللي تحتهم، هم يستغلوا شو؟ أن هذا الشخص ما بيروح يشتكي، أن هذا الشخص ما بعيدا عن الموضوع يشتكي أو لا. ما هو أنا كنفسي، أنا كطفل المفروض أني أنا ما أرضى لنفسي أن هي تقول مثل هذا يعني، أو يصدر منها مثل هذا الأفعال، أو تصدر منها مثل هذه الكلمات. وهذا الأمر ما سهل، هذا الأمر يعزز عند الطفل متى؟ في طفولته. متى؟ في من لأن هي لبنة حلوة كذا صغيرة، أنا أفهم هذا الأمر، أنا اللي جيت أعطيته هذا الجهاز في يده، فأيضا أفهمه أن الإنسان ممكن يكون شخصيتين، وهذا الجهاز أنا أعطيتك، بس أنا ما أقدر أراقبك طول الوقت يا ابني يا حبيبي فيه. ولكن رب العالمين يشوفك، ورب العالمين يعلم، والحساب واحد إن كان في العالم الافتراضي أو العالم الواقعي يا حبيبي، الكلمة واحدة وأثرها واحد وحسابها واحد، سواء قلتها في الحياة الواقعية أو قلتها في الحياة الإلكترونية. كل ما عززنا عندهم هذا المفهوم، كل ما إحنا طلعناهم لهذا العالم الرقمي، وإحنا مطمنين عليهم، إحنا مطمنين عليهم بإذن الله تعالى. من هنا نفهم أن السب والإساءة والتشهير والابتزاز هي مش تصرفات عابرة، هي انعكاس لاختبار واختيار أخلاقي يكشف الفرق بين من يضبط سلوك أمام الناس فقط ومن يضبطه في الخفاء قبل العلن. وتصدقوا إذا قلت لكم حاجة، أنا أعتقد شخصية الإنسان تظهر في الخفاء في هذا العالم الافتراضي. شخصية الإنسان تظهر في هذا العالم الافتراضي، لأن ما شاء الله تبارك الله نمر على منشورات نشوف الناس فيها من الأدب ما فيها، وفيها من الرقي في تعليقاتها واختيارها للكلمات ما فيها، مع أن ما حد يشوفهم، ويمكن الحساب برايفت خاص، ويمكن يعني اليوزر يكون يعني إيه مثلا، هو ما لا تروح تدور على الحساب، هو حساب افتراضي أنا أقولكم عنه، يمكن يكون كذا. ولكن ما شاء الله تبارك الله، تعال شوف يعني تعليقه، تعال شوف رقي كلماته. فأنا أعتقد هذه هي الشخصية الواقعية، وليس الشخصية اللي احنا نشوفها أمامنا. فهذا المفهوم ما مفهوم بسيط، هذا المفهوم إن نكبره وننمي عند الطفل من صغر وما نتهاون أبدا فيه، لأنه هو شعنا ما بينه بيكبر وبيطلع على هذا الرقم العالم الرقمي. فمن طفولته إحنا نعزز عنده هذا الأمر، إن الشخصية ما أنت ما تكون بشخصيتين ويكون عندك ازدواجية في المعايير في الشخصيات، لا هي شخصية واحدة سواء كنت أمام الشاشة أو خلف الشاشة. أولياء الأمور، أختم حلقتنا وأقولكم إن أبنائنا ما يحتاجوا رقابة صارمة بقدر حاجتهم إلى وعي عميق لما نزرع فيهم مراقبة الله سبحانه قبل مراقبة الناس، ونعلمهم أن الأخلاق ما تتغير بتغير المكان. نكون حميناهم من ازدواجية الشخصية، نكون حميناهم من أن تؤذيهم كلمات أو في كلمات هم يتلفظوها تؤذي غيرهم في هذا العالم الرقمي. خلونا نفتح باب الحوار، ننتبه للغة أبنائنا الرقمية مثل ما ننتبه لسلوكهم في الحياة الواقعية. فالشخصية شوفوا اللي تتشكل في الخفاء هي اللي بتطلع يوم من الأيام في العلن. لا نتهاون في هذا الأمر، لا نعتقد إن هي فقط شخصية إلكترونية ويلا فيها اللي فيها. إلى هنا نصل معاكم إلى ختام هذا البرنامج، دمتم سند لأبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة. بارك الله فيكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان،
1: يعيش جلال السلطان هيثم
0: الملك. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر إذاعة الشباب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في برنامج مسك النهار. في مسك النهار كالعادة راح نكون معكم إن شاء الله تعالى خلال ساعة كاملة كالعادة من 11 إلى 12 ظهرا بتوقيت مسقط، ندردش معاكم مواضيع متنوعة تلامس حياتنا اليومية، نسمع آراءكم ونتناقش فيها. خليكم كذا قريبين منا في مساحة مفتوحة للنقاش والحوار في برنامج مسك النهار. صباح الخير أيضا لهذا الوطن الحبيب والبدايات الحلوة، الوجوه اللي ترجع تملى المدارس من جديد، صباح الشنط الجديدة، كثر ريحة الأشياء الجديدة، الدفاتر، الأقلام اللي تنتظر أول كلمة تنكتب فيها، وصباح الأمهات والآباء اللي يمكن اليوم فرحتهم أكبر من توترهم ويمكن العكس. ليش نقول كذا؟ لأن عنوان حلقتنا أيها الأحبة هو أول يوم مدرسة، ليش نتوتر أكثر من أطفالنا في أول يوم مدرسة؟ ليش نتوتر أكثر من أطفالنا؟ هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم في مسك النهار. كالعادة مع بداية العام الدراسي الجديد في هذا الوطن ترجع الحياة للمدارس وترجع حركة الصباح، تعود الحافلات تمشي في شوارعنا، تفتح المدارس أبوابها لاستقبال أبنائنا وبناتنا، كل واحد منهم أكيد اليوم شايل حقيبته في داخله شيء أكبر بكثير من الكتب والدفاتر، أكيد شايل حلم وأيضا طموح وبداية مرحلة جديدة. طالب داخل أول يوم في المدرسة، يمكن آخر انتقل لمرحلة جديدة، ويمكن واحد بدأ آخر سنة له قبل الجامعة والحياة العملية، لكن أكيد كلهم يشتركوا في شيء واحد، إن اليوم راح تكون بإذن الله تعالى صفحة جديدة، وبعون الله يكون هذا العام الدراسي عام مختلف، عام نجاح وفرح وإنجاز، ويكتشف فيه كل طالب موهبته، يقوي فيه الثقة بالنفس، يتعلم شيء جديد عن نفسه وعن الحياة، يمكن الصداقات، التجارب، المحاولة، التعلم وتحقيق الأحلام جزء من الحكاية. إن شاء الله يكون عامنا الدراسي الجديد عام خير ونجاح وطمأنينة وفرح أيها الأحبة الكرام، وعام تتحول في أحلام أبنائنا وبناتنا إلى خطوات حقيقية نحو المستقبل. صباحكم مسك وصباحكم بداية جديدة، وعمان وهي تفتح أبوابها ليوم جديد من العمل والعلم والأمل. حياكم الله في مسك النهار ونقول يا صباح الخير لعمان.

إن شاء الله عام دراسي كذا جديد، بداية جديدة أيها الأحبة الكرام، ووجوه جديدة، أحلام أكبر، الله يجعلها سنة خير ونجاح وتوفيق لكل طالب وطالبة وعلى كل بيت عماني. وكذا نذكر أنه كل عام دراسي هو فرصة نبدأ من جديد، نرتب فيها الوقت، التخطيط، نكتشف قدراتنا ونصنع لأنفسنا حكاية أجمل. إن شاء الله تكون دروبكم في دروب الحياة، كل خطوة طيبة لها أثر، كل كلمة حلوة ممكن تغير يوم إنسان. خلي دروبكم دايم دروب خير، ابتسامة، مساعدة، كلمة طيبة وأشياء بسيطة لكن أثرها كبير. معكم في مسك النهار إن شاء الله تعالى خلال ساعة، سأكون معكم أيمن الفجراني، في إعداد هذه الحلقة طالب المحروقي، وفي إخراجها عمار لبلوشي. نذكركم بعنوان حلقتنا لليوم، أول يوم مدرسة، ليش نتوتر أكثر من أطفالنا؟ حلو تشاركونا أيضا إجاباتكم وتفاعلكم عبر الواتساب على 7244-2009 أو حتى عبر الاتصال 2469-8151. مشاركاتكم أكيد تثري الحلقة. نذكر بالأرقام 7244-2009 أو عبر الاتصال الهاتفي على 2469-8151. وكالعادة في مسك النهار راح يكون معنا فقراتنا المختلفة في مسك الوطن، راح نتكلم عن مدارس الجديدة والبداية الجديدة. في مسك الحياة، أول يوم مدرسة، ليش نتوتر أكثر من أطفالنا؟ وراح نناقش إن شاء الله تعالى خلال الدقائق والقادمة من البرنامج مع الأستاذة نورة بنت حمد الهديوي، مديرة مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة، عن هذا الموضوع، فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا تجاه أطفالنا مع بداية المدارس. وفي مسك الختام أكيد راح يكون لنا مسك مختلف كالعادة في مسك النهار. عمار، نروح إلى مسك الوطن مع بداية كل عام دراسي، حكايات جديدة.

إذن مع كل عام دراسي جديد أيها الأحبة، يتغير شكل الصباح في بيوتنا. من بدري يبدأ الحراك، المنبه يرن، أم تصحي أبنائها، أب يرتب مشاويره، طالب يدور على الحقيبة، آخر يمكن للحين ما قرر أي قلم راح يحطه في المقلمة، وفجأة الشوارع اللي كانت هادية في الإجازة ترجع لها الحياة. حافلات مدرسية، طلاب بزيهم المدرسي، معلمين متجهين أيضا لمدارسهم، وأسر تودع أبنائها أمام أبواب المدارس. يمكن بالنسبة للبعض هو مجرد أول يوم مدرسة، لكن في الحقيقة هو أول يوم في سنة كاملة من الحكايات. سنة أكيد فيها نجاحات، فيها تحديات وصداقات جديدة، معلمين أيضا يتركون أثر ومواقف يمكن الطالب يتذكرها حتى بعد سنوات. وفي سلطنة عمان كل عام دراسي جديد يعني أن هناك جيلا جديدا يدخل مرحلة من مراحل بناء مستقبله. التعليم مش بس كتب واجبات واختبارات، التعليم هو المكان اللي يتعلم فيه الطفل كيف يفكر، كيف يكون قائد، كيف يسأل، كيف يختلف، كيف يتعاون، وكيف يكتشف نفسه. وبالتالي حتى تكون البيئة التعليمية أفضل وأكثر جاهزية، خلال العام الدراسي الحالي شهدت سلطنة عمان افتتاح 18 مبنى مدرسيا جديد في مختلف المحافظات، ضمن الجهود المستمرة لتطوير البيئة التعليمية وتوفير مدارس حديثة تستوعب أعداد الطلبة المتزايد. هذه المدارس مستمعين مش مجرد مباني وفصول دراسية، بل بيئة تعليمية متكاملة توفر للطالب مساحة مناسبة للتعلم، مرافق تساعده على اكتشاف مهاراته ومواهبه، إلى جانب المختبرات العلمية والمرافق الرياضية. ولأن التعليم اليوم لم يعتمد فقط على الكتاب والسبورة، الطالب اليوم يحتاج إلى بيئة تشجعه على التجربة، تشجعه على الاستكشاف والعمل الجماعي وممارسة الأنشطة المختلفة. مختبر علمي ممكن يحول المعلومة من درس في الكتاب إلى تجربة حقيقية، ومرفق رياضي ممكن يكتشف فيه الطالب موهبة ما كان يعرف إنها موجودة عنده هذه الموهبة، وفصل دراسي مناسب ممكن يكون المكان اللي يبدأ فيه حلم كبير. هنا نفهم مستمعينا أن الاستثمار في التعليم ما يعني فقط بناء مدرسة جديدة بقدر ما هو استثمار في الإنسان. كل مدرسة جديدة تفتح أبوابها تفتح معها فرص جديدة للطلاب، وتوفر بيئة تساعدهم على التعلم والنمو وبناء مستقبلهم. لذا اليوم نشوف 18 مبنى مدرسي جديد يدخل الخدمة، لذلك احنا ما نتكلم فقط عن مباني وجدران، نتكلم عن آلاف الطلاب اللي يبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم، وربما من أحد فصولها يبدأ حلم طبيب أو مهندس أو معلم أو باحث أو رائد أعمال أو رياضي أو صاحب مشروع يخدم وطنه. وهنا قيمة التعليم الحقيقية، إنك فعلا ما تبني مدرسة فقط، تبني الإنسان اللي يبني هذا الوطن. وبالتالي كيف نريد أن يكون هذا العام؟ هذا السؤال اللي ممكن أن نسأله أن أنفسنا. هل نريد سنة درجات فقط، أم سنة يكتشف فيها الطالب موهبته، سنة يتعلم فيها مهارة جديدة، يكون فيها أكثر اعتمادا على نفسه، يتعلم فيها أن الفشل في اختبار ما يعني نهاية الطريق، لأن الطالب يحتاج أكثر من معلومة، يحتاج بيئة تخليه فعلا يحب التعليم والتعلم، ويحتاج أيضا في المقابل مستمعينا معلم يؤمن بقدراته، أسرة أيضا تشجعه بدون ما تضغط عليه، ويحتاج أيضا مدرسة يشعر فيها أنه يستطيع أن يسأل ويجرب، يخطئ ويتعلم. إذن المدرسة الجديدة في النهاية نقول مش مجرد مبنى جديد، هي مكان تبدأ فيه أحلام جديدة، وربما من أحد فصولها يبدأ مستقبل عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

صباحكم كذا خفيف مستمعينا الأحبة، صباح مختلف هنا في هذا الوطن الغالي والعزيز علينا. حركة، حياة، نشاط تبدأ من أول ضوء ومن شروق الشمس. كل صباح له حكايته، وحكايتنا اليوم تبدأ معكم عن موضوعنا في مسك النهار، عن أول يوم مدرسة. ليش نتوتر أكثر من أطفالنا؟ شاركونا إجاباتكم، نسعد بتواصلكم بهمساتكم الجميلة وبآراتكم وآراءكم عفوا ونقاشاتكم المختلفة على 7244 2009 وعبر الاتصال 2469-8151. انت في طريقك اليوم، لا تستعجل على وصولك، اهم شيء ان شاء الله كذا توصل بخير. حزام الامان ايضا مش مجرد اجراء، هو لحظة اهتمام بنفسك وبالناس اللي ينتظروا ايضا رجعتك. سوق بهدوء وان شاء الله توصل كذا سالم امن الى كل وجهاتك. وصباح كل شخص يطلع من بيته يسعى، سواء كان موظف، معلم، طبيب، مهندس، عامل اعلامي او صاحب مشروع، الله يعطيك على إن شاء الله كذا قد تعبكم وأكثر. كنا في الدقائق الماضية في مسك الوطن تحدثنا عن افتتاح 18 مبنى مدرسي جديد في مختلف المحافظات، وننتقل بكم إلى مسك الحياة والحديث عن أول يوم مدرسة في مسك الحياة. طبعا أول يوم مدرسة مستمعينا الأحبة المفروض يكون يوم حلو مليان حماس خصوصا للطفل، لكن الغريب أحيانا نكتشف أن الأهل هم اللي متوترين أكثر. أنا متوتر الحين، يعني ممكن يقول لك هل راح ياكل هذا الطفل، راح يعرف الفصل، يقدر يتعامل مع المعلمة، هل راح يكون أصحاب، ممكن هل يقدر يعتمد على نفسه إذا بكى مثلا، وإذا ما قدر يتأقلم كيف ممكن نتعامل مع هذا الطالب أو هذا الطفل. أسئلة كثيرة تدور في بال الأب والأم تحديدا، بينما الطفل يمكن يكون كل همه الشنطة الجديدة، الزي المدرسي، ومتى بيشوف أصحابه. لكن ليش إحنا كأهل نتوتر لهذه الدرجة؟ لأن دخول المدرسة بالنسبة لنا مو مجرد بداية سنة دراسية، هو إحساس أنه هذا الطفل بدأ يدخل مرحلة جديدة، بدأ يعتمد على نفسه أكثر، خصوصا إذا كان أول يوم له في المدرسة. الأب والأم أيضا يمروا بتجربة جديدة، الطفل اللي كان معظم وقته قدام عيونهم فجأة راح يقضي ساعات من يومه بعيد عنهم. فتخيل الموقف، هذا قلق مش مجرد إحساس عابر، وبالتالي يعني يقول لك إنه دراسة كبيرة شملت أكثر من 26,000 أسرة. تخيل 26,000 أسرة وجدت أن من أكثر الأشياء اللي تشغل بال الأهل مع بداية المدرسة هي قدرة الطفل على التأقلم وعلى التعلم اجتماعيا، والأهم من هذا كله هل الطفل ممكن يتأثر بقلق والديه. الأبحاث مستمعينا تشير إلى وجود علاقة بين قلق

حق الوالدين وبعض مشكلات القلق عند الأطفال خصوصا في مرحلة الطفولة. وفي مراجعات بحثية وجد الباحثون أن الطفل ممكن يتأثر بطريقة تعامل والديه مع المواقف الجديدة، مش بس من الكلام لكن حتى من أيضا ردود أفعالهم وتصرفاتهم. يعني تخيلوا أم تقول لطفلها لا تخاف لا تبكي، إذا صار لك شيء اتصل فيني، انتبه لا تروح مكان، وإذا ما عرفت. هي طبعا تقول هذا الكلام من خوف وحب، لكن الطفل ممكن يفهم رسالة ثانية بدون ما تقصد هذا الأم أو بدون حتى ما يقصد هذا الأب. هنا لازم ننتبه إلى موضوع أنه كل أب وأم تعيش قلق راح يخلي طفله قلق وخوف مستمر، أم أنه الموضوع مختلف تماما؟ كيف ممكن نتعامل مع المواقف الجديدة؟ كيف ممكن أن يتأثر هذا الطفل مع النظرة الجديدة؟ مع وجود أيضا مستمعين الأحبة كثير من يعني نتابع الفيديوهات المستمرة، نتابع كثير من ما يعني نتحدث عن التربية الحديثة، البعض يأتي بموضوع يقول لك لا تخوفهم لا تقلقهم، في موضوع يقول لك لازم تشد عليهم. فالموضوع فعلا موضوع مقلق بالنسبة للآباء والأمهات في طريقة التعامل مع أبنائهم ومع أطفالهم، فما بالك إذا كان الموضوع موضوع أول يوم دراسي في المدرسة. دورنا إن نعلم الطفل يمكن تحس بشوية خوف وهذا عادي، لكن تقدر تتعامل معه بدل ما نخلي أول يوم كله تعليمات كله تحذيرات. ممكن أحيانا نختصرها بكلمة بسيطة، المدرسة فعلا مكان جديد ويمكن تحس بشوية توتر، بس إحنا واثقين فيك وإذا احتجتنا إحنا موجودين. راح نتناقش على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير مع الأستاذة نورة بنت حمد الهديوي مديرة مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة، فخليكم قريبين.

0: تحية كل التحية لكم أيها الأحبة الكرام وكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم مسك النهار اللي يستمر معكم حتى 12 ظهرا، في تقديم أخوكم أيمن الفجراني وفي إعداد الطالب المحروقي وفي الإخراج عمار لبلوشي. وموضوعنا كالعادة نذكركم فيه عن أول يوم مدرسة، وطبيعي يوم دراسي جديد، لذلك الكثير منا يتوتر أكثر من طفله وأكثر من أبنائه في المدرسة. شاركونا تفاعلاتكم اللي عودتونا فيها كالعادة على 7244-2009 وحتى عبر الاتصال الهاتفي إن كان هناك شيء وقت على 2469-8151. في مسك الحياة كنا نتكلم قبل هذه الدقائق عن أول يوم مدرسة وليش الآباء والأمهات يتوتروا وكيف ممكن يتعاملوا مع أطفالهم. لذلك الأستاذة نورة بنت حمد الهديوي مديرة مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزو أكيد تمر بكثير من هذه المواضيع وهذه الحالات، راح تخبرنا أكثر عن ما هو الأفضل وطريقة أيضا التعامل وعن تجارب كثيرة عاشتها خلال فترة تواجدها في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي. نرحب بك أستاذة نورة ويسعد مساك بكل خير.
1: يا هلا وسهلا أستاذي، كيف أخباركم؟
0: يا مرحبا فيك، أنا قلت مساء وبعد الصباح، احنا نص ساعة على حتى لا ندخل المساء، لذلك صباحات الخير وكل عام وانتم بخير بمناسبة عام دراسي جديد. ان شاء الله يكون عام كذا مليء بالاحلام والطموحات وكذا النجاحات، تابعون الله
1: باذن الله وانتم بصحة وسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بدايات جميلة وعام حافل باذن الله تعالى بالانجاز.
0: خلني أسألك مباشرة أستاذة نورة عن موضوع حلقتنا عن أول يوم مدرسة، ليش نتوتر أكثر من أطفالنا في رأيك؟
1: هو في الحقيقة ليس توتر أكثر ما هو استعداد، يعني خلينا نقول بأنه التوتر إيجابي وهو الاهتمام بجاهزية أطفالنا للمدرسة، استعدادهم لأول يوم دراسي. يعني التوتر طبيعي، أهم حاجة أنه هو سرعان ما ينتهي بعد التأكد من الجاهزية.
0: يعني ممكن نقول أنه هذا القلق طبيعي بالنسبة للآباء والأمهات، وهل ممكن أنه في طريقة فعلا نعلمهم كيف يودعوا أطفالهم؟
1: هو فعلا أنه يكون طبيعي إذا ما بالغ فيه. يعني وممكن فعلا في طرق يعني كثيرة أنهم هم يبتعدوا عن هذا القلق، بحيث أنهم يعني يكونوا جاهزيتهم وجاهزية الطالب أيضا نبتعد ابتعاد كلي عن هذا القلق عندما يكون إحنا أسسنا هذا الطالب، دربنا هذا الطالب، قوينا شخصية هذا الطالب، فإذا خلاص راح نبتعد عن كل قلق. يعني إن نفكر فيه كيف تعامل هذا الطالب، كيف استطاعته بأنه يدير أموره داخل المدرسة وطوال اليوم الدراسي. فأهم حاجة أنه تدريب الطالب وتكوين شخصية قوية.
0: يعني أحيانا الطفل أستاذة نورة يكون مستعد يدخل المدرسة، أحيانا الأم تمسك إيده تعطيه بعض التوصيات، توصيه المرة الأولى، توصيه المرة الثانية، وبعدين ترجع تحضنه. بعض المواقف تحصل، يعني بعدين تقول للمعلمة انتبهوا عليه، مثلا هو ما يحب كذا، هو يحب مثلا كذا، إذا جاع مثلا ويش يسوي، إذا زعل كيف ممكن يسكت. فهل هذه كلها الأمور وكثرة الوداع وكلها هذه المواقف اللي تحصل ممكن تصعب الانفصال بدل ما تسهل وتزيد الأمور تعقيد؟
1: فعلا فعلا هو هذا اللي نقول عنه الاهتمام المبالغ فيه. يعني ولي الأمر يهول الموضوع أكبر عن حجمه، فمثلا ولي الأمر طفله يلاحظ بأنه هو بنفسه متوتر. الأم مبالغة تماما في الاستعداد للمدرسة، يلاحظ الطالب يعني من خلال حديثة هذه الأم أو أيضا الأب أنه في خوف، أسئلتها للابن أيضا طريقة هذه الأسئلة، هل أنت بتعرف صفك؟ هل بتقدر تشتري وحدك؟ هل يعني عزكم الله تقدر تدبر أمورك أنك تروح لدورة المياه؟ هل عندك استطاعة تطلب من المعلمة؟ يعني هذه صيغة الأسئلة هي اللي بتزيد التوتر عند الطالب، بينما هي لو غيرت بمعنى آخر بأنه هذا الطالب أنا واثقة تماما بأنك أنت عندك مسؤولية، أنا واثقة تماما بأنك أنت رح تدبر أمورك، هذه بتغير المجرى يعني تماما.
0: نعم.
1: لأن الطالب هنا إذا بالغنا على طول بيحس نفسه أنه أنا ما رايح مدرسة، يمكن أكون
0: صحيح.
1: كأني مهيئ لمعركة يعني.
0: نعم، الموضوع بسيط جدا.
1: بسيط
0: نعم.
1: جدا يعني فقط كيفية التعامل وكيفية توصيل الفكرة للطالب وكيفية يعني رسم الصورة للمدرسة.
0: نعم.
1: أيوه.
0: لكن موضوع لما يقول لك هذا الطفل يعني ما أريد أروح المدرسة وما أبغى أروح المدرسة، يمكن تكون أصعب لحظة أستاذة نورة مع بعض الأهل. يعني أحيانا يكونوا متشوقين على المساء، تشوفهم اللي منيم الحقيبة جنبه واللي دفاتره قريبة منه والمقلمة، لكن لما يجي الصباح يقول لك والله ما أبغى أروح المدرسة، كيف ممكن نتعامل معه؟ كيف نقنعه؟ كيف نضغط عليه؟ أحيانا نقول له لا لازم نخوفه ولا وش بالضبط يعني؟ أو كل الأطفال مثلا يروحوا، لا والله لازم تروح أنت، ولا نجلس معاه نحاول نقنعه ونعطيه بعض الأسباب يعني. فهذه مواقف تحصل، فكيف هل نقنعه نجبره أو نحاول نفهم السبب في البداية؟
1: شوف أستاذي، هي هذه كل الأمور إحنا نحتاجها ولكن بحسب حالة الطالب. فمثلا في البداية أريد نعرف السبب، ليش ما تريد تروح المدرسة؟ يمكن يكون السبب بسيط جدا، فأقل مثال ما يريد يروح المدرسة إنه ما كافن النوم، يمكن المشكلة يعني
0: بسيطة.
1: أحيانا
0: نعم.
1: بسيطة أو أحيانا متعلقة بالمدرسة، خلينا نقول للأيام القادمة، ما فقط يعني في اليوم الأول، يمكن متعلقة بالحافلة، يمكن مع زملائه، يمكن عند المعلمة، فممكن إنه ولي الأمر يحلها بالتعاون يعني مع المدرسة، بالتعاون مع الإدارة، بدورها توجه الأخصائي الاجتماعية. فمثلا أستاذي العام الماضي كانت معي قصة في المدرسة، طالب الصف الأول، طالبة بالصف الأول، يعني الأمور والدراما اللي عملتها لدرجة أنه تقول أنا أريد أهدم المدرسة.
0: أعوذ.
1: طيب إيش السبب؟ لأنه في الأخير إيش السبب؟ هي روتين النوم بعد ما متعدل معها،
0: مزاجها متعكر يعني،
1: مزاجها متعكر تماما، ما أريد هذه المدرسة لأنها تبدي من الصباح وأهدموها. فالأمر ممكن يكون مضحك لكنه السبب بسيط جدا وممكن حله، ما محتاج إن نهول الأمر. أيضا في أمر آخر، الطالب ما مقتنع بالدوام، ما مقتنع إنه في روتين دوام، خصوصا طلاب صف الأول، وحاب إنه يظل على روتين الروضة، يداوم أو ما يداوم على حسب. فلازم إحنا نقنعه بأسلوب جميل، نجمل صورة المدرسة، نعطيه شوية تفاصيل مستقبلية، إن زملائك راحوا للمدرسة، إنه إحنا متأملين بيكون عندنا الدكتور فلان، المهندسة فلانة، غيره، راح تحصل على هذه الأمور بعد ما انطلاقتك للمدرسة وتروح للصفوف الأخرى وهكذا يعني. أيضا أمر آخر أستاذي اللي هو الإجبار، أحيانا نضطر حقيقة للإجبار. فبعض الطلاب خلينا نقول بالعماني عندهم شوية طفل مدلل، دلال زايد يعني.
0: نعم.
1: فإحنا لابد
0: خاصة إذا كان
1: نتعامل.
0: أول طفل. نعم.
1: أول طفل أيوة.
0: نعم.
1: وأحيانا لا، أو آخر طفل، وأحيانا على حسب، من خلال يعني القصص اللي معانا والتجارب اللي مرينا فيها في المدارس. فإحنا كيف نعالج هذا الأمر؟ لازم نتدخل، ولازم إنه أبدا ما نرضخ للطالب، فإحنا نجبر الطالب بالدخول للصف طبعا بدون عنف، فقط إن إحنا لا نستجيب لمقاومته ولا نستجيب لصراخه. على فكرة هذا الطالب لاحظنا أول ما يدخل غرفة الصف ينسى تماما كل الدراما اللي صارت، غير هذا يكون أكثر تفاعلا عن زملائه.
0: نعم.
1: فهي محتاجة صبر، محتاجة حسن تصرف، محتاجة احتواء من الإدارة من المعلمات. الله يقدرنا على هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يبعد عنهم كل توتر سواء كان ولي أمر أو طالب.
0: أكيد بارك الله جهودكم أستاذة نور الخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن أنا أيضا طرأ في بالي السؤال في هذا الموضوع تحديدا، هل من الأخطاء أحيانا أستاذة نور أنه الأب والأم يقول للطفل والله إذا بكيت بزعل منك، أو هل يعني في موضوع آخر ممكن إذا والله رحت المدرسة بشتري لك الشيء الفلاني، أشتري لك الآيباد مثلا، أشياء يحبها طفله، يعني هل المكافآت يعني بمعنى آخر أنه أو الهدايا مثلا في أول أيام المدرسة أو في مثل هذه المواقف بشكل عام مفيدة دائما، أو ممكن تخلي الطفل يعني يعتمد عليها بشكل كبير ويتعود عليها؟
1: والله أستاذي هي تعتمد على شقين، إحنا محتاجين ثواب، محتاجين تشجيع للطالب، محتاجين تحفيز، وفي نفس الوقت أيضا ممكن خلينا نقول مش العقاب بمعنى أصح، اللي هو مثلا العتاب إنك إن أنا زعلت عليك لأنك إنك ما صرت كذا، ولكن تكون بالطريقة الغير مستمرة.
0: نعم.
1: وأيضا الموقف مستاهل أني أنا أشجع الطالب، والموقف مستاهل أني أنا أعطيه الهدية الفلانية اللي هي يعني تسمن هذا الموقف اللي صدر منه أو تشجعه للاستمرار، ولكن بشرط عدم الاستمرارية. يعني ما في يعقد هناك اتفاق أنه إذا عملت كذا راح تحصل على كذا، لا، يعني يحاول أنه ولي الأمر في البدايات يجمل هذا الأمر ويكون في تشجيع لحد ما يتدرب الطالب، بعد ذلك يبدأ يقلل. يعني ما على كل شيء أن أنا أشج يعني أهديه هدية كبيرة أو أنه فهذا الأمر، لا، راح يكون كل عمل يقدمه الطالب أو كل سلوك يتجه فيه الطالب محتاج يعني
0: إلى مكافأة،
1: مكافأة. بدونها لا يعمل. فهذا لا، لابد أنه موازنة الأمر.
0: نعم.
1: نوازن هل الموقف مستاهل، هل الهدية هذه فعلا يعني مساوية وموازية للعمل اللي قدمه الطالب، أيضا هل بيضر في قادم الأيام، هل هذه يساعد لتكوين شخصيته أو أنه يضعفها. من ولي الأمر يوازن هذا الأمر ويفهم الطالب.
0: نعم، خاصة ممكن أضرارها على المدى البعيد لأنه يصير الاعتماد الكلي عليها، فأنا ممكن إذا والله رحت المدرسة بشلك مثلا الدكان، وهذا شيء وارد دائما ما نسمعه يعني، أو بشتري لك الهدية الفلانية، فيصبح الدلال وهذه الأمور يمكن شيء عكسي بالنسبة لبعض الآباء والأمهات. خلنا نتكلم عن موضوع يعني التأقلم أستاذة نورة، يعني يمكن بعض الأطفال يتأقلموا من أول يوم، الثاني لا والله يبكي في فترة طويلة، أو الثالث احتاج إلى أسبوعين حتى يتأقلم، الرابع احتاج وقت أطول، وهنا تبدأ المقارنات أكيد، يعني والله شوف ولد خالك كيف راح بروحه مثلا، أختك كيف كانت أحسن منك، شفت فلان ما بكى، يعني ليش أنت تخاف؟ فهل كل الأطفال أحياناً ممكن يتأقلموا بنفس السرعة، وكيف تتعامل أيضاً مع هذا الموضوع؟
1: والله في الحقيقة أن الطلاب يعني متعددي الشخصية، وعلى حسب كل ولي أمر فاهم ابنه إيش يحتاج وكم الوقت يحتاج وغيره، لكن كل ما كان هناك قانون في الأسرة يعمل يعني بشكل منتظم هذا القانون بدون إخلال بأي شرط، إن إحنا قانوننا أو روتين الحياة عندنا، نومنا متى، نصحى متى، أكلنا متى، نظافة الطالب متى، فخلاص الطالب يعني راح يتعود على هذا الأمر. وأنا دائما أقول بأن المدرسة اللي هي القانون المنظم للحياة، لأن إحنا شاهدنا حاليا في الإجازة الصيفية الطلبة يعني أغلبهم السهر والنوم لحد الظهر، الإفطار صار غدا، وأمور حتى على مستوى النظافة الشخصية أيضا، لكن المدرسة منظمة تماما، متى يصحى في قانون معين لأن طابورك يبدأ كذا. أيضا تروح أنت جاهزية بنظافتك الشخصية إذا مهتم اهتمام كامل. أيضا أكلك متى، رجوعك من المدرسة على طول على الغداء. فمنظمة حياة المدرسة يعني منظمة لحياة الأسرة أنا أشوفها حقيقة، وهذه نعمة الحمد لله رب العالمين عليها. فدائما ولي الأمر خلاص يعمل، يعني لابد أنه يتأقلم هو على أساس أنه يعكس هذا التأقلم على أولاده. يعني يتأقلم متى مثلا الصباح جسمه يستيقظ، متى نفس الشيء الطلاب يوديهم للمدرسة، متى كذا. فخلاص راسم خطته اللي هي تساعد الطالب وتساعده أيضا إذا كان هو مرتبط بدوامات يعني أخرى. فلا بد من تأقلم أول شيء رب الأسرة ليعكس هذا الأمر على الطالب.
0: نعم، والابتعاد أتوقع الكلي عن موضوع المقارنة في اعتقادك هل هي ربما تزيد من ثقة هذا الطفل أو تهدمها أحيانا؟
1: أنا أشوف أنها تهدمها المقارنة فعلا، يعني هادمة. حتى لو كانت يعني يقصد بها إيجابية أو يريد أن يشجعه، أنت عارف كيف شخصية ابنك، ولكن خلي حياتك كلها يعني مختلفة تماما عن الآخرين. ابن خاله أو ابن عمه ارتقى في مكان معين أو في تحصيله الدراسي لظروف ما لمستواه، أيضا ابنك مستواه كذا. فدائما أنت شجع ولا تقارن، ابتعد عن المقارنة حتى على مستوى الأخوين.
0: نعم، وأيضا
1: لأنه يوجد هناك فروق فردية. نعم، سواء كان في تحصيل دراسي أو كان في سلوكيات تتعدد عندنا الشخصيات. لابد أن ولي الأمر يفهم شخصية ابنه، هذا مختلف عن الآخر.
0: نعم، ممكن في أخطاء أستاذة نورة أيضا كثير شائعة في الوسط هناك المدرسي أحيانا يقع فيها الأهل في بداية العام الدراسي تحديدا، يمكن هذه الأخطاء تكون بحسن نية أحيانا لكن ممكن تزيد الضغط على الطفل، لاحظتوها يعني من خلال تجاربكم؟
1: نعم فعلا كثيرة. أبسطها إن ولي الأمر من أول يوم دراسي مع التعليمات اللي إحنا مثلا نرسلها بأنه يجي الطالب بحقيبة فاضية تماما حيث أنه راح يأخذ الكتب الجديدة وكذا، نتفاجأ بأنه الطالب جايب أدوات المدرسية كلها. هذا يضغط على الطالب، وإحنا نناشد بتخفيف يعني ثقل الحقيبة. أيضا نلاحظ بعض أولياء الأمور يعني أرسلنا لهم التعليمات بحيث أنه كم دفتر محتاج وحجم هذه الدفاتر.
0: نعم،
1: فهو يعطيها يعني يعطي أكثر من الحجم المطلوب بحجة يمكن ما يكفيه. لا، الشيء الآخر اللي لاحظناه أن الطالب يحضر قبل الموعد المحدد لاستقباله، قد يكون ما حد موجود بعد في المدرسة.
0: نعم،
1: فهذا يشكل ضغط أو إرهاق على الطالب أنه صاحي بدري فأنت تعال على الموعد المحدد. من ضمن أيضا الأخطاء أنه بعض أولياء الأمور يعطوهم كمية من التغذية تفوق حاجته بحجة قد يحتاجه لاحقا.
0: نعم،
1: يعني هذا الأمر يشكل يعني عبء من نواحي عديدة سواء كان زملاء أو على مستوى هو بنفسه وغيره. بعضهم مش دائما هذا الأمر اللي هم حضور أولياء الأمور وانتقاء الأماكن، يعني هذه قد ترهق الطالب. خلاص ولي أمري انتقالي هذا المقعد، إذن أنا هنا أجلس ما تغيروني، فهذه ترهق تضغطه. وأيضا للمعلم.
0: نعم،
1: فبعض هذه الأمور يعني تحدث، ولكن الحمد لله يعني تتفادى بإذن الله تعالى.
0: نعم، وفي النهاية يمكن يكون أول يوم مدرسة اختبار للأهل أكثر من الأطفال. هل نقدر نخلي أبنائنا يخوضوا تجربة جديدة بدون ما ننقل هذه المخاوف؟ لأن الطفل ما يحتاج أكيد أهلي ما يخافوا عليه، ويحتاج أهلي يعرفوا أيضا كيف يديروا خوفهم عشان ما يتحول هذا الخوف إلى خوف في قلب أطفالهم، وبالتالي ربما بعض الأحيان تتزعزع الثقة في دواخلهم وتكبر معهم يعني شخصية ربما في بعض الأحيان خائفة متوترة في كثير من الأمور والمواضيع. سعيدين بهذه الوقفة معك أستاذة نورة بنت حمد بن محمد الهديوي، مديرة مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات، وشاكرين أيضا لكل جهودكم.
1: وأنا سعيدة كذلك، كل الشكر لكم، ومتمنين عاما حافلا بالإنجازات بإذن الله تعالى لمدرستي مدرسة شعلة العلم ولمدارس سلطنة عمان كاملة، وبإذن الله تعالى نكون يدا تبني بإذن الله هذا الجيل الصاعد
0: بإذن الله تعالى. أنتم أهل لذلك، كل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى جميعا، وكل التوفيق لكل معلم ومعلمة يسعون دائما وأبدا لصناعة جيل واعي يبني هذا الوطن. أم ناصر الهادي عبر رقم الواتساب تقول: صباح الخير أيمن وعمار، أسعد الله صباحاتكم بكل خير. يشعر الطلاب فعلا بالتوتر أول يوم مدرسة بسبب تغير الروتين والخوف من المجهول والقلق من المعلمين الجدد، بينما يتوتر الأهل خوف على أبنائهم ومن كثرة المسؤوليات التزامات العام الدراسي، وهو شعور طبيعي عند الطرفين يزول سريعا مع بداية التأقلم وانتظام الدراسة. أتمنى لجميع الطلبة التوفيق والنجاحات. شكرا لأم ناصر الهادي، ونسعد بتواصلكم فيما تبقى من وقت البرنامج على 7244-2009. فاصل قصير وبعدها لنعود.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: صباح عمان، من البحر إلى الجبل ومن القرية إلى المدينة، صباح الناس اللي تبدأ يومها بالعمل وتكمل حكاية هذا الوطن العزيز. خلي يعني بداية أسبوعك مش قائمة مهام فقط، بقدر ما هي فرصة أيضا ترتب فيها أولوياتك وتعرف وين تبغى توصل قبل ما تبدأ تركض هذا الركض كله. وإذا كان أيضا صباحك ما مشى مثل ما كنت تتمنى، عاد اليوم ما انتهى، وأكيد في مساحات تغير فيها أشياء كثيرة، وحتى لو أشياء صغيرة لا تستهين فيها. صباح هذا خبر طيب، سواء كان أو شخص حتى يسأل عنك أو لحظة ضحك، أحيانا هذه هي قيمة الحياة الحقيقية. مستمرين معاكم 10 دقائق، تفصلنا عن نهاية البرنامج إلى فقرة إيش لك وإيش عليك. راح نتعرف فيها إيش لك في هذا الموضوع، في موضوع العام الدراسي الجديد وكيف تتعامل مع طفلك وإيش عليك. إيش لك كأب أو أم؟ لك كأب وأم إنك تقلق على طفلك أو تخاف عليه، هذا شعور أكيد طبيعي، لكن إنك تسأل وتتابع وتطمن على طفلك خصوصا مع بداية مرحلة جديدة، ولك أيضا أن تعطيه وقت حتى يتأقلم، وما تتوقع منه أول يوم إنه يكون أيضا مستقل تماما وأنه خلاص 100% أموره طيبة، لكن تطمنه وتقول له إذا احتجنا إحنا موجودين. لكن وش عليك؟ عليك ما تنقل خوفك لطفلك، مثل ما تكلمنا في مسك الحياة، عليك ما تخلي كل حديثك عن المدرسة عبارة عن تحذيرات وتعليمات، ما تقارن هذا الطفل بغيره إذا تأخر في التأقلم، وعليك تعطيه فرصة يعتمد على نفسه، حتى لو كان ممكن تسوي الأشياء عنه بشكل أسرع، وحتى إذا رجع من المدرسة متضايق بدون ما تستعجل في الحكم أو تقول له ما في شيء يستاهل. هذه أكيد أمور مهمة، وتوقع كثير ما شاء الله من الآباء والأمهات واعين بقدر كبير في طريقة التعامل، وحريصين حرص كبير جدا في التعامل مع أبنائهم وبناتهم. قبل لا نروح إلى أيضا مسك الختام، هنا رسالة من سليمان العاصمي، يقول خالص التهاني إلى إدارات المدارس والهيئات التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلين الله أن يكلله بالتوفيق والنجاح، وأن يبارك جهودكم المخلصة في أداء رسالتكم التربوية، وأن يجعله عاما حافلا بالعطاء والإنجاز وبناء جيل واعي ومبدع. عام دراسي موفق ومثمر للجميع، وكل عام وانتم بخير. طالب العلم، مش مطلوب منك تكون الأفضل كل يوم، المطلوب أنك ما تتوقف عن المحاولة. صباح المعلمين، لأن بعضهم لا يعلم درسا فقط، وإنما يترك في الطالب أثرا يعيش معه لسنوات طويلة. مستمتعين ومستمرين معكم في مسك النهار مع فقراتنا المختلفة، وإلى مسك الختام.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: بعيد عن المدرسة والحقائب والبدايات، أحياناً في أغاني ما نسمعها بس أغاني ترجعنا لمكان، لذكرى، لشخص أو حتى لشعور قديم ما عرفنا نعطي اسم. ومن الأغاني اللي فيها هذا الإحساس زمان الصمت لطلال مداح، لما يقول وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل. تحس ان الصمت هنا مش مجرد ان الانسان ما يتكلم، الصمت احيانا يكون شعور كامل، تكون عند كلمة او عتاب او حتى صرخة لكن ما تعرف كيف تقولها او ما تلقى الشخص اللي يسمعها فعلا. وهذا يمكن اكثر شيء يوجع في الصمت، انك تكون محتاج توصل احساسك او توصل احساسك لكن تحس ان صوتك ما عاد يوصل لاحد. حتى لما يقول حبيبي كتبت اسمك على صوتي، كتبته في جدار الوقت، نشوف كيف الإنسان أحياناً يحاول يخلي مشاعره تبقى بأي طريقة. إذا ما قدر يقولها يكتبها، وإذا ما قدر حتى يكتبها يحتفظ فيها. لكن المشاعر اللي تظل محبوسة لفترة طويلة ممكن تتحول إلى انتظار وعتاب وحزن. الجميل في الأغنية إنها ما تتكلم عن الصمت كغياب للكلام فقط، تتكلم عن صمت المشاعر، عن الإنسان اللي ينتظر ويحب ويتمنى لكن ما يعرف إذا الطرف الثاني يسمعه أو حتى يشعر فيه. يمكن حتى كذا تظل بعض الأغاني معنا لسنوات تعيش لأنها تقول أشياء عجزنا إحنا عن قولها. ومن هنا خلونا نسمع زمان الصمت لطلال مداح.

شاء الله كل صمتكم يكون كذا فرح وسعادة، وإن شاء الله كل ود وحب ووئام. في ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لحسن الاستماع. إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة غدا في مسك النهار بموضوع جديد. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، في إعدادها طالب المحروقي، وفي إخراجها عمار البلوشي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
6: مستمرون كما ينبغي.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. باشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في مختلف المحافظات. وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتطوير المناهج والخطط الدراسية وتوسعة المباني والمرافق المدرسية. تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي حققها المطاران في مجال تجربة المسافر وجودة الخدمات، كما يعكس الجهود المتكاملة لموظفي مطارات عمان وكافة العاملين والشركاء ضمن مجتمع المطار. وقال سعود بن ناصر الحبيشي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات عمان أن ما تحقق هو ثمرة الالتزام والعمل بروح الفريق والشراكة ومواصلة العمل للارتقاء بتجربة المسافر وتعزيز مكانة مطارات سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسرع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح رئيس ترامب أن الصراع مع إيران أسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتلى الأمريكيين في هذا الصراع منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون، في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. استشهدت فلسطينية وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله 2 مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات بشأن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفي وقت عرض فيه طرفان المتحاربان تقليص الهجمات خلال المحادثات. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة لديها مقترح جديد وملموس يهدف إلى إنهاء الحرب التي دخلت عامها 5، لكنه لم يخض في تفاصيل.
من جهته أعلن الكرملين عن وقف قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الروسية موسكو. جاء ذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في لوغانسك. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي أثير إذاعة الشباب. أنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. هذه المساحة من صوت الشباب نقترب فيها من شبابنا الطموح في مختلف القطاعات والمجالات، لهكذا يكون هناك حوار من الشباب إلى الشباب. من الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا نأخذكم في جولة بين مواضيع منوعة ومختلفة إن شاء الله، وكل ما يثري هذه المواضيع هي مشاركاتكم وكذلك مداخلاتكم عبر الواتساب وكذلك الاتصال. إذن مستمعين، هذه تحية لكم من فريق العمل ورافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بن سعيد البداعي، ورافقني في إخراجها الزميل عمار البلوشي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي أثير إذاعة الشباب وصوت الشباب، معكم حتى تمام الرابعة عصرا. طبعا اليوم هكذا يوم مختلف بالنسبة لطلبة المدارس، الأسر، اليوم يعني بداية عام دراسي جديد، نتمنى إن شاء الله أن يكون عام مليء بالنجاح وكذلك التوفيق، وأن يحمل لكل طالب خطوة جديدة نحو طموحه ومستقبله. بس عاد خبرونا كيف مر يعني عليكم أول يوم دراسي، الصفوف هي الصفوف اللي بغيتوها أو بغوها يعني أولادكم، خاصة هي هذه يعني أول يوم، كل واحد يشوف وين صفه ومن اللي جالس جنبه وإيش الذكريات الحلوة اللي تصنعها هذه الأيام الأولى في المدرسة. احنا دايما هكذا يبقى أثر هذه الأيام على شخصية الطالب، على أيضا مسيرته القادمة في المدرسة، فدايما هكذا نرى أن المدارس يعني تعمل على أن يكون اليوم الأول أو الأيام الأولى مختلفة للطلبة، خاصة في مراحلهم الأولى، ويصنعوا هكذا ذكريات تربطهم بالمدرسة، وأهمية أيضا هذا الصرح وأهمية هذه المسيرة لهم إن شاء الله خلال أعوامهم القادمة. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، بس عاد خبرونا، رسلونا كيف مر عليكم أول يوم. بيبدوا من اليوم يقلدوا الكتب ولا بكرة؟
2: وانت حضرتك باعتبارك مدرسة فلسفة، فانت أقدر الناس على حل جميع هذه المشاكل.
1: يعني فقرة تقليد الكتب واحدة من يعني أمتع الفقرات، يمكن أعرف بعض الأمهات ما يحبوها، لكن عمار يقول لي بيجيب لي 13 كتب. أنا ناسية خلاص، نحن كلنا مخلصين، ما عدنا حد في المدرسة تقريبا، فيعني ناسية فكرة التقليد، لكن تراها ممتعة، ممتعة فقرة التقليد. عام دراسي موفق للجميع، وإحنا أيضا بدورنا في برنامج صوت الشباب ستكون لنا وقفة بإذن الله تعالى للحديث عن العام الدراسي الجديد، مسؤولية التعليم وبناء الإنسان. يكون إن شاء الله معنا في الاستوديو الأستاذ خميس بن محمد بن علي العيسائي، مدير مدرسة معاذ بن جبل للبنين من الخامس حتى الثاني عشر بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط، ونتحدث كيف تم استقبال هذا العام الدراسي، وأيضا في تفاصيل مرتبطة بمسؤولية اليوم التعليم في بناء الإنسان وكذلك المستقبل. هذه راح تكون إن شاء الله أول وقفاتنا في صوت الشباب. أيضا من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا، نتحدث حول ملتقى المكتبة الرئيسية الخامس بجامعة السلطان قابوس الذي عنوان بعنوان مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وسنتحدث عن تفصيل هذا الملتقى الذي يحوي عدة جلسات وكذلك مختلف التجارب اللي يخوضها أكيد زوار هذا الملتقى، خاصة بأن اليوم إحنا لما نتكلم عن المعرفة لما صارت متاحة أكثر من أي وقت مضى، الحين التحدي ما في فكرة الوصول للمعلومة، ولكن كيف نتعامل مع هذه المعلومة، التحقق من هذه المعلومة وتحويلها أيضا إلى معرفة رصينة قادرة على صناعة أثر حقيقي. وأيضا يعني في عدة جلسات أيضا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وجوده في ظل كل هذه المتغيرات التي تطرأ على المعرفة واكتساب المعلومة. احنا اكيد بدورنا من خلال اكيد ضيفنا عبر الاتصال ان شاء الله الدكتور حمد بن محمد العزري مدير المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، سيحدثنا عن هذا الملتقى وابرز ما سيأتي ان شاء الله خلال هذا الملتقى. أيضا من الفقرات التي تأتيكم كل أحد فقرة البساط الأخضر. من خلال البساط الأخضر نقترب من شبابنا المبدع أو حتى من المبادرات أو المواضيع المرتبطة بالقطاع الزراعي. فإحنا اليوم من خلال وقفتنا إن شاء الله في البساط الأخضر تكون معنا ضيفتنا غيداء بنت محمد الحارثي، وهي مهتمة بقطاع الزراعة النباتات، وأيضا تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتقدم مختلف المعلومات، أيضا تقدم ورشات مختلفة للاهتمام بالزراعة، ولها أيضا هكذا تجارب مختلفة تقدمها من خلال هذه المنصات. ستكون إن شاء الله ضيفة في البساط الأخضر من هنا من خلال برنامج صوت الشباب، تعليم الزراعة من الهواية إلى الممارسة. هذه هي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوت الشباب. يبقى نحن بانتظار مشاركاتكم، مداخلاتكم عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي برنامج صوت الشباب. نتمنى لكم أكيد دروب سالكة آمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، ومكملين معكم هذا المشوار. وفي أولى وقفاتنا في هذه الحلقة نتحدث عن العام الدراسي الجديد، مسؤولية التعليم وبناء الإنسان والمستقبل، برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ خميس بن محمد بن علي العيسائي، مدير مدرسة معاد بن جبل للبنين من الخامس حتى الثاني عشر بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خميس.
1: أهلا فيك أستاذ مريم، وشاكر لك حقيقة يعني الاستضافة وتسليط الضوء أيضا على أول يوم دراسي. يعني هذا اليوم بالنسبة لنا يوم مميز يعتبر ويوم حافل، وإن شاء الله تعالى أنه يكون حافل دائما. يعني
0: أكيد وإحنا يعني هكذا نتمنى إن شاء الله أنه يكون عام دراسي مليء بالتوفيق لأبنائنا.

0: الانطباع الأول للمتعلم أو للطالب. الأمر الآخر من الجيد استثمار هذه اللحظة في استكشاف الطالب نفسه.
1: مهم.
0: الطالب جاي ويجي باستكشافه بدل أتخذ عنده التعليمات والإجراءات الحازمة، يجب أن تكون هناك مرونة في التعاطي مع الموقف عشان أكسب هذا الطالب، وأيضا أكتشف طموحاته. ماذا يريد هذا الطالب؟ ما الذي يبحث عنه هذا الطالب؟ كيف يتعلم هذا الطالب؟ كل هذه الأشياء ستشكل فارقة كبيرة جدا لدى المتعلم نفسه. فبالتالي أعتقد أنه هذا اليوم هو يوم مهم جدا، فمن الضروري جدا أن يتصف بالمرونة وبناء العلاقات بين هيكلة المدرسة ومجتمع المدرسة وبين الطالب نفسه.
1: أكيد. بالعادة كيف تستعدوا في المدارس لاستقبال الطلبة في أول يوم دراسي؟
0: طبعا هناك كثير من المراحل اللي ممكن تتم قبل استقبال الطالب. تهيئة المدرسة من الأشياء الضرورية جدا، فتهيئة المبنى المدرسي والاستعداد لاستقبال الطلبة يجب أن يكون أيضا وفق معايير محددة. أنت تستقبل طلبة، وبالتالي يجب أن تتأكد من سلامة المبنى المدرسي، سلامة البيئة اللي بيكون فيها الطالب، من القاعات الصفية، من دورات المياه، من السلالم، كل ما يتعلق ويضمن سلامة الطلبة يجب أن تتأكد من صلاحيته. بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة المهمة، وهي كيف تستقبل الطالب نفسه. الطالب طبعا طالع من أجازة، فهناك يعني منطقة راحة بالنسبة له، فاستقباله يجب أن يكون أيضا بطريقة مغايرة. مثل ما ذكرت سابقا، هي لابد أن تكون هناك علاقات لاستقبال الطالب حتى يشعر بالأمان والثقة من بداية الأيام الدراسية الأولى. يعني
1: نعم، جميل. ذكرت نقطة أن الطالب يعني ينتقل الآن من مرحلة راحة وفترة إجازة صيفية. كيف نهيئ الطالب فعليا للانتقال من أجواء الإجازة إلى الالتزام المدرسي، خاصة أن احنا ما نحاول أن نشعر أن المدرسة دائما مرتبطة بالضغط، بالواجبات، بالدروس وغيره؟
0: واضح. نعم، طبعا في بداية الأسابيع الأولى مثل ما ذكرت لك، الطالب في منطقة الراحة. عملية إخراج الطالب وصدمه بالتعليم مباشرة، أعتقد أنه هذا الأمر قد يسبب له يعني نفور من فكرة التعليم. لأنه يعني أنا جالس مرتاح وأنت طلعتني من هذه البيئة المريحة بالنسبة لي اللي فيها جو اللعب وجو الترفيه، وتخليني مباشرة على التعليم الجاد مثل ما نقول. أعتقد هناك سيكون نوع من النفور بشكل
1: طبعا.
0: مباشر. فبالتالي من الجيد أيضا استخدام الأنشطة التفاعلية في هذه المرحلة، خاصة الأسابيع الأولى يجب أن يكون هناك أنشطة تفاعلية تعليمية، ألعاب تعليمية أيضا، حتى يستشعر الطالب نفسه بوجود أو يحس أنه هناك مسؤولية فعلا للتعليم. عندما يدرك الطالب هذه المرحلة في مرحلة ما خلال الأسابيع الأولى، طبعا بعد ما يتلقى نشاط تفاعلي وتعليمي في نفس الوقت، سيدرك قيمة التعليم فيبدأ في التعلم بشكل تدريجي لحد ما يدخل إلى جو التعليم بشكل مباشر. وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا، خاصة يعني لطلبة الحلقة المنتقلين من الحلقة الأولى إلى حلقة ثانية، وهذا أمر يعني هام جدا يجب أيضا النظر فيه بشكل خاص جدا.
1: نعم. أيضا تربويا، هل نقدر نقول أن فعلا الأسبوع الأول من الدراسة له علاقة أو له ارتباط طوال العام الدراسي؟ هل تأثيره يبقى هذا الأسبوع؟
0: طبيعي جدا. نعم، الأسبوع الأول هو بمثابة يعني إطار مرجعي. الطالب يبني أيضا طموحاته وتوقعاته ومسؤولياته على الأسبوع الأول. إذا أدرك الطالب فعلا أنه أنا والله موجود خلال هذا الأسبوع، إذا شفت التعامل المبدئي خلال الأسبوع الأول حازم وفي الكثير من التعليمات والترهيب والخوف، طبيعي جدا سيكون هناك يعني نظرة مختلفة للطالب. بينما إذا كانت هذا الأسبوع الأول يعطي انطباع للطالب بالأمان النفسي والثقة، الأكيد أنه راح يعمل

0: عليها بشكل منظم، ثم بعد ذلك من الأكيد أنه سيصل إلى الأهداف المرجوة في التعليم. وهذا أمر هام جدا. يعني من الأمور الهامة أيضا أنه يجب أن تترك انطباع مريح لدى الطالب، فالقوانين الصارمة والتعليمات أيضا الحازمة،
1: نعم
0: هذه أعتقد أنها يعني يستشعر الطالب أن هناك يعني في فجوة يعني في تعلمه. وبالتالي من الضروري جدا في الأسابيع الأولى نترك انطباع جيد لدى الطالب حتى يستمر التعليم
1: صحيح.
0: فيما بعد بشكل جيد وبشكل أفضل يعني
1: نعم
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم بإذن الله تعالى. ذكرت أستاذ خميس من خلال حديثك أن في طلبة اليوم فعلا ينتقلوا إلى مراحل جديدة، منهم من ينتقل إلى مدرسة جديدة، منهم من يبدأ يعني
0: نعم
1: دراسته في خطواته الأولى. خلينا أيضا، أنت قلت أنها تستحق هذه الانتقالات أيضا عناية خاصة، ما نوع هذه العناية
0: نعم
1: وكيف أيضا نتحدث عن هذا الجانب؟
0: ممتاز. لو نظرنا إلى مجتمع التعلم سنرى هناك فروقات فردية بين المتعلمين. هناك طلبة منخفضي المستوى التحصيلي، هناك طلبة مجيدين، وهناك طلبة موهوبين. بالتالي من الضروري جدا معرفة هؤلاء الأشخاص. نحن في مرحلة التشخيص المبدئي يجب أن نعرف هذا الطالب لماذا مستوى منخفض. قد تكون هناك أيضا علاقات أسرية، أو قد يكون هناك مشكلة أسرية تحتاج منا كإدارة مدرسة بالتعاون مع الأخصائي
1: فهمها.
0: الاجتماعي فهمها والوقوف عليها.
1: نعم.
0: قد يكون هناك تفكك أسري أصلا، فبالتالي هذا الأمر قد يكون له تبعات في انخفاض مستوى التحصيل الدراسي. الطالب ممتاز والطالب ذكي، ولكن يبقى أن هناك بعض الاكتشافات يجب أن نعرفها حتى نصل إلى التشخيص السليم والتشخيص الحقيقي. هناك أيضا طلبة موهوبين في العلم الحديث. حتى الطالب الموهوب ذو احتياجات خاصة، في
1: صحيح.
0: احتياجات الخاصة دور إدارة المدرسة في عملية الدعم والمساندة. هناك أيضا قد تكون هناك حالات خاصة من الطلبة التي يحتاجون عناية خاصة
1: فعلا.
0: بسبب الوضع الصحي. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن ندركها أو نعرفها عن الطالب قبل أن ننتقل إلى كيفية تعلمه. يعني نعم محور التعليم مهم جدا،
1: طبعا.
0: ولكن يجب أن نعرف هذا الطالب ماذا يريد أصلا، أو كيف يتعلم، ما هي الطريقة المناسبة لتعلم هذا الطالب. من الضروري جدا اكتشاف من هو هذا الطالب، وما هي خصائص هذا الطالب، وما نمط التعلم اللي بيتعلمه. قد تكون هناك بعض الحالات تحتاج إلى نمط خاص من التعلم، قد تكون هناك تحتاج إلى أساليب أو طريقة معينة في التعليم. فهذه انتقال الطالب من محطة لأخرى أعتقد أنه فعلا بحاجة إلى عناية خاصة. وممكن أضيف أيضا حاجة مهمة جدا.
1: نعم.
0: اليوم أنا في مدرسة معاذ بن جبل، عندي طلبة من خامس إلى ثاني عشر. اليوم هؤلاء الطلبة في صف الخامس، انتقلوا من مرحلة حلقة أولى صف رابع.
1: صحيح.
0: البيئة مختلفة،
1: طبعا.
0: طاقم الهيئة التدريسية مختلفة، الهيئة التعليمية مختلفة، الهيئة الإدارية مختلفة. وصل إلى صف الخامس، تعامل أيضا مع بيئة مختلفة. كل هذه الأشياء قد تؤثر على الطالب، قد تؤثر عليه. فضروري جدا أن تكون هناك نوع من التدرج في عملية أيضا يعني
1: انتقال.
0: منقول وصول الطالب أو وصول الطالب إلى طريقة تعلمه بإذن الله.
1: نعم، أيضا يعني اللي ذكرته جدا مهم أستاذ خميس. أيضا هنا يأتي دور الكادر التدريسي، المعلمين في المؤسسة. يعني اليوم إحنا، أنت ذكرت أن في مثلا بعض الطلبة بحاجة إلى عناية خاصة، عدد كبير من الطلبة، الكل بحاجة إلى اهتمام داخل هذا الصرح العلمي. هنا يأتي دور الكادر التدريسي، كيف أيضا يعمل الكادر التدريسي
0: نعم
1: على يعني حتى يشعر اليوم الطالب فعليا بالأمان، الانتماء، الاستعداد للتعلم داخل هذا الصرح.
0: نعم طبعا بالنسبة للهيئة التعليمية حقيقة مهنتهم عظيمة جدا ورسالتهم نبيلة. أنا أعتقد أنه من الضروري جدا أن تكون هناك علاقات إنسانية مبنية مع المتعلم.
1: ممتاز.
0: إذا وجدت العلاقات الإنسانية بين المعلم والمتعلم سيصل المعلم من خلالها إلى معرفة ما هي خصائص هذا المتعلم وما هي أنماط تعلمه، وبالتالي سيسهل عليه كثيرا في معرفة كيف سيقدم محتوى الدرس للطالب. اليوم أنا في موقف تعليمي في قاعة صفية، لكني ما أعرف هذا الطالب، بعلمه بالطريقة العادية أو بطريقة حتى لو كانت طريقة تقنية، لكن إذا ما كنت أعرف نمط هذا المتعلم، فأعتقد أنه راح يعني سواجه صعوبة في مستوى تقبل المعلومة أو الفهم. وأعتقد أن أصبح الآن دور المعلم كبير جدا في فهم خصائص المتعلم وأنماط تعلمه حتى يصل إلى الأهداف المرجوة في التعليم.
1: نعم، مهم جدا، خاصة إحنا اليوم نتعامل مع جيل يختلف بشكل كبير في طريقة تفكيره، في تلقي المعرفة. إلى أي مدى أيضا من المهم أن نركز على هذه المتغيرات التي تطرأ على هذا الجيل؟
0: نعم، طبعا اليوم الطالب أو المتعلم أصبح أكثر وعي
1: طبعا،
0: وعارف ما هي احتياجاته التعليمية. اليوم المعلم أصبح موجه وميسر، بينما الطالب هو اللي الباحث، هو الباحث عن المعرفة، هو باحث عن المعلومة. فأعتقد أنه المتعلم الآن أصبح يعني حريص على الاكتشاف. أنا ممكن كمعلم أوجه الطالب حول مشكلة ما وأقول له ابحث لي عن المعلومة، اكتشف لي. سيتعلم مهارة البحث، سيتعلم مهارة الاكتشاف، سيتعلم مهارة تقنية أيضا. كل هذه الأشياء لأنه خصائص الجيل الحالي أو الجيل المتعلم حاليا أو المتعلم الحديث هو جيل رقمي
1: طبعاً.
0: فبالتالي من الضروري جدا أيضا مواكبة هذا الجيل وكيف نتعامل عنده حتى نستطيع إيصال كل المعلومات بالشكل السليم والشكل الصحيح وتحقيق أهداف التعليم بشكل مثل ما نتمنى حقيقة، يعني ووفق معايير محددة سليمة. كل هذه الأشياء إذا ما أدركتها إدارة المدرسة وعملت عليها ستصل إلى جيل متعلم بشكل صحيح.
1: نعم بالفعل، خاصة يعني فعليا اليوم هذا الجيل عنده كل الأدوات اللي تمكنه من الوصول لكل المعلومات لكل الأشياء. عمار، نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع يعني برفقتك أستاذ خميس لنكمل هذا الحديث.
0: شكرا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مجلس الوزراء الموقر يهني الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية ببدء العام الدراسي الجديد. هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكذلك أولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لا لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. أيضا أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد وكذلك التحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. أجدد أيضا الترحيب بضيفي في الاستوديو الأستاذ خميس العيسائي، مدير مدرسة معاد بن جبل للبنين من الخامس حتى الثاني عشر. نلاحظ يعني أو يحظى كما أيضا أشار هذا البيان في اهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الاهتمام الكبير حقيقة بالقطاع التعليمي. هذا أيضا يعني يأتي بدوره وانعكاسه على أهمية اليوم هذا القطاع في بناء مستقبل عمان، كيف نقرأ ذلك ونلمسه؟
1: جميل حقيقة، هذه تهنئة مجلس الوزراء لبداية العام الدراسي. حقيقة يعني هي فرحة قبل كل شيء. هذا دليل على حرص أيضا ونظرة الحكومة حول أهمية هذا القطاع فعلا. قطاع التعليم، وخاصة أن قطاع التعليم حاليا يعني منبثق من أو اللي هي مرتبط ارتباط وثيق برؤية عمان 2040 وما تحمله من أهداف ومرئيات. فبالتالي هذا الأمر حقيقة يعني حاجة جميلة جدا
0: فعلا.
1: وأعتقد أنه تسعد الجميع، جميع منتسبي وزارة التعليم.
0: نعم بالفعل. أيضا يعني إحنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه المتغيرات التي طرأت على الجيل تحديدا ومتطلباته. اليوم أيضا يعني من المهم مع كل هذا التغيير أن تتطور الممارسة التربوية، خاصة فيما يتعلق في تعليم الطالب، تفاعله مع المعرفة. يمكن بدينا نلمس نلاحظ تطور تقني كبير تشهده أيضا المدارس.
1: طبعا مثل ما ذكرت لك سابقا أستاذة مريم، المتعلم الحديث أصبح شريك في بناء تعلمه وملم أيضا باحتياجاته التعليمية. فماذا يحتاج المتعلم للوصول إلى أهدافه؟ لذا من الضروري جدا مواكبة تلك الممارسات بأدوات تعلم. اليوم المعلم موجه وميسر لهذا المتعلم، لكن دور المتعلم أصبح مكتشف، أصبح أيضا المعلم مصمم للخبرة وميسر له، ولكن الطالب لا، الطالب دوره أصبح أكبر من ذلك، لأن هو محور العملية التعليمية.
0: صحيح.
1: فأصبح مكتشف، أصبح محلل. فبالتالي يجب أن تتغير أدوات التعلم من التلقين والتعليم التقليدي إلى التعليم المرتبط بالاكتشاف والمشاريع، بدلا عن تلك الأنظمة التعليمية التقليدية الروتينية مثل ما نقول. فإضافة المعلم يجب أن تكون أيضا مطبقة ومواكب لكافة أدوات التقويم الحديثة وأدوات التعلم الحديث.
0: نعم فعلا، يعني اليوم التقنية أصبحت جزء لا يتجزأ يمكن من أدوات التعليم الحديثة. هذه لغة الجيل اليوم، ارتباطه بهذه الأجهزة وما شابه ذلك. اليوم أيضا إذا ننتقل لنتحدث عن القيم التي تصبح اليوم المدرسة فعلا مسؤولة في ترسيخها في أبنائنا حتى تبقى هذه القيم حاضرة في مستقبل الشاب مستقبلا.
1: المدرسة الآن أصبحت أيضا يعني أصبحت مسؤولية كبيرة في بناء البوصلة النقدية، بمعنى أنه توضح للطالب أو تغرس في الطالب كيف يبني بوصلته النقدية ليميز بين الغث والسمين. اليوم كمية البيانات الموجودة كمية هائلة جدا، فأصبح المتعلم يستطيع الحصول عليها بسهولة،
0: طبعا
1: ولكن هل يميز الطالب أو المتعلم بين هذه البيانات أو قيمة هذه البيانات من غيرها؟ هل كانت هذه ذو فائدة؟ هل ستحمله معارف أم لا؟ اليوم المدرسة لا لها دور في توضيح تلك الأشياء. اليوم المدرسة لها دور كبير جدا في غرس الهوية الوطنية العمانية.
0: طبعا
1: فبالتالي أنا أرى دائما أقول إنه الإنسان العماني أو المتعلم العماني إذا ما انغرست فيه الهوية الوطنية العمانية، كل الأشياء ستأتي تباعا، لأن الهوية العمانية هوية محافظة، هوية يعني تحتوي على العادات وتقاليد لا زالت يعني أصيلة جدا. فإذا ما تمسك المتعلم بالهوية العمانية، كل هذه الأشياء ستأتي تباعا وبشكل ميسر بإذن الله.
0: نعم، بإذن الله،
1: نعم.
0: بإذن الله تعالى. أيضا يعني كيف اليوم نتحدث عن سنوات المدرسة، هذا التنقل بالنسبة للطالب من سنة إلى سنة، كيف نجعل من سنوات المدرسة تنقل الطالب تدريجيا من الاعتماد على من يوجهه إلى القدرة على أيضا إدارة تعلم؟ إحنا نعرف أن كل سنة يكبر فيها الطالب
1: نعم.
0: سنة جديدة دراسية إلى أن يدخل إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية أو الجامعية،
1: نعم.
0: فكيف اليوم أيضا تصنع اليوم المدرسة من شخص وفرد يحمل مسؤوليته قراراته المستقبلية؟
1: نعم. التهيئة الجيدة في هذا الحال تحتاج إلى إعطاء مساحة. حتى أبنائنا في البيت، إذا أعطيناهم مساحة وأعطيناهم الثقة، راح تحصلي طريقة تعاملهم في المواقف جريئة جدا.
0: صحيح،
1: كذلك المتعلم إذا أعطيناه المساحة الكافية مع تحديد الخيارات، يعني مثل ما نقول ما نترك الحبل على الغارب،
0: طبعا
1: نعطي فعلا مساحة ولكن مع تحديد الخيارات التي تتناسب مع مجتمعنا العماني وتتناسب مع إمكانيات المدرسة أو البيئة التعليمية. هذه الأشياء ستساهم فيما بعد مع مرور الوقت، لأنه لا تنسي أنه الطالب في مرحلة التعلم، في مرحلة نمو
0: طبعا
1: ومستمر في مرحلة اكتشاف. كل هذه الأشياء ستساهم بشكل كبير في تمكن المتعلم وأيضا قدرته على اتخاذ القرار الصحيح. بعد مخرجات هذه الفترة، سيكون المتعلم شخص واعي مثقف بإمكانه اتخاذ القرار المناسب لحياته ولمستقبله التعليمي أيضا. حتى لو راح إلى الدراسة الأكاديمية، سيكون عنده مهاراتك اكتسبها من وين؟ من المدرسة.
0: المدرسة طبعا.
1: إذا كل هذه المراحل هي مراحل مهمة إذا ما تم الاستفادة منها بالشكل الصحيح.
0: نعم،
1: نعم.
0: إذا نحن اليوم يعني أنا عنونت هذا الحوار تحت مسمى عام دراسي جديد ومسؤولية بناء الإنسان والمستقبل، ما الشخصية التي نريد أن يغادر بها الطالب المدرسة بعد 12 عام من التعليم؟
1: نعم. الشخصية التي نريد أن يكون فيها أولا الطالب شخص واعي، متعلم واعي، لديه حس بالمسؤولية الوطنية، مهاراته اللي اكتسبها تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين، لأنه مهارات القرن الواحد والعشرين أيضا متوائمة تماما مع محددات ورؤية عمان 2040. فبالتالي إذا ما كان هذا المتعلم يعني ما عنده ذاك الوعي الكافي، فأعتقد هناك مشكلة كبيرة في المخرجات. لكن احنا دورنا الآن غرس الهوية العمانية الوطنية، غرس القيم حس المسؤولية الأخلاقية، حتى والأمانة العلمية. حتى الأمانة العلمية ضرورية جدا
0: فعلا.
1: أن تغرس في الطالب، لأن الطالب باكر بيكون في مؤسسات أكاديمية، يجب أن يحمل هذه من المدرسة نفسها.
0: فعلا.
1: إذا أنا أريد أن تكون مخرجاتي واعية مثقفة، أن تكون عندها حس بالمسؤولية الوطنية أيضا، أن تكون عندها مهارات توائم سوق العمل. إذا
0: فعلا.
1: المدرسة لها دور كبير جدا في
0: فعلا.
1: هذا الأمر. وحقيقة نعم، أنا كم أتمنى أن تكون هناك أيضا دور كبير يعني من أركان المجتمع المدرسي، سواء الأسرة سواء مجالس أولياء الأمور، في تحفيز أبنائهم حول هذه العناصر والأركان.
0: نعم، من المهم أكيد
1: نعم
0: هذا الجانب. إحنا في ختام هذا الحديث برفقتك أستاذ خميس، ما كانت هناك رسالة
1: نعم
0: حابة توجهها
1: نعم
0: لكل من يستمع؟
1: حقيقة قبل توجيه الرسالة، أنا أحب أوجه كل الشكر لوزارة التعليم، وأخص بالذكر المديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط وعلى رأسها الدكتور علي بن سالم شكيلي، لكافة الجهود حقيقة التي بذلت خلال الفترة الماضية لتهيئة واستقرار العمل لأبنائنا الطلبة. كما أوجه الشكر حقيقة لإدارة تقريات للدكتور صالح الحزامي على أيضا كل الجهود اللي بذلها والتواصل المستمر لضمان
0: نعم
1: استقرار البيئة التعليمية. وحقيقة لي شكر خاص لكافة أركان مدرسة معاذ بن جبل، الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية، كانت في الفترة الماضية تمثل لحمة حقيقة يعني، وهذا شيء يعني يثلق الصدر. هذا أمر يعني بالنسبة لنا نحن في إدارات المدارس يعتبر من الأشياء حقيقة اللي نعمل فيها وفق فريق واحد، كانت مثل الخلية. فلهم مني كل الشكر، كل أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بمدرسة معاذ بن جبل، حقيقة لهم مني كل الشكر وخالص التقدير على كافة جهودهم التي بذلت في الفترة الماضية والتي ستبذل إن شاء الله في
0: بإذن الله.
1: قادم الوقت.
0: نعم
1: رسالتي الأخيرة حقيقة لكافة المعلمين، نحن في مرحلة تعلم مستمر يعني،
0: نعم
1: ومن الضروري جدا مواكبة كافة المستجدات التربوية والتعليمية في الحديثة، لمواكبة أيضا مسار خصائص المتعلم الحديث. هذا ما أردنا فقط
0: كل
1: إيصاله يعني،
0: الشكر،
1: فلك كل الشكر أستاذ
0: كل
1: مريم.
0: الشكر لك أستاذ خميس، ونسأل الله أن يكون عام مليء إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وشكرا لك على وجودك
1: شكرا
0: معنا
1: جزيلا،
0: أستاذ خميس بن محمد العيسائي، مدير مدرسة معاذ بن جبل للبنين من الخامس حتى الثاني عشر بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة مسقط. وبهذا الحديث مستمعينا نتوقف فاصل قصير ونعود مجددا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. دقائق تفصلنا عن ساعتنا الثانية في هذا البرنامج، وأيضا محطاتنا مستمرة أكيد برفقتكم مستمعينا. في شخص راس الرسالة أتوقع سعيد الهشامي ذكرني بهذه القصيدة أو هذه الأبيات، يعني كنا ناخذها في المدرسة بس أنا ما أقدر أقولها لأن بقولها باللحن اللي في عقلي.
1: هيا اقرأي هذا المسج.
0: أنا الفتى النظيف مهذب لطيف أقوم لا صد بعد أسعى إلى الفلاح فأغسل اليدين والوجه والرجلين وألبس الثياب وأحمل الكتاب أسير نحو القمم بهمة وعزم لأحفظ العلوم والخلق الكريم وبالخلق الكريم سأنفع بلدي بجدي واجتهادي. كذا كان يقولوها، كذا كنا نحفظها. أحلى شيء كان يعني في اللغة العربية أو دروس اللغة العربية هذه القصائد الأبيات والكلمات، وأكيد يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لطلبتنا في عامهم الدراسي الجديد. موضوعنا القادم إن شاء الله مستمعينا خلال الدقائق القادمة بنتوقف للحديث عن ملتقى المكتبة الرئيسية الخامس بجامعة السلطان قابوس، وانطلق هذا العام تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وطبعا هناك عدة قضايا يناقشها هذا الملتقى. هذه القضايا مرتبطة طبعا بمستقبل البحث والمعرفة. في كثير من الجلسات اللي راح يتضمنها هذا الملتقى تتناول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، النشر العلمي الرصين، وكذلك مناهج البحث الحديثة، وأيضا في كثير من الورش العمل التطبيقية التي تقرب الحضور والمشاركين في هذا الملتقى من الممارسات الفعلية للباحثين والمهتمين. فكيف تغيرت أساساً اليوم أدوات أو غيرت أدوات الذكاء الاصطناعي طريقة إنتاجنا للمعرفة؟ كيف في المقابل إحنا نحافظ على جودة البحث وكذلك موثوقيته؟ كيف ننتقل من المعرفة من مجرد الوصول إليها إلى أنها تبقى كأثر علمي ومجتمعي حقيقي؟ هذا إن شاء الله راح يكون موضوعنا خلال الدقائق القادمة أو بعد هذا الفاصل القصير برفقة ضيفنا الدكتور حمد بن محمد العزري مدير المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي صوت الشباب، نرحب بكم في هذه المساحة الشبابية التي نناقش فيها مختلف مواضيعنا. ومثل ما ذكرت لكم قبل هذا الفاصل، نتحدث الآن حول ملتقى المكتبة الرئيسية الخامس مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. أرحب بضيفي عبر الاتصال الدكتور حمد بن محمد العزري، مدير المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا أستاذة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. واجب بداية، نحن اليوم نتحدث عن النسخة الخامسة من هذا الملتقى. أبدأ بكيف تطورت فكرة ملتقى المكتبة الرئيسية منذ انطلاقه حتى اليوم ووصول هذا العام إلى نسخته الخامسة.
1: بداية أكرر شكري وتقديري على هذه الاستضافة، وكذلك أحيي مستمعي برنامج صوت الشباب. في الحقيقة يعني انطلقت فكرة الملتقى من صميم علاقتنا يعني اليومية بالباحثين. نحن في المكتبة نرافق الباحث في تعامله طبعا مع مصادر المعلومات، وكذلك نلمس ما يواجهه من صعوبات في عملية تقييم المعلومات واختيار أدوات البحث، وكذلك الوصول إلى قنوات النشر المناسبة. لذا رأينا يعني وجود حاجة إلى مساحة تجمع الباحثين بالمختصين وتتيح لهم مناقشة هذه التحديات بصورة أعمق. طبعا مع توالي النسخ تطورت الفكرة في موضوعاتها وفي طريقة تقديمها، كذلك أصبحنا يعني نبني ما يطرحه المشاركون من احتياجات فعلية، ومن ثم نوسع مساحة الحوار والتطبيق، وكذلك يعني نستقطب خبرات وشركات يعني تثري تجربة الباحث. ويمكن وصف هذا التطور بأنه انتقال من يعني من التعريف بالفرص والخدمات البحثية إلى مناقشة كيفية يعني توظيفها في إنتاج معرفة موثوقة ونافعة. ومثل ما تفضلتم اليوم يعني تأتي النسخة الخامسة تحت عنوان مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، يعني لتجمع بين المنهجية العلمية وكذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والنشر الرصين. طبعا هذا يعكس نضج الفكرة، فالسؤال اللي دائما يقودنا الآن هو كيف تساعد المعرفة التي نتيحها للباحث على إنجاز بحث أفضل، وكيف يصل هذا البحث إلى ما يستطيع الاستفادة منه.
0: نعم بالفعل، أيضا يعني من الجوانب المهمة يعني وممكن تذكرتها هو استمرار هذا الملتقى. يعني خلينا نقول ماذا يقول هذا الاستمرار لهذا الملتقى وتطوره أيضا عن الحاجة التي أصبح يلبيها ربما للبيئة الأكاديمية والبحثية.
1: أعتقد أن يعني استمراره يعكس حاجة حقيقية إلى التعلم المتجدد والحوار بين الباحثين. يعني فالتأهيل عادة الجامعي يمنح الباحث أساسا مهما، بينما تضعه الممارسة يعني أمام أسئلة متجددة مثل كيف يختار المنهج المناسب، كيف يتعامل مثلا مع أدوات البحثية، وين ينشر مثلا، كيف يحمي جهده العلمي من الممارسات غير الموثوقة. فالحقيقة يعني قد تجاوز عدد المشاركين في النسخة الرابعة 1000 مشارك حضوري، وهو مؤشر يعني مشجع لله ولله الحمد حجم الاهتمام. ومع ذلك فإن ننظر يعني الإقبال دائما مقرون بجودة التجربة، ونركز دائما على الإجابة، مثلا هل وجد المشارك إجابة على أسئلته، هل يعني تعرف على أداة اللي يحتاجها، هل اتضحت له خطوة عملية يستطيع تطبيقها في بحثه. فهذه هي القيمة التي يعني نسعى إلى تعزيزها، ولهذا نعتني بجودة المحتوى يعني واختيار متحدثين ذو مكانة وتكون لديهم خبرة قريبة من القضايا المطروحة، وفي حد ذاته جمع الباحثين من تخصصات ومراحل مختلفة يفتح الباب لتبادل الخبرات.
0: طبعا
1: يعني فقد يجد الطالب مثلا الدراسات العليا في تجربة باحث متمرس يختصر عليه الوقت والجهد واستمرار الملتقى يمنح هذا التواصل فرصة يعني لعملية التراكم والتطوير.
0: نعم، أيضا يعني مثل ما ذكرت دكتور، في كل نسخة هناك قضية معرفية أو بحثية تفرض حضورها، كيف أيضا نتحدث عن بناء موضوع الملتقى، برامجه، كيف يتم ذلك والاستعداد لنسخة جديدة؟
1: هذه نقطة أساسية يعني في بناء الملتقى، يعني نحن نحاول أن نبدأ من سؤال الباحث قبل أن نضع عنوان الجلسة. يعني تتشكل قراءتنا في العادة من الاحتياجات من 3 مسارات: تعاملنا مثل ما ذكرت اليومي مع المستفيدين،
0: نعم،
1: وكذلك تقييم المشاركين للنسخ السابقة من الملتقى، ونحاول أن يعني نتبع التحولات في بيئة الباحث والنشر العلمي. الأسئلة التي دائما تتكرر في البرامج التدريبية اللي ننفذها تشكل لنا موضوع الحاجة الفعلية، وكذلك تقييم الملتقى نسأل المشاركين عن الموضوعات التي يحتاجون التعمق فيها والصعوبات التي لم يجدوا لها إجابات كافية مثلا، ولدينا خطة يعني تسترشد بها، لكن هذه الخطة في العادة مرنة وقابلة للتطوير في ضوء التغذية الراجعة. كذلك يعني نتشاور مع الأكاديميين، ولدينا اشتراكات في قواعد بيانات أكاديمية عالمية في بخصوص الاتجاهات والخدمات الجديدة، ثم نقيم مدى صلتها واحتياجاتنا الفعلية. فنعتبر حداثة الموضوع وحده ما يكفي لإدراجه في الملتقى، نبحث أيضا عن الأهمية وعن القيمة التي يضيفها للمشارك، ومن هنا دائما نحرص على عملية توزيع الحوار والتفاعل، لأن السؤال الذي يطرحه الباحث أثناء الجلسة قد يشكل احتياجا لا يظهر في استبان على سبيل المثال، وبذلك يصبح المشارك يعني شريكا في تطوير هذا الملتقى، وتصبح كل نسخة انطلاقة لتحسين يعني النسخة التالية.
0: نعم، ممتاز. أيضا يعني اليوم احنا نتكلم عن انطلاق هذا الملتقى تحت عنوان أو شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، يعني اختيار هذه العبارة من الوصول إلى الأثر ينقل ربما النقاش من أن احنا اليوم نمتلك المعرفة إلى قيمتها الحقيقية. متى تتحول اليوم بالنسبة لكم وبالنسبة للأكاديميين وكذلك الباحثين، متى تتحول اليوم فعلا المعرفة البحثية إلى أثر ملموس على أرض الواقع؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. يعني تتحول المعرفة دائما إلى أثر عندما تحدث فرق يعني يمكن تفسيره والاستدلال عليه، يعني في عملية فهمنا للظواهر المحيطة به، أو من خلال قرار نتخذه، أو خدمة نطورها، أو مشكلة نقترب من حلها. مثل ما تفضلت، الوصول إلى المعلومات هي بداية الرحلة، ثم تأتي القدرة على نقد هذه المعلومات، ربطها بسؤال بحثي، ومن ثم إنتاج معرفة جديدة وإيصالها إلى من يحتاج إليها. ففي الوقت نفسه الأثر المعرفي قيمة أصيلة، يصبح يعني فقد يصب يعني يصحح البحث مفهوم خاطئ، يطور نظرية معينة، يفتح مساحة أو مسار لدراسات لاحقة. لذلك دائما نحترم طبيعة التخصص والزمن الذي يحتاج أثره إلى الظهور. دائما رسالتنا للباحث أن يفكر منذ بداية مشروعه في الإضافة التي يريد يقدمها، يعني ما يمكن أن يستفيد منه، وكذلك الطريقة التي ستصل إليه. فالأثر يحتاج إلى جانب جودة البحث، إلى تواصل وشراكات وفرص يعني لتبني نتائج.
0: نعم، أيضا يعني اليوم لما نتحدث عن هذه النسخة وما نشر أيضا عنها أنها ستحوي إن شاء الله على 3 جلسات رئيسية: الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، النشر العلمي الرصين، والاتجاهات الحديثة في مناهج البحث. ما الذي جمع هذه الملفات 3 تحت هذه المظلة الواحدة؟
1: طبعا ما يجمع هذه الملفات أنها مثل الحلقات المترابطة في رحلة الباحث. يعني المنهجية تحدد كيف نبني المعرفة يمكن الوثوق بها، الذكاء الاصطناعي نعتبره أو أنه يقدم أدوات يمكن أن تدعم بعض مراحل العمل التي تستخدمها بوعي، النشر العلمي هو يتيح هذه المعرفة أنها تصل إلى المجتمع العلمي وتناقش ويبنى عليها، وقوة الرحلة تتطلب تكامل بين هذه الحلقات. طبعا يضم البرنامج يعني متحدث رئيسي و12 متحدثا موزعين مثل ما تفضلتي على 3 جلسات حوارية.
0: ممتاز.
1: الجلسة راح يعني تناقش موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وكذلك أخلاقيات استخدامه. الجلسة الثانية يعني راح تتطرق على موضوع الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي، وراح نركز كذلك على المنطلقات الفلسفية لهذه المناهج، والثالث على النشر العلمي، قياس الأثر، الاستشهاد المرجعي، اختيار المجلات العلمية الرصينة، وكذلك صاحب الملتقى معرض يضم 16 عارضا للخدمات اللي تقدمها الناشرين أكاديميين عالميين وجهات المعنية بتقديم خدمات المعلومات في الجامعة، وكذلك يتضمن ورش عن أدوات وخدمات يعني مثل قاعدة بيانات سكوبس، كلاريفيت AI، ورش متخصصة كذلك تخدم المجالين الطبي والتمريض، راح تقوم في كلية التمريض بإذن الله تعالى. لدينا كذلك مسابقة للأفكار الداعمة للبحث العلمي في سلطنة عمان، وقد يعني أعلننا عنها سابقا، والمقترحات حاليا لدى محكمين، وسيعلن عن 4 أفكار فائزة يعني وفق للمحاور الأربعة المطروحة، مع تخصيص 5 دقائق لعرض كل فكرة أمام الحضور. الحقيقة نسعى يعني أن يكون الملتقى يعني مساحة يقدم فيها المشاركين حلولهم مقترحاتهم إلى جانب الاستفادة من الخبرات المعروضة.
0: نعم، ممتاز جدا. إذن حزمة من التجربة التي سيعيشها حضور هذا الملتقى إن شاء الله. يعني الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من في كافة المجالات وكذلك القطاعات. ما نقرأه اليوم أنه أيضا الذكاء الاصطناعي كان حاضرا في النسخة السابقة، يعود هذا العام ربما من زاوية مرتبطة بالتطبيقات والأخلاقيات. ما الذي تغير في علاقة الذكاء الاصطناعي بالبحث بهذا الملف حتى استدعى استمرار النقاش حوله في هذه النسخة؟
1: طبعا التغير يشمل قدرات الأدوات واتساع استخدامها يعني داخل العمل البحثي. هي يعني تدخل في البحث عن الدراسات، تنظيم المعلومات، التلخيص، كذلك عملية المساعدة في الكتابة والتحليل. وهذا يعني مع هذا الاتساع يصبح الباحث يحاج إلى فهم أدق يعني لما يمكن أن يستفيد منه من هذه الأدوات، الحدود التي تستدعي المراجعة والحذر في الجانب المقابل. يعني قد يحصل الباحث على إجابة مرتبة وربما تكون مقنعة لغويا، لكنها ربما ما تتضمن مرجع غير موجود أو تفسير غير دقيق أو يعني تعميم لا تدعمه الدراسات الرصينة. وهنا تظهر أهمية العودة إلى المصادر والتحقق يعني من عملية الأدلة والبراهين، وكذلك فهم يعني طريقة الوصول إلى النتائج بدل الاكتفاء فقط بمخرجات يعني الذكاء الاصطناعي. في الجانب الآخر عن الأخلاقيات يعني نطرحها بصفة قرار يعني عملي، ما هي البيانات التي يجوز مثلا إدخالها في أدوات الذكاء الاصطناعي؟ كيف نحمي المعلومات المشاركين والمواد غير المنشورة كذلك؟ متى وكيف يعني نفصح عن استخدامنا وفق متطلبات المؤسسة؟ ودائما المبدأ الذي نؤكد عليه هو بقاء المسؤولية العلمية للباحث.
0: نعم.
1: فهو المسؤول دائما عن دقة المحتوى وسلامة الإجراءات وعملية توثيق المصادر. لذلك يعني يتجدد النقاش مثل ما تفضلتي كلما تغيرت هذه التطبيقات والأسئلة المرتبطة بها، ونريد يعني للباحث أن يجمع بين يعني الاستفادة من التقنيات والقدرة على تقييمها، وأن يحول يعني الوقت الذي يوفره إلى فرص للمزيد من القراءة والتفكير، ونقصد هنا التفكير الناقد.
0: مهم فعلا اليوم ما يجعل الباحث يختلف عن الآخر هي أدواته البحثية، منهجياته، وضرورة أن تكون هذه الأدوات تتطور مع كل هذه التطورات من حولنا. أيضا يعني اليوم لما نتحدث عن هذا الملتقى دكتور، تقوده المكتبة الرئيسية، كيف يعكس اليوم طبيعة الدور الذي أصبحت تؤديه المكتبة الجامعية خارج مفهوم إتاحة الكتب وكذلك المصادر فقط؟
1: هو يعني البحث دائما يستثمر وقت وخبرته وموارده، ومن المهم أن يستطيع يعني بيان الإضافة التي يقدمها. طبعا النشر هو خطوة أساسية في إتاحة النتائج. التحكيم والنقد والتراكم العلمي، تتسع طبعا الاستفادة من الباحثين والمؤسسات والمجتمع من هذه النتائج. كذلك من المفيد التمييز بين مؤشرات التأثير العلمي والأثر الواسع، فمثلا عملية تتبع الاستشهادات المرجعية تساعدنا تتبع حضور الباحث في أعمال الآخرين، لكنها تحتاج إلى قراءة في سياقات يعني التخصصات وكذلك عمر البحث وطبيعة الاستشهادات. ونريد يعني مساعدة الباحث على من خلال دور المكتب على اختيار مجلات الرصينة تتلائم مع موضوع والجمهور كذلك، وعلى التفكير في إيصال النتائج بصيغة أخرى يعني كملخصات واضحة لصناع القرار، توصيات قابلة للنقاش مع الممارسين، والحديث عن الأثر يعني ما يعني مطالبة كل بحث بالنتيجة.

0: يكسب قيمة إضافية حين يجرب المشاركة لبناء بحثه وتقييم نتائجه. ومن المبادرات في هذه النسخة هي جواز باحث. جواز باحث فكرته أنه يمر خلالها المشارك بمحطات عرض يعني مزودة بالشاشات تفاعلية تحاكي رحلة الباحث من بداية من تحديد الفجوة المعرفية إلى النشر وتبني هذه النتائج. وأريد لهذه يعني المحطات أن يعني تساعد على إدراك الترابط بين مراحل البحث وعلى التعرف كذلك على الخدمات المساندة في الذكاء الاصطناعي يستكمل يعني رحلته ومن ثم يعني يدخل في في في السحب على الجوائز التي أعدت لهذا الملتقى.
1: إذن يعني أيضا نذكر المستمع الكريم أن الملتقى إن شاء الله ينطلق الأسبوع القادم في مطلع الأسبوع القادم 13 سبتمبر بإذن الله تعالى. أيضا يعني أنا أختتم بهذا السؤال لك دكتور، إذا كان اليوم الوصول إلى المعرفة أصبح أسهل من أي وقت مضى، فما التحدي الحقيقي الذي سيواجهه الباحث في المستقبل؟
0: أعتقد يعني أن التحدي هو يعني كيف الباحث يحول وفرة هذه المعلومات إلى يعني إلى فهم عميق وحكم سليم كذلك. الحقيقة يعني يواجه الباحثين في البيئة الرقمية كم هائل من هذا المحتوى، وتتداخل فيه المعرفة الموثوقة مع ربما المعلومات المضللة والنتائج الرصين كذلك يعني مع الملخصات والتفسيرات المتداولة. أعتقد يحتاج الباحث إلى فهم افتراضات الدراسة وحدودها وعينتها وكذلك مدى صلاحية نتائجها لسياقات مختلفة. عملية الفهم البحثي تتطلب طبعا قراءة الأدلة، عملية مقارنتها والتعامل مع الاختلافات وجهات النظر، التمييز بين ما نعرفه وما لا تسمح البيانات بالجزم فيه. فعملية مواكبة التقنية يعني انه تملك القدرة على تقييم الأدوات الجديدة وتختار يعني دائما ما يخدم السؤال البحثي منها والمحافظة على استقلالية التفكير أثناء الاستخدام، خاصة نحن الآن نواجه كم هائل من هذه المعلومات، ومثل ما ذكرت ربما أنها تكون معلومات غير رصينة أو سطحية في معالجة القضايا والظواهر يعني ما حولنا. ودائما رسالتنا يعني في بداية الطريق أنه يمنحوا السؤال الجيد والقراءة المتأنية وقت كافي، والاستفادة من التقنيات في توسيع قدراتهم ومداركهم وليس الاعتماد على مخرجاتها بحد ذاتها. القيمة يعني التي يضيفها الباحث تظهر في جودة تفسيره وكذلك يعني أمانته في التعامل مع هذه الأدلة وفي المعرفة التي يعني يتركها لمن بعده. وهذا هو الطموح الذي يجمعنا في هذا الملتقى الذي يدمج بين معرفة موثقة، باحث واعي، وكذلك أثر ينفع المجتمع.
1: نعم، وإحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق في الملتقى، ملتقى المكتبة الرئيسية مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. كل شكر لك الدكتور حمد بن محمد العزري مدير المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في

0: برنامج زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
2: مستمرون كما ينبغي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب، ونتمنى إن شاء الله دروب السلامة لكم وين ما كانت وجهاتكم. نروح لمحطتنا الأخيرة في برنامج صوت الشباب لهذا اليوم في البساط الأخضر، وفي هذه الفقرة تحديدا نناقش مختلف المواضيع المرتبطة بالجانب الزراعي، شبابنا المهتم بهذا القطاع. فاليوم عنونت هذه الفقرة بتعليم الزراعة من الهواية إلى الممارسة من خلال اهتمام اليوم ضيفتنا بالزراعة، وهي اهتمام شخصي وثم تحولت إلى تقديم ورش عملية، وكذلك استخدام منصات التواصل الاجتماعي في إيصال معلومات مرتبطة بالزراعة. أرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذ غيداء بنت محمد الحارثي، مهتمة بقطاع الزراعة. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
3: أهلا وسهلا وأهلا بجميع المستمعين،
2: حياك الله معنا في البرنامج. خليني أبدأ من البداية، كيف بدأتي تهتمي بالزراعة؟
3: إذا بنرجع للبداية، ربما الأغلب بدأ مشاريعه في فترة كوفيد أو فترة كورونا. بدايتي كانت جدا بسيطة، بدأت بفضول بالصدفة، حبيت النباتات، مع ان احنا سبحان الله يعني في المنزل عندنا كثير نباتات، بس يمكن العين تعتاد على رؤية النباتات. صح. فلما يكون الواحد عنده فضول ينظر للنبتة بشكل مختلف، يعني على قولتهم زوم، يعني نحن ننظر بنظرة ثاقبة، نشوف إلى الأوراق، نشوف إلى الزهور، طريقة نمو النبتة. فهذا الفضول شدني وخلاني أعمل بحوث كثيرة على أنواع النباتات، النباتات اللي تنزرع عندنا في السلطنة منذ الصغر. نحن نعرف مناخ السلطنة صحراوي غير قابل للزراعة، إذن ليش عندنا مزارع؟ كيف ممكن أني أجيب النباتات اللي موجودة في المزارع عندي في المنزل كزراعة منزلية؟ ومن بعدها الفضول استمر لمدة أشهر، تعرفت على مجتمع زراعي هنا في عمان، في يعني مجموعة من النساء، نفس الشيء في عندنا مجموعة من الرجال عندهم حسابات على الإنستغرام. ومن بعدها أخذت ورشة أونلاين اللي هي وجهة تحية الأستاذة أروى، ورشة أونلاين، ومن بعدها تعلمت الأساسيات. لما تعلمت الأساسيات طبعا الواحد لما يتعلم شيء يحب أنه يوجه المعرفة للآخرين. وشوية شوية سبحان الله عاد توسعنا في هذا المجال أكثر.
2: جميل. أيوة. حلو. يعني تعرفي فترة كورونا تحديدا أتوقع أنها كانت بداية لأغلب الشباب في مختلف المجالات، أنه بدينا نكتشف الأشياء اللي حولنا، بدينا نكتشف أنفسنا أساسا، نتعرف على إيش الأشياء اللي إحنا نحبها. لكن أنه تتحول مثلا هذا الاهتمام وهذا الشيء والاكتشاف في الزراعة، لأن اليوم يكون عندش مشروع خاص معني بالجانب الزراعي، كيف نتحدث أيضا عن هذه الانتقالة؟
3: والله في هذيك الفترة أنا كنت باحثة عن عمل، فربما لأن الشغف استمر فترة طويلة قلت أحوله، أو درست الموضوع كيف أني ممكن أحوله إلى مشروع أو مصدر دخل. نفس الوقت أن أنا أعيش الشغف اللي جذبني بشكل كبير، ونفس الشيء أفيد الناس وأيضا يكون مصدر دخل. فدرست موضوع إقامة الورش، بدأت أول شيء بورش الأطفال، من بعدها توسعت إلى ورش الكبار، وغالبا تكون الورش للنساء، من بعدها دخلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي الورش للشركات. فهذا اللي وصلنا إليه لحد الآن.
2: أيوة. إنزين، لما بديتي في هذا الاهتمام كيف كانت يعني ردة الناس اللي حولك؟ يعني ما حسيت إن الموضوع غريب، انه ليش اهتم بالنباتات؟ مثل ما قلتي ان احنا تعودت عيوننا على ان نشوف الخضار والزرع، الزراعه موجوده، فما استغربوا اللي حولش اهلش؟
3: والله كان في استغراب نوعا ما، مش لان اهتميت بالنباتات، استغربوا من العمر، قالوا ان الزراعه حال الشيوب، حال المتقاعدين، انت بعده وراش درب طويل، ليش الحين يعني جالسه تقضي وقت في الزراعه؟ مثلا النعناع تشتري من السوبر ماركت تاخذي 50-80 بيسة وغير، التعبي نفس الشهور علشان أشياء بسيطة. بس الزراعة أكبر من هذا الشيء، أكبر بكثير. يعني الزراعة تهذب النفس، تعلم الإنسان الصبر، تعطي الإنسان فرص أنه يعرف هو وش يقدر يسوي يعني في حياته. نفس الشيء تعطيش تقدر تقول جدول مستدحم في يومك، أنه أنت الصبح خاصة لما تزرعي من البذور لازم تختاري أولا البذور أنواعها، وين بزرعهم في الحديقة، بيكونوا مع أي نباتات، كل يوم الصبح أطلع عليهم بخير ولا ما بخير،
2: هذا جدول.
3: أيوة. العصر أطلع عليهم مرة ثانية، المساء أطلع عليهم وغيره. فتحسي بالك دائما مشغول بشيء اللي هو مرتبط بالطبيعة. وطبعا الطبيعة لما نكون نحن بتلامس مع النباتات مع التربة وغيرها يعطيش هدوء وراحة بال وسكينة بشكل ما تتصوري.
2: جميل جميل. يعني أذكر الزرعة اللي ممكن أغلب طلبة المدارس مروا فيها لما كنا نزرع، أو ما أعرف إيش العملية اللي كنا نقوم فيها، حبة الفاصوليا.
3: أيوة.
2: هذه كانت يعني واحدة من الأشياء اللي شغلتنا في ذيك الفترة، أن نشوف هل طلعت
3: تبرعم.
2: أيوة تبرعم، وبدت أنها تكبر. يعني كانت هذه واحدة من الأشياء اللي فعلا كان يعني لليوم باقي يعني كذا فعاليتها بالنسبة لنا. إنزين خبريني، يعني هذه النقطة تقودني إلى الثقافة العامة بالنسبة للنباتات. ردت فعلا من يقولش أنه ما هذا السن اللي المفروض تهتم. أيوة. فيه على أي أساس حددنا أنه في سن معين
3: هو
2: مرتبط
3: هذا.
2: بالزراعة؟ خلينا نتكلم شوية عن الثقافة العامة حول الاهتمام بالنباتات والزراعة
3: هنا عندنا في عمان. ما شاء الله في عمان بصراحة جدا مهتمين بالزراعة. يعني نحن نعرف أجدادنا اللي يعيشوا في المزارع، وحاليا محظوظين اللي بعدهم يعيشوا في المزارع أحفادهم وغيرهم. دائما يعني تتسم فيهم صفات الصبر والهدوء. تشوف الشخص يهتم بالنبتة كأنها ممكن جزء من طفل أو من أطفاله. فهذه الثقافة موجودة ونعتبرها موروث، فنحاول قدر المستطاع أن نحن ما نترك هذا الشيء. إذا نحن مثلا ما عندنا مساحات خارجية في المنزل، ممكن نستبدل النباتات الخارجية بالنباتات الداخلية، بحيث أنها تعطينا تقريبا نفس المفعول. النباتات الداخلية ما تعطينا نوعا ما إثمار نزرعها لنأكل منها، بس ممكن أن نستفيد بوجود النباتات عندنا داخل المنزل. أما كثقافة بأمانة الناس جدا تحاول انها تحافظ على نباتاتها في المنزل، تحاول انها تكون محيطة بنباتات حية في المنزل. فهذا الشيء جدا موجود، فقط يحتاج نوعا ما التوعية في طريقة التربية الصحيحة وطريقة العناية الصحيحة للنبتة.
2: نعم. اليوم يعني حتى النظرة العامة لما نشوف ان بدينا يعني نتغير في مسألة العمارة أو حتى أشكال البيوت اختلفت. يعني إحنا قبل كانت الزراعة جزء أساسي من البيت، ويقول لك أنا ما بأخذ البيت لأنه ما في حوش، ما وين بحط زراعتي.
3: صح.
2: هذه يعني كانت من الأشياء اللي دائما نسمعها. اليوم أصبحت يعني هذه الأشياء ما نلمسها بشكل كبير، لكنها موجودة مثل ما قلتي أنها تكون يعني داخل البيت. وأتوقع أن اللي يسمعونا يتوقع أن بيتكم خلاص صاير مليء بالأشجار غيدا، ولا وش تقولي؟
3: والله هو يعني كذا وكذا صراحة، بعد لازم نحط حدود. أيوة.
2: إنزين بنعرف أيضا يعني كثرة وجود ربما النباتات والأشجار في البيت، إيش المميزات، وكذلك ربما كانت هناك سلبيات تحملها كثرة وجود النباتات في البيوت. احنا مكملين مع غيداء ومكملين أكيد برفقتكم مستمعينا. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، مستمر حتى تمام الرابعة ومستمرين في فقرة البساط الأخضر والحديث عن تعليم الزراعة من الهواية إلى الممارسة برفقة ضيفتنا الفاضلة غيداء بنت محمد الحارثية مهتمة بقطاع الزراعة. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب مجددا. طبعا أنت بديتي في تقديم الورش وكذلك يعني خاصة بديتي من الأطفال، إيش الشيء اللي لمستيه أنه إحنا فعلا بحاجة أن تكون في هناك ورش متخصصة في قطاع النباتات والزراعة عشان تقدر توصليها من خلال هذه الورش؟
1: بالنسبة للورش للأطفال بصراحة لاحظت أن كثير كثير كثير من الأطفال ربما هم يعيشوا في منازل فيها حدائق خارجية، بس أحياناً الأهالي يمنعوا أطفالهم أنهم يلمسوا النباتات، فتشوف الطفل ينمو على فضول بس ما يقدر يشبع فضوله. ففي الورش الزراعية للأطفال نحن دائماً نخليهم يلمسوا التربة، يتحسسوا الملمس، النباتات، يشم الورود، يتعرفوا على أوراق النباتات وغيرها، بحيث أن يكون مساحة آمنة أنهم هم يشبعوا فضولهم في هذه الفترة من الناحية الزراعية. وأيضا ما بعد الورشة الأهالي نحصل بعض من الرسائل الإيجابية من الأهالي، بحيث أن الطفل لما رجع البيت قال هذا أحلى يوم في حياتي، يتحاور مع أهله عن النبتة اللي هو زرعها، نفس الشيء عن أصحابه اللي تعرف عليهم في الورشة وكيف أنه هو استمتع بهذاك اليوم. فهذا من الأشياء الطيبة اللي نحاول قدر المستطاع أن نوفرها في الأطفال، بحيث أنهم يكون عندهم إشباع للفضول من الناحية الزراعية. طبعا ما نعطيهم الحرية كاملة أنهم يلمسوا أي نبتة خاصة في الحدائق، لأن في بعض النباتات يمكن تسبب حساسيات للأطفال. أما بالنسبة للورش الزراعية للكبار، في هذا الورش أكثر نحن نتطرق إلى الأساسيات الزراعية، أنواع التربة، النباتات لما تنزرع مثل النباتات الداخلية تربتها غير عن النباتات الخارجية بحكم الظروف المختلفة، نفس الشيء أنواع الأسمدة، المبيدات الحشرية. غالبا نحن يكون عندنا نوع من الفكرة السائدة أن ممكن نشتري أي نبتة داخلية ولازم أنها تعيش عندنا في البيت، بينما الشيء الصحيح ان احنا لازم نعرف ظروف النبتة اللي نحن اشتريناها، اسمها، هل هي تفضل الإضاءة الخافتة، هل هي تفضل إضاءة الشمس المباشرة، وعلى أساسها نشتري النبتة إلى المنزل. مثلا فرضا أنا عندي صالة فيها إضاءة خافتة، يعني ضوء الشمس ما يدخلها كثير، إذا ما يصير أروح المشتل وأختار نبتة داخلية تحتاج إلى ضوء عالي جدا وبعدين أزعل أنها ما عاشت عندي أو ماتت. أيوة، وهذا الشيء ربما كثير من الناس عندنا في الورش يستوعبوا بعدين بعد ما تخلص الورشة أن عرفت أنا وين أغلاطي، أن مثلا أنا أشتري نبتة بسبب شكلها ولونها وأنسى أن النبتة تحتاج إلى ظروف معينة ما تناسب ممكن الصالة أو الغرفة اللي أنا حطيتها فيها.
0: جميل. هل يعني واحدة من الأسئلة اللي يمكن ترد أنه هل كثرة العناية بالنباتات ممكن أنها تأذي النبات نفسه؟
1: أيوة ممكن ممكن، خاصة السقي الزائد. هذا يمكن 90% من أسباب موت النباتات الداخلية هو السقي. يعني صح نحن كأفراد نحب نشرب ماء واجد، بس النباتات ما ينفع. في بعض الأشخاص لما يشربوا ماء من العلبة يبقى شوية ماء يحطوها في النبتة اليوم وبكرة وبعد بكرة. كثرة السقي تسبب تعفن في الجذور، خاصة لما النبتة تكون نبتة داخلية، إذا نحن إذا وفرنا لها إضاءة راح يتبخر كمية الماء في التربة، أما إذا ما وفرنا لها إضاءة التربة راح تجمع كمية الماء وراح تسبب عفن في الجذور. نفس الشيء عندنا اللي هو كثرة المبيدات الحشرية. في بعض الناس يقول لك بحط المبيدات حشرية وقاية حتى ما صار السبب أصلا اللي هو حشرات أو ضعف في النبتة أو غيرها، لا هم وقاية. صح أحيانا نتجه لطريق الوقاية بس ما بشكل عشوائي. وأيضا كثرة الأسمدة بعد ممكن إنها تسبب تأثير عكسي على النباتات، بحيث أن في ناس تسمد بشكل كثير، تحط الأسمدة سواء أسمدة عضوية أو غير عضوية، هذا يؤثر بشكل سلبي على النبتة طبعاً. لأن يكون عندها كمية كثيرة من السماد بس هي ما قادرة تمتصها بشكل يعني امتصبت بشكل أكثر من اللازم، فممكن يعطيها تأثير العكسي.
0: نعم. أيوه. يعني خلينا أيضا نفس الشيء، يعني يمكن هذه من الأشياء الشائعة اللي ممكن أنها تحدث، ويمكن هذا الفرد نفسه يشعر أنه حريص على أن النبتة تبقى معه فترة طويلة. خلينا نقترب أيضا من، يعني تكلمتي أن اليوم إحنا مناخنا في سلطنة عمان، أجواءنا، يمكن كثير من النباتات ما تتحمل هذه الأجواء، ويمكن في عندنا أيضا خصوصية في النباتات التي نستطيع أن نزرعها. فكيف نتكلم عن كيف نختار النبات المناسب بالنسبة لنا في سلطنة عمان؟ إيش النباتات؟
1: إذا بنيجي للنباتات الخارجية، ممكن أول نقطة نبحث عنها في النباتات الخارجية أو الزراعة الخارجية اللي هي حركة الشمس، وين شروق الشمس وين غروب الشمس، بحيث أن احنا نعرف مع حركة الشمس في بعض الساعات من اليوم تكون في مناطق معينة لها كمية شمس كبيرة، ممكن هناك نزرع فيها النباتات الخارجية، غالبا تكون المثمرة اللي هي مثلا عندنا، طبعا حنتكلم عن شمس الشتاء مش شمس الصيف. أيوة. إنزين، مثلا عندنا الطماطم، عندنا البطيخ، عندنا الباذنجان. تقريبا في ممكن تقولي قول سائد إن كل ما كان حجم الثمرة كبير صار احتياجه للشمس أكثر، عدد ساعات الشمس أكثر. أما إذا نيجي للورقيات اللي هي النعناع، البقدونس وغيرها، ممكن أن نتغاضى عن ساعات الشمس الكثيرة. في عندنا بعض النباتات تكون حساسة لضوء الشمس المباشر، بحيث أنها هي تحترق أوراقها ما تتحمل. نفس الشيء عندنا للنباتات الداخلية، نفس الشيء اللي هي نشوف الإضاءات اللي عندنا في المنزل. إذا عندنا الإضاءة، عندنا مساحة وبها نافذة كبيرة تدخل منها أشعة الشمس بشكل كبير، ممكن نحط النباتات اللي هي تتميز بالأوراق الكبيرة. عندنا نباتات داخلية مثلا مونستيرا أو القفص الصدري، عندنا البوتس أو اللبلاب أو اللي يسموه بالإنجليزي الماني بلانت، نبتة المال. عندنا نوع من أنواع الزهور، بس مش كل أنواع الزهور الداخلية. عندنا المساحات اللي ما تدخل فيها أشعة الشمس بشكل كبير، ممكن أيضا في خيارات لنباتات داخلية ما تتطلب أشعة الشمس بشكل كبير، مثلا نبتة البوتس حتى ممكن تكون خيار لأشعة شمس قليلة. وعندنا بعض النباتات البامبو أحيانا ممكن يعيش في أشعة الشمس القليلة، وعندنا الصباريات بعد ممكن تتحمل أحيانا ما دائما. ف ممكن نقول أن اختيار النباتات يختلف من بيت لثاني، سواء النباتات خارجية أو نباتات داخلية، فحلو أن الواحد يكون عنده معرفة أو ثقافة قبل ما أنه يزرع أو ياخذ الأشجار، يتعرف على محيط منزله الداخلي والخارجي، حركة الشمس، الإضاءة، الحشرات مثلا. أحيانا نحن نحافظ على الزراعة الخارجية في المنزل، بس ممكن الجيران يكون عندهم زراعة مهملة، فالحشرات تطلع من هناك، أيوة، تأثر على زراعتنا. فهي ممكن نقول الواحد لما يدخل في هذا الموضوع بالمعرفة أو بالتدريب يصير أفضل وأفضل من كل، يعني في كل سنة.
0: بالفعل. أيوة. أيضا يعني كثرة وجود النباتات، هل دائما يعني هذا الموضوع معناه أمر صحي، أو أن أحيانا كثرتها وجود أنواع مختلفة من الأشجار ممكن، يعني أنا عشان ناخذ المعلومة الأكيدة منها، تأثر ربما بشيء أو بشكل أو بآخر
1: في الزراعة الخارجية؟ بالعكس، تنوع النباتات يعطينا بيئة جميلة جدا، خاصة في الزراعة الخارجية. ليش؟ لأن سبحان الله في بعض النباتات تجذب أنواع معينة من الحشرات النافعة، مثلا عندنا في بعض النباتات تجذب نوع معين من الفراشات، النباتات الأخرى تجذب نوع معين من النحل، مثلا عندنا التين يجذب نوع معين من الدبور لكي تتم عملية التلقيح. كل ما زرعنا خضار خارجيا نحتاج إلى زهور بعد علشان نجذب الملقحات، وبعد فترة بنشوف عندنا ضفادع، صار عندنا سحالي، صح في بعض الناس ما تفضل هذا الشيء، بس هي هذه الطبيعة. بنحصل مثلا اللي هي خلايا نحل تكونت. أما بالنسبة للنباتات الداخلية، نحن ما نفضل مثلا في غرفة النوم أن نحط كميات كبيرة من النباتات الداخلية. في بعض الأفكار تقول أنه ممكن تسبب الاختناق. أنا ما مع هذه الفكرة، لأن احنا بالغالب في مجتمعنا نفتح اللي هي المكيفات، يعني وقت النوم، فيكون في تدوير للهواء. بس بشكل عام نفضل أنه يكون في نباتات أكثر في الصالة، في الأماكن المفتوحة، بحيث أنه يكون في تدوير للهواء المنزلي. ونفس الشيء يعطينا وجود اخضرار للعين، ترى واجد حلو يعني في المنزل، أنه تشوفي على كل زاوية في نبتة معينة، شكل معين، طول معين، أوراق مختلفة، فيعطي منظر جدا حلو للمنزل.
0: جميل، وهذا طبعا له تأثيرات نفسية على ال
1: أكيد أكيد، هذا أكيد، يعني رؤية اللون الأخضر أصلا يعطي الشخص هدوء وراحة بال، فما بالك إذا كانت النبتة حية، النبتة تتنفس. وأنا دائما أقول حالا للمشتركين في الورش إن هذه أمانة، إحنا لما نشتري نبتة هي كائن حي، يعني
0: صح
1: إحنا إذا اهتمينا فيها هي تسبح لله وتحمده، فنحن نكسب أجر أصلا من العناية في النبتة، فما بالك لما يكون الشخص شغوف ويهتم في نباتاته
0: جميل
1: ويحاول إنه ما يقصر معاهم وغيرها، يعني هو أجر يعني، أولا، ثانيا راحة نفسية.
0: نعم، يمكن صرنا نسمع، يمكن سمعنا يعني في الفترات الماضية أن في بعض الأشخاص يعني كانوا يقولوا أنه ممكن أن أنت تكلم النبتة،
1: أيوة
0: هل هذا الشيء صح؟
1: والله، أنا عن نفسي أكلمها، أنا عن نفسي أتكلم يعني، بس في ناس يعني شفت كذا تجارب على السوشيال ميديا انه يحطوا اكثر من نبتة، وبعدين يحطوا نبتة واحدة يشغلوا لها قرآن، النبتة الثانية يشغلوا لها نوع من انواع الموسيقى، فالنبتة اللي فيها القرآن هي اللي ما تتأثر وغيرها. طبعا مثل ما خبرت فيها مخلوقات الله، يعني هي تسبح
0: فعلا
1: وتحمد، فطبعا اذا حصلت القرآن اللي هو كلام الله اكيد راح تعيش. بس من ناحية الكلام انا اكلم كل شيء.
0: جميل إنه يصير في هذا التخاطب، خاصة
1: أيوة
0: الشغوفة في هذا المجال. استفاد من خلال ورشاتك أكثر من 700 شخص، إيش
1: أيوة
0: هو القادم بالنسبة لمشروعك إن شاء الله؟
1: والله القادم، ونتمنى بإذن الله إنه يكون عندنا مكان تدريبي مخصص مشتل مع مكان لإقامة الورش،
0: جميل
1: يكون المكان مهيأ كبير. طبعا كل واحد يحلم إن مشروعه يكبر، فبإذن الله ممكن هذا يكون شيء نحن نشوفه في السنوات القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى. احنا في الدقيقة الأخيرة من عمر هذا البرنامج، كل الشكر على وجودك معنا فاضل غيداء بنت محمد الحارثي، مهتمة بقطاع الزراعة وصاحبة مشروع بلانت وذ غيداء، فكل الشكر لك على وجودك معنا اليوم.
1: شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا.
0: أكيد أكيد تعلمنا بعض الأشياء المرتبطة بالزراعة، وبكذا بهذا الحديث نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب. ألتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، تحيات طالب المحروقي في المحتوى الإلكتروني، وهذه تحيات مخرجنا عمار البلوشي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
1: مستمرون كما ينبغي.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
9: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
10: السامر،
9: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
10: السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. واليوم بنناقش موضوع أو قضية تمس بيوتنا مباشرة، شخصية أبنائنا في العالم الإلكتروني. إذا إحنا الحين كأشخاص كبار في لنا شخصية إلكترونية في العالم الرقمي، هل هذه الشخصية تطابق شخصيتنا في العالم الواقعي في هذا العالم؟ ما نعرف. كل شخص هو يدرك تقييم نفسه لهذا الأمر. فالكثير من الأبناء ممكن يكون جدا مؤدب، ممكن يكون جدا ملتزم في الواقع، لكن لهجتهم وسلوكهم ممكن تتغير خلف الشاشات، لأن في شعور بالخفاء وغياب الرقابة يكون موجود ويكون مرتبط فيه. ومن هنا يبرز دور الأسرة، كيف نربي أبناء شخصيتهم الإلكترونية أو شخصيتهم في العالم الرقمي تتشابه مع شخصيتهم الواقعية. كل ما عرفنا نقرب هذا التشابه للشخصيتين، كل ما إحنا جعلناهم في مأمن، وجعلنا أيضا العالم اللي هم يتعاملوا معاه الإلكتروني في مأمن. لأن هذه ازدواجية السلوك، أني أنا بشكل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا خلونا نقول لكم الأجهزة بشخصية أخرى، هذا الأمر حقيقة هو اضطراب سلوكي، أنا أسميه اضطراب سلوكي. أنا أذكر واحدة من الحالات كانت ابتزاز إلكتروني. الابتزاز الإلكتروني كان لي أطفال، حتى كانوا أقل عن 18 سنة. كان المبتز شاب أو ما أعرف إذا بنسميه طفل تحت 18 سنة، كان من إحدى المحافظات وكانت البنت من محافظة أخرى، وتكلمنا في الموضوع، والبنت جات يعني تقدم شكوى لأنها ما تريدها، يعني نريد نحل الموضوع ودي. فطلبنا هذا الشاب، وصلنا له وطلبنا. لما يعني الشاب أنا يعني أو هذا الطفل كيف أدبه كان، يعني ينتقي كلماته، مؤدب في جلسته، مؤدب في قيامه، لما يسلم، لما يرجع يجلس، يعرف متى يتكلم متى يصمت. شخصية مختلفة تماما. هو نفس الشاب أو نفس الطفل أو نفس الغلام اللي كان يبتز هذه البنت بصورها وبمسجاتها وبرسائلها اللي كانت ترسلهم له. شخصية جدا مختلفة. اليوم أنا أطلب منكم إن استمعوا لي القضايا اللي تصير في المحاكم. القضايا اللي تصير في المحاكم كثيرة. يجينا واحد يقول لك أنا كاتب تعليق، هذا التعليق مخل الآداب تحت حساب واحد، وراح هذا واشتكي علي. لما يجي الشخصين تتعجب من هذا الشخص، يقول لك ما شهدنا عليه إلا الأدب، ما شهدنا عليه إلا إنه هو شاب كان محترم، شاب كذا، ما في يوم من الأيام أذى جيرانه، ما في يوم من الأيام غلط علينا، شاب والنعم فيه. فكيف وصل لمرحلة إنه هو يكون بشخصية مختلفة تماما في العالم الإلكتروني والعالم الرقمي؟ هنا هذا الأمر اللي لازم نزرعه عند الطفل، لأن لما يصنع الطفل لنفسه شخصية إلكترونية تختلف عن الشخصية الواقعية اللي عنده، بيتصرفوا بأشياء كثيرة ما يجرؤوا عليها في العنن، ظنا منهم، شوفوا إن الخفاء بيمنحهم أمان من محاسبة، إن هم ما بيحاسبوا. ما من شوي صدر قانون كامل في تقنية المعلومات، ما من شوي. ولكن يا ريت ويا سلام لما هذا الوازع يكون موجود قبل القانون، وازع الطفل من نفسه، من ذاته. يعني احنا المفروض من صغر هذا الطفل، وقبل لا نسلمه أو نسمح له بالدخول إلى هذا العالم الإلكتروني الرقمي، نفهمه أنت رايح لهنا، ما لازم يكون عندك ازدواج في الشخصية حتى ولو مسكت هذا الجهاز. في ربي حاسبك، لأن في الحياة الواقعية هنا في مجتمع، حاسبة في جاري، حاسبة في عمي، حاسبة في أبي، حاسبة في أمي، حاسبة. لكن لك شخصية الإلكترونية، هو يعتقد أنه هو خلاص، هو رفع نفسه من المحاسبة، ودائما تشوفهم بنظرة يعني اللي مكسور، اللي مستحي، اللي كأنه يعني عمل حاجة. اللي لما نجي لوقت الحساب، أنه تعال أنت يعني كشخص مبتز، لا والله ما سامحوني، أنا ما كذا، أنا والله أنا ما أأذي حد، سألوا عني. ما هو ليه؟ وين المشكلة؟ صنع لنفسه شخصية إلكترونية أخرى. وشوفوا يا جماعة الخير، هذه القضية جالسة تتكرر معانا كثير.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: أنا والله لما أتصفح الحسابات أشوف يعني تعليقات مخلة بالأدب، أشوف تعليقات تنمر غريبة من البعض. هذا شو يعمل؟ هذا الفرد اللي يظهر منه ما عليه، حلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل، وصانا عليه الدين. ولكن إذا تذكروا احنا تكلمنا عنه وقلنا إن في شعرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعذرا يعني أنا آسفة على هذه الكلمة، والفضاضة في التعامل، الفضاضة في التعامل، في شعرة بينهم، والفضاضة في النصح، ما حد يتقبل، ولو كنت فضل غليظ القلب لنفضوا من حولك. ما علي أنصح، ولكن ما معناها تكون عندي شخصية أخرى إلكترونية أنا أغلط على هذا وأسب هذا، وأي فكرة تيجي في بالي أقولها. لأن في الحياة الواقعية أنت لا، حتى لو كنت في مجلس ما ممكن تقول أي كلمة، في حدود لحديثك دائما، ولاحظوا هذا الأمر. فهم يعتبروا أني أنا في الحياة الإلكترونية أو في العالم الرقمي هذا أنا حر في أي كلمة أقولها، ونعم يصدر منهم مثل هذه الكلمات. والله أتعجب أنا لما أتصفح بعض الحسابات أو بعض المنشورات والتغريدات اللي تحتهم، هم يستغلوا شو؟ أن هذا الشخص ما بيروح يشتكي، أن هذا الشخص ما بعيدا عن موضوع يشتكي أو لا. ما هو أنا كنفسي، أنا كطفل المفروض أني أنا ما أرضى لنفسي أن هي تقول مثل هذا يعني، أو يصدر منها مثل هذه الأفعال، أو تصدر منها مثل هذه الكلمات. وهذا الأمر ما سهل، هذا الأمر يعزز عند الطفل متى؟ في طفولته، متى؟ في من، لأن هي لبنة حلوة كذا صغيرة، أنا أفهم هذا الأمر، أنا اللي جيت عطيته هذا الجهاز في يده، فأيضا أفهمه أن الإنسان ممكن يكون شخصيتين، وهذا الجهاز أنا عطيتك، بس أنا ما أقدر أراقبك طول الوقت يا ابني يا حبيبي فيه. ولكن رب العالمين يشوفك، ورب العالمين يعلم، والحساب واحد إن كان في العالم الافتراضي أو العالم الواقعي يا حبيبي، الكلمة واحدة وأثرها واحد وحسابها واحد، سواء قلتها في الحياة الواقعية أو قلتها في الحياة الإلكترونية. كل ما عززنا عندهم هذا المفهوم، كل ما إحنا طلعناهم لهذا العالم الرقمي، وإحنا مطمنين عليهم، إحنا مطمنين عليهم بإذن الله تعالى. من هنا نفهم أن السب والإساءة والتشهير والابتزاز هي مش تصرفات عابرة، هي انعكاس لاختبار واختيار أخلاقي يكشف الفرق بين من يضبط سلوكه أمام الناس فقط ومن يضبطه في الخفاء قبل العلن. وتصدقوا إذا قلت لكم حاجة، أنا أعتقد شخصية الإنسان تظهر في الخفاء في هذا العالم الافتراضي. شخصية الإنسان تظهر في هذا العالم الافتراضي، لأن ما شاء الله تبارك الله نمر على منشورات نشوف الناس فيها من الأدب ما فيها، وفيها من الرقي في تعليقاتها واختيارها للكلمات ما فيها، مع أن ما حد يشوفهم، ويمكن الحساب برايفت خاص، ويمكن يعني اليوزر يكون يعني إيه مثلا، هو ما لا تروح تدور على الحساب، هو حساب افتراضي أنا أقول لكم عنه، يمكن يكون كذا. ولكن ما شاء الله تبارك الله، تعال شوف يعني تعليقه، تعال شوف رقي كلماته. فأنا أعتقد هذه هي الشخصية الواقعية، وليس الشخصية اللي احنا نشوفها أمامنا. فهذا المفهوم ما مفهوم بسيط، هذا المفهوم إن نكبره وننمي عند الطفل، من صغر وما نتهاون أبدا فيه، لأنه هو شئنا ما بين بيكبر وبيطلع على هذا الرقم العالم الرقمي. فمن طفولته إحنا نعزز عند هذا الأمر، إن الشخصية ما أنت ما تكون بشخصيتين ويكون عندك ازدواجية في المعايير في الشخصيات، لا هي شخصية واحدة سواء كنت أمام الشاشة أو خلف الشاشة. أولياء الأمور، أختم حلقتنا وأقولكم إن أبنائنا ما يحتاجوا رقابة صارمة بقدر حاجتهم إلى وعي عميق. لما نزرع فيهم مراقبة الله سبحانه قبل مراقبة الناس ونعلمهم أن الأخلاق ما تتغير بتغير المكان، نكون حميناهم من ازدواجية الشخصية، نكون حميناهم من أن تؤذيهم كلمات أو في كلمات هم يتلفظوها تؤذي غيرهم في هذا العالم الرقمي. خلونا نفتح باب الحوار، ننتبه للغة أبنائنا الرقمية مثل ما ننتبه لسلوكهم في الحياة الواقعية. فالشخصية شوفوا اللي تتشكل في الخفاء هي اللي بتطلع يوم من الأيام في العلن. لا نتهاون في هذا الأمر، لا نعتقد إن هي فقط شخصية إلكترونية ويلا فيها اللي فيها. إلى هنا نصل معاكم إلى ختام هذا البرنامج، دمتم سند لأبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة. بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
7: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

مساء الخير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله معانا. كيف حالكم؟ عساكم خير وإن شاء الله في أطيب حال. نبحر معكم اليوم في دهاليز محطاتنا لهذا الأسبوع المتجدد بتواصلكم بعد التحية. مباشرة نبدأ أيضا بتذكير المستمعين وأصدقاء استوديو 5 بمحطات وفقرات البرنامج، ولكن في بداية كل حديث وبداية الانطلاقة لكل برنامج نرحب بالمستمعين وأيضا المتابعين لمحطاتنا لبرامجنا لأيضا برنامج استوديو 5 ليتجدد دائما بتواصلكم، يناقش موضوعاتكم الحياتية، يشارككم أكيد الأمور والمواقف من خلال تواصلكم. نحاول نملأ صفحات هذا المساء بكلمات الحب، بكلمات الود، بكلمات التقدير لكل من يتابعنا في مختلف محافظات وولايات السلطنة. والشكر حتى لو كتبنا حروفة من ذهب وقلنا هذه الحروف من ذهب ما توفي حقكم، لأن معدنكم أعلى من قيمة الذهب، وانتوا في قلوبنا وإحساسنا، وهذا الود هو اللي يجمعنا ويجمع أيضا المستمعين ويجمعنا بأصدقاء وأصوات من مختلف المحافظات والولايات وأيضا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي أو الوطن العربي. نتمنى دائما مساءاتنا مختلفة متجددة. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي معاكم يتجدد دائما بتواصلكم ويكون معاكم بكل معنوية عالية وبطاقة أيضا يستمدها بتواصلكم ومتابعتكم. اليوم ينضم لنا لهذا الأسبوع من جديد زميل محمد الإشملي في استوديو 5. مساء الخير يا محمد، عودا حميدا، وسعيدين جدا أكيد بتواصلك يا أبو وطن، ويمسي عليكم ويتمنى لكم إن شاء الله مساء رائع ومشوار طيب برفقة الأهل والأصدقاء. إن شاء الله نكون رفقاء درب نخفف عليكم مشوار الطريق. هذه تحية مني عبر ناقل الصوت، أنا عدنان الميمني في الإعداد والتقديم، حياكم الله معنا.

شو هالأغنية؟ كملها عاد يعني. رجعت لي للاستوديو، بنرجع إلى طاولة استوديو خمسة بموضوعاتنا بأطروحاتنا هذا المساء، ولكن أكيد تريدوا تسمعوا يعني التنوع أكثر من فنان غنى هذه الأغنية، ولها ذكريات كثيرة عند أبائنا أمهاتنا. الأغنية في هذه الفترة ما في سوشيال ميديا، ما في ترويج، ما في تسويق، كانت الأغنية والكلمة هي اللي تثبت وجودها في المسجلات اللي موجودة في البيت. تذكر المسجل اللي كذا لونه أسود وفي سماعتين وفي شريطين، وتنسخ الشريط الأول إلى الثاني، وأحيانا نأخذ القلم وكذا نبدأ نحتفظ بشريط الأغاني. هاي بالنسبة للأشرطة الكاسيت. بعدين اتطورت المسألة، بدأت تنزل في السيديات. لا، قبل السيديات في شو اسمه الأسود اللي كان اللي في الكمبيوتر، غير السيدي، قبل السيدي فلوبي أعتقد، وبعدين السيدي، وبعدين فلاش، وبعدين طورت الأغاني وصارت تطبيقات تنزلها في التلفون. يعني وأنا أذكركم على أيام تلفون بوبجلي بدون ذكر الماركة للتلفون، أو التلفون اللي يسموه القاتل أو اللي يسموه جسمي، وشبهوا بعض أسماء التلفونات على أسماء الفنانين. وكانت يا الله يدوبك بمسج ترسل الصورة متعددة الوسائط عشان ترسلها بالمسج، وعلى فكرة الصورة كانت قيمتها 200 بيسة وما واضحة بعد، ما واضحة. لكن شوفوا ما شاء الله العلم، ومرت السنوات والسنوات ومضت، وصلنا إلى مرحلة إن نحن كنا عايشين اليوم في بيوت الفنانين مع أخبارهم في حياتهم، وعايشين مع تفاصيل ناس كثيرة. البعض يسميهم مؤثرين، وأنا ما أحب هذا المصطلح، دائما أطلقه على كل اللي موجودين في السوشيال ميديا، كثر ما أحب أطلقه على الناس المؤثرين حقيقيا في الجانب الإنساني المجتمعي. لهم أيضا وجود وتواصل في خدمة مجتمعاتهم، خدمة أيضا القضايا المجتمعية أو القضايا الشبابية، التحاور عندهم أيضا نظرة مستقبلية، بعد نظر في في في كثير من الموضوعات، عارفين أيضا يكون عندهم توازن بين طرح الموضوع والثقافة، وفاهمين من كل الجوانب الموضوع اللي يطرحوه واللي يناقشوا مع المنصات وجمهورهم، واللي البعض بس يركب جملتين على بعضه وقال لك يلا أنزل فيديو وأستخدم الشو تبعي والمظهر الخارجي وهو اللي بيجيب لي فولوورز. حبيبي خلاص انستغرام الحين تقدر حتى الفولوورز اللي انت تتابعهم تقدر تخفيهم، لأنه ممكن يكونوا فيك يعني مش حقيقيين، أو تشتريهم. كل شيء الحين بزنس المال، حتى المتابعين تشتريهم. عموما هذه سالفة طويلة وسالفة كبيرة. اليوم سعيدين جدا أكيد بتواصلكم، بذكركم بفقرات البرنامج. أنا خصصت هذه الموسيقى لأن كان عليها إشادة كبيرة جدا من المستمعين، وهي أيضا مثل ما ذكرنا استخدموا هذا اللحن في كثير من الأفلام الأجنبية، أفلام بوليود لصناعة الأفلام الهندية، بعض المقاطع أيضا استخدمت في الأفلام المسلسلات التركية. هي تعود أيضا للراحل الموسيقار زياد رحباني ابن الفنانة فيروز. اسمعوا المقطع.

معكم بين كذا اللي مزاجه بس يسمع موسيقى. نحن في صفحات استوديو 5 ننوع أكيد مع الأصدقاء ومعكم في كل مشوار. في محطات هذا اليوم بالتحديد في فقرتنا الأساسية اللي هي جسر التواصل بيننا وبينكم، بين وجهات نظركم، رأيكم، تجاربكم، المواقف اللي مرت عليكم. بنتكلم عن أكثر من موضوع، 10 أبواب بانتظاركم من مشاهد الحياة في سوالفنا حلوة. بننتقل بعد ذلك وبعد هذه الفقرة مباشرة إلى فقرة هواء، وبنتعرف على الموهبة العمانية عبد العزيز اليعربي. في لقاء سابق بالتحديد الشهر الماضي أنا باركت له تجربته وانتشاره بشكل كبير جدا عربيا وخليجيا ومحليا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركته في مسابقة الأصوات العمانية الموهوبة، وغنى أغاني أكبر من سنه وقال أنا أريد أستمر. وكانت إذاعة الشباب ترصد هذه الطاقات الشبابية وترصد الأجواء الفنية وترصد أيضا المواهب، ودائما نحاول نقدم شيء جديد ونكون من أوائل الناس اللي نخلي الفنان والصوت العماني والشاب العماني في مختلف طاقاتهم، إن كانت علمية، ثقافية، فنية، إنه يكون معانا حاضر في استوديو 5 أو البرامج المختلفة. فاليوم ببارك له على أيضا فوزه المركز الأول كأفضل صوت في مسابقة المواهب العمانية في أكتف عمان، وتابعت المقاطع وفي منافسة كانت قوية وحقيقة في أصوات كانت تستاهل أيضا، ولكن عبد العزيز ممكن كان من الأشخاص اللي الحروف عنده، مخارج الحروف واضحة جدا على صغر سنه، وكان يختار أغاني لأم كلثوم، عبد الحليم حافظ، مجموعة من الأسماء من عمالقة الفن العربي. فاليوم بنتعرف ونبارك له وبنتعرف إيش الأغاني والوصلات الغنائية اللي قدمها في هذه المسابقة بالتحديد، وإيش الخطط المستقبلية، وخاصة أنه بدأ أيضا العام الدراسي اليوم، نتمنى له التوفيق وكيف بيواظب على ممارسة طاقته وهوايته الغنائية وبين أيضا الدراسة وتحصيل الدراسي. أما في فقرة في طاولة استوديو 5 بيكون معانا اليوم أيضا موضوع مهم جدا، وتحديدا بنتكلم كيف نستقبل الطلاب في أول يوم دراسي، وهذا السؤال اللي نطرحه نحن كأولياء أمور على المعلمين، على الأخصائيين، على أيضا المنظمين في المدارس بشكل عام، كيف استقبلوا طلابنا وكيف كانت تجربتهم. وأول سؤال بنسأل ولدنا لما يرجع من المدرسة، كيف كان استقبالك اليوم في أول يوم دراسي؟ فتفاصيل كثيرة جدا بنعرفها، وبتكون تفاصيلها قريبة جدا من تواجد أيضا الأستاذة عايشة البلوشية، أخصائية أنظمة مدرسية بمدرسة زهور الأدب، وبتكلمنا عن كيف نتعامل مع الطالب أيضا نحن كأولياء أمور، وكيف نخليه يشعر بالحماس والاستعداد أنه يملأ أيضا يومه بالمذاكرة، الاجتهاد، ويبذل طاقة لنتائج طيبة، وما نتعب معاه أن نبدأ نراجع معاه ونبدي معاه أنه يستعد أيضا أنه يعتمد على نفسه في حل واجباته والمتابعة أول بأول مع المعلمين، ويكون له أيضا تميز وحضور بين الطلاب ونقوي من شخصيته. وكيف نساعد الطلاب الجدد اللي ما يعرفوا زملائهم أو معلمينهم وانتقلوا من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وإيش هي التجارب والنماذج اللي بتكلمنا فيها الأستاذة عايشة البلوشي، أخصائية أنظمة مدرسية بمدرسة زهور الأدب. عندنا أخبارنا الفنية، أخبارنا أيضا في عالم التقنية، في الصحة، كل هذه الفقرات إن شاء الله بنتجول فيها ضمن المحطات المتنوعة في استوديو 5 لهذا اليوم.

يلا بذكركم بالأرقام مستمعينا، سجلوا معاكم الرقم، واللي حافظ بالرقم يلا يرفع التلفون يبدأ يكبس على زر الاتصال عشان نسمع صوته ويشاركنا على 7 خطوط. رقمنا في 7 خطوط، هذا بس للتذكير. أنا عارف أني أذكركم دائما أن الرقم في 7 خطوط، بس أذكر المستمعين اللي منضمين لنا من جديد. 7 خطوط بانتظاركم على 2-4-6-9-8-1-5-1. أعيد الرقم من جديد، 2-4-6-9-8-1-5-1. أكيد سعيد جدا بتواصلكم أيضا مشاركتكم على رقم الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9، وسعيد جدا بتفاعلكم على مقاطع الفيديو ومقاطع أيضا المتابعة على حسابنا في الانستغرام على وسم إذاعة الشباب، أو تكتبوا إذاعة الشباب في الانستغرام، أو تكتبوا إذاعة الشباب اندرسكور اللي هي الشرطة اللي تحت والشباب.

0: وعلى طول الوسم هذا بيوديكم إلى صفحة إذاعة الشباب، تتابعونا، تتابعوا أيضا أهم لقاءات اللي نجريها، أيضا تتعرفوا على كثير من المواهب صوتا وصورة بشكل سريع جدا، أو على هاشتاج محمد الشملي على الانستغرام. عادي عادي، وعدنا الميمني بعد على هاشتاج، يقولوا هاشتاج ولا وسم، الاثنين ينفع. عموما سعيدين جدا بتواصلكم معانا، نرحب فيكم، يا هلا وسهلا فيكم ومرحبا بالجميع وللمكالمات. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلطان.
1: حياك أخي وعزيزي الغالي عدنان الميمني، الصوت الجميل اللي دائما نترقاه ونتمنى نسمعه دائما يعني.
0: عزيز وغالي يا سلطان، وأنا كذلك يعني أبادلك هالشعور، وودي أسمع صوتكم يوميا، ولكن بقدر ولامس لكم الاعتذار وملتمس لكم جميعا العذر أنكم مشغولين وأحيانا ممكن تنشغلوا، بس أنتوا على السمع.
1: والله سبحان الله، ترى كذا مشاغل الدنيا ما تخلص، يقول لك العمر يخلص بس الشغل ما يخلص يعني.
0: صحيح، واهم شيء انكم على السمع يعني، وطمنونا بين فتره وفتره كل ما حصلتوا مجال انكم تشاركونا.
1: والله دائما انتم صراحه في البال، في اي وقت نقدر نحصل وقت نتصل فيكم على طول يعني، ان شاء الله ما نكون مقصرين معاكم بس يعني.
0: عزيز وغالي يا سلطان، حياك الله. على وين مشوارك هذا المساء؟
1: والله متجه الى صناعه العتكيه.
0: صناعة العتكية في أي ولاية؟
1: ولاية العامرات.
0: ولاية العامرات،
1: ولايتنا الجميلة اللي نعتز فيها ونحبها ونقدرها.
0: عزيزين أهل العامرات كلهم وغاليين علينا.
1: تسلم.
0: ترى بيننا وبينكم بين استوديو 5 ووزارة الإعلام، وأعتقد لين العامرات 10 دقائق، لا 20 دقيقة من الجسر.
1: والله لو كان، حتى لو كانت ساعة، القلوب مع بعضيها والمحبة تقرب القلوب.
0: صحيح، والحمد لله أن يعني هذا اللي اكتشف التلفون واكتشف التواصل واللي سوى برامج التواصل الاجتماعي قربنا أكثر مع المستمعين.
1: أكيد، أكيد بالفعل أكيد.
0: جاهز يا سلطاني للأبواب؟
1: والله جاهز.
0: شكلك متحمس اليوم.
1: أكيد.
0: يلا
1: دامنا دامنا معي أخي العزيز عدنان الميمن، يكون دائما
0: عزيز وغالي يعني. يا مرحبا وسهلا فيك، يلا نروح إلى أي باب؟
1: والله ببدأ بالباب الأول، يلا فاتحة خير إن شاء الله.
0: الباب الأول
1: إن شاء الله.
0: سؤال عجيب عجيب يا سلطان.
1: يلا يسأل، احنا جاهزين.
0: إيش الشيء اللي طاردك في كل مكان وأنت تهرب منه؟
1: إيش اللي طاردني في كل مكان
0: وانت تهرب منه؟ ما تريد تفكر فيه او ما تريد تشوفه او ما تريد انه يمر في بالك؟
1: والله ايش اقول لك،
0: شخص، موقف، فكرة لا زالت في بالك تدور وترجع.
1: أيوة، الحياة الصعبة اللي عشناها في طفولتنا، الحرمان.
0: الحرمان،
1: أيوة الحرمان اللي عشنا فيه يعني. احنا ما يعني ما ألوم الوالد الله يرحمه يعني، انسان كان على قد الحال وكد واشتغل اكثر من وظيفه، والله يرحمه جزاه الله خير ما قصر يعني، لكن سبحان الله ترى هذه الحياه يعني. فهذا الحرمان اللي عشناه يعني كنا وانقبرنا فيه، خصوصا انا حسيت فيه الحين في بدايه العام الدراسي الجديد يعني. تخيل ان الاطفال عندهم ملابس جديده، الاطفال عندهم دفاتر جديدة، يعني فرحانين رايحين للمدرسة، وعندهم عندهم المصروف، عندهم الإفطار مالهم. نعم. احنا كل هذا كان ما عندنا بصراحة يعني.
0: صحيح، وعندهم الحين 10 ريال كل شهر.
1: وعلى فكرة ترى هذه حالتي أنا في حالات كثيرة، أنا أعرف أن في حالات كثيرة. نعم. نفس حالتي أنا، بس إيش يقول واحد، الله يعينهم بأمانة.
0: الله يعينهم، الحمد لله على كل حال. زين، يعني تحاول تعوض أبنائك، أكيد تحتويهم أكيد قدر الإمكان هذه الفترة. أكيد. وتعوضهم أكيد عن تجربتك.
1: والله الحمد لله رب العالمين، الواحد يقول بس الحمد لله، قدر الإمكان أنا أحاول نعوضهم، ما أخليهم يحتاجوا شيء، وأي شيء أوفر لهم إياه أساس إنه ما يعيشوا الحياة اللي أنا عشتها. بالرغم ترى على فكرة هذه الصعوبات اللي عشت فيها والظروف اللي عشت فيها أنا وإخواني تراها ما كسرتني، بالعكس قوتني أكثر وأكثر، خلت عندي صبر وعندي يعني عزيمة إني أكون أحسن من أول.
0: صحيح صحيح، المواقف تعلم الإنسان.
1: أكيد
0: والشاطر اللي يتعلم من الموقف ويحول
1: بالفعل،
0: الألم إلى رحلة سعادة ويسر.
1: يحول الألم إلى أمل
0: نعم، ودائما هذا الأمل بالله سبحانه وتعالى أكيد بداية،
1: والنعم
0: وبعد
1: بالله.
0: ذلك في مشاعر الإنسان.
1: بالفعل،
0: سعيد جدا بتواصلك يا سلطان، إن شاء الله دائما تكون
1: شكرا جزيلا
0: مبتسم. يا
1: الأخ
0: مرحبا وسهلا فيك، والله يبارك
1: العزيز
0: لك في
1: عبد الحميد من
0: أولادك.
1: أبو زين. وعاد اسمح لنا، ترى أنا شوية عاد أنت ترك يعني كما يقول مثلا لمست القرح يعني.
0: شوية في ما أتذكر والله شو كلمات الأغنية، حطيتك على الجرح تبرى، بس يلا
1: أكيد
0: اعتبرني يعني دواء الجروح. يا
1: والله،
0: سلطان
1: بالعكس بالعكس بالعكس، والله ما شاء الله عليك، يعني إنسان دائما. أنا بأمانة بأمانة أنتظر برنامجك يعني، على أساس إنه بس إنه أسمع بصوتك وأتصل على طول. شوفني حتى أول واحد اتصلت يعني على طول،
0: الله
1: تخيل
0: يسلمك،
1: إني قاعد أنتظر البرنامج أكثر من نص ساعة.
0: الله لا يحرمنا من صوتك يا سلطان، شرفتني
1: تسلم أخي
0: ونورتني في حلقة
1: العزيز،
0: اليوم، اسمع صوتك على خير بإذن الله.
1: شكرا جزيلا،
0: بكرة
1: أشكرك.
0: عاد شاركنا يمكن سؤال ثاني.
1: إن شاء الله،
0: الله يحفظك، توصل بالسلامة، دير بالك في
1: شكرا
0: الطريق.
1: جزيلا، أشكرك.
0: اتصال آخر معانا أنور، يا هلا وسهلا يا أنور.
2: سعد الله مساك الصباح بخير وبركة. خير على حالك؟
0: كيف صحتك؟ عدنان معك.
2: عدنان، والنعم والله عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا.
2: دائما بعدني أتابعك أنا في الانستغرام.
0: ما شاء الله.
2: دائما أتابعك.
0: تابعني في الانستغرام وتابعني في الإذاعة، ونسيت اسمي وقلت عابدين.
2: من وين تروح معك؟
0: أوه زين، أهم شيء
2: الله يسعدك
0: أهم
2: يا
0: شيء
2: رب.
0: كذا تدعي لي كل ما تشوفني يا
2: الله
0: أنور.
2: يشفيك يا رب العالمين، يا رب
0: يا
2: العالمين.
0: مرحبا
2: يشفيك عليك إن
0: وسهلا
2: شاء الله.
0: ويسعدك يا رب.
2: أول شيء حبينا نبارك الدراسة الجديد، وحقيقة نشكر لهم الأمور وزارة التربية والتعليم. حقيقة ودي رسالة، ودائما نتكلم في هذه الرسالة سنويا، أتمنى من المرء الحافلات الانتباه لأولياء الأمور وأولياء الأطفال قبل نزولهم من المركبات،
0: الانتباه والتركيز،
2: الانتباه.
0: وأتمنى من أولياء الأمور أيضا يوعوا أبنائهم يعني
2: نعم
0: في هذه
2: هذا شيء
0: المسألة.
2: مهم جدا، لا نسمع الأشياء اللي ما مو بحلوة، ودائما نكون حذرين. حتى إن شاء الله هذه السنة تكون سنة خير وبركة يا رب
0: إن
2: العالمين.
0: شاء الله يا رب العالمين، والله يحفظ
2: آه يا رب
0: عيالنا،
2: العالمين. يا
0: واستودعناهم
2: رب
0: الله
2: العالمين.
0: يعني في كل مكان بعيد عن
2: نعم،
0: العين.
2: أعتقد الجهات المعنية قامت بدورها، ووزارة التربية والتعليم قامت بدورها، وأعتقد الأمهات لازم تكون بدورهم.
0: صحيح، وأن يعلموا أبنائهم
2: نعم
0: المفروض خلال هذه الفترة ويكونوا معاهم في البداية على
2: بإذن
0: ما
2: الله
0: يتعودوا
2: تعالى،
0: على المسألة.
2: بإذن الله تعالى عسى الله يفكهم ويفتحهم باب الخير إن شاء الله رب العالمين.
0: آمين. يلا يا أنور، أي باب بتختار من 1 ل10 ما عدا رقم 1؟
2: عندي 5.
0: 5؟
2: نعم.
0: جاهز؟
2: جاهز، توكل على الله.
0: سمعت سؤال سلطان؟
2: لا
0: لا
2: ما سمعك.
0: زين، إذا كذا جاك، تخيل معي ها؟
2: نعم.
0: إذا جاتك لحظة حسيت نفسك قوي وتقدر تسوي أي شيء، تمام؟
2: نعم.
0: وهذه القوة ليوم واحد، إيش اللي بتسوي يا سلطان يا أنور؟
2: والله القوة إيش أقول لك عنها يعني؟
0: قوة بدنية.
2: بدني طبعا،
0: وليس قوة يعني مثلا.
2: لا لا لا، بدني نعم.
0: أيوة قوة بدنية، إيش الشيء اللي بتسوي؟
2: أسوي
0: ويوم واحد عندك 24 ساعة. يلا
2: والله
0: تفكر.
2: السؤال صعب حقيقة.
0: تخيل،
2: ما أقدر أقول لك يعني تكون مثلا ضرابة، ما ضرابة، لا شيء سهل يعني.
0: ليش تبغى تضارب حد؟
2: لا والله لا والله لا، حالي ضرب لا ضرب حد.
0: يعني مثلا
2: نحاول نكون في حلول، ليس عصبيه، العصبيه ما تودي مكان، والقوه ما تودي مكان. لازم كل شيء له حلول يعني،
0: كل شيء له حدود،
2: كل شيء له حلول، ماشي حاجه اسمها ماشي حلول.
0: بس يعني مثلا لو عندك
2: نحاول يعني نهدي الوضع، ولا تكون الموضوع شويه صعب.
0: نعم، بس مثلا يعني لو نتخيل من باب البسمة، أوكي، والابتسامات، يعني لو عطوك مثلا هالقوة 24 ساعة، مثلا أنا بحاول خلال 24 ساعة أبني لي مثلا بيت، مثلا لو نتخيل
2: نعم.
0: كذا يعني من الغرائب، ولكن يعني إيش الحلم اللي بتحاول تسويه مثلا؟ إيش الشيء اللي بتنجزه لنفسك؟
2: القوة
0: خلال
2: كل
0: 24
2: إنسان،
0: ساعة
2: كل إنسان عنده قوة، لكن القوة اللي عنده مستكفي أول شيء بالنوم، وفي العمل عنده قوة يعني العمل اذا كان 10 ساعات وكان يجلس حتى بالليل عادي انه عنده قوه وقادر.
0: ايوه
2: سواء كان في الخطوط رايح مكان بعيد عنده قوه يعني عنده قوه باورفل باختصار.
0: نعم جميل.
2: هذه هي القوه اللي افهمها انا. اذا كان القوه فرقة اخرى ما اعرف، لكن القوه اللي اقول لك اياها هذه اللي عنده الحين.
0: نعم
2: يعني مهما كان الرجل عنده قوه وقادر يسوي هذا الشيء
0: وينجز ويخلص اموره اول باول.
2: نعم نعم اول باول وقادر تخلاه اذا كان من 6 ل 6 يخليه 6 ساعات اللي ما عنده اي مشكله.
0: جميل
2: منه هو قادر وعنده قوه.
0: الله يعطيك القوة إن شاء الله والصحة يا أنور.
2: يا رب العالمين يقويكم إن شاء الله.
0: سعيد جدا بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك.
2: يحفظك يا رب، جزاك الله خير علي.
0: نسمع صوتك وإن شاء الله دائما تكون متابعنا وأفرح بسمع صوتك يا أنور.
2: الله يحفظك يا رب ويشفيك.
0: شكرا الله يحفظك. 24689151724 2 0 0 9 رقم الواتساب رسائلكم بعد هذا الفاصل مباشرة. أنا صدق قبل ما أعرفكم أنور وسلطان كان لي خلان، لكن أنتوا غير عن الخلان، أنتوا عزيزين وداخل القلب.
3: أجمع

اروقكم انا اليوم، انا ومحمد الشمالي، نخليكم كذا رايقين مع الاغاني والفواصل الغنائيه بين الاغاني العربيه الخليجيه، اصوات مختلفه. ممكن الاغاني تعودتوها تسمعوها باصوات بعض الفنانين، لكن احنا حاولنا نشوف اصوات ثانيه تغني الاغاني او نغنوها في الجلسات الحفلات، يعني نستكشف الاشياء ايضا الجديده وكيف اداء الفنانين لما يغنوا مثلا الاغاني القديمه، كيف يحققوا انتشار، كيف يحققوا ايضا نجاح مثلا، وهل صوتهم يناسب الاغنيه، هل نتقبل ما نتقبل. الفتره الماضيه ان شاء الله بعد الفاصل القادم، بعد ما استقبل مكالماتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1، بسمعكم اكثر اغنيه ايضا ترند للفنانه احلام، الحفلات الغنائيه اللي شفناها خلال الايام الماضيه. بس ذكرني ايش عنوان الاغنيه، هذه الاغنيه سرك كبير. انزين، هذه الاغنيه في مقطع منها كليب انتشر بشكل كبير جدا وروج لاحلام بشكل كبير جدا في احدى الحفلات الغنائيه. بس اسمعكم مقطعها، هذا المقطع.

0: خلاص خلاص عشان نكملها بعدين يا جماعة الخير. ترى انتوا صركم في بير، شاركونا دردشوا معانا، فضفضوا في طاولة استوديو 5، نستقبل أصواتكم ومشاركاتكم. شكرا جزيلا. طبعا ما بأخر أيضا الرسائل اللي وصلت لنا. عندنا رسالة من العزيز الخالد خالد العاصمي، يقول مساء الخير، أنت نتاج ما تفكر فيه، وأنت نتاج البيئة التي تعيشها، ونتاج العادات التي تكررها، ونتاج الصحبة التي تقضي معها وقتك، اختارهم بعناية في حياتك. مساء الخير للجميع، خالد العاصمي. شكرا جزيلا يا خالد. عندنا سليمان العاصمي يقول الاندفاعية في العلاقات تجعلك تعيد التفكير، هل العلاقة آمنة أو تستهلك مثل استهلاك طاقتك؟ اندفاعية في الرغبة بتكوين صداقة أو علاقة دون تدرج، اندفاعية في الإيذاء ثم الاعتذار الشديد ثم معاودة الإيذاء مرة أخرى دون تغيير ثم اعتذار شديد، الاندفاعية في المواعيد والتهديد إلى أقصى مدى، وإدخال أطراف خارجية وتكبير المواضيع وتكشف تلك المواضيع الأمور، وقد تكون الأمور تافهة جدا. المسألة ليست مجرد سلوك متهور، بل مشكلة حقيقية في جوهر شخصية هذا الإنسان اللي متعود على الاندفاعية في كل أموره وحتى في قوله وتصرفاته، وإذا قلت له كلمة مندفع في الرد وما يحاسب، يعني ممكن يكون سليط اللسان ويجرحك وانت واقف في لحظة صدمة، أوميجي خذوا لي سيلفي وأنا مصدوم. يعني في ناس هكذا مندفعين دائما في كثير من الأمور. عموما سعيد جدا بتواصلكم معنا. معنا اتصال. ألو ألو على 24698151. يعقوب حياك الله.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عدنان، كيف حالك أنت؟ عساك بخير.
0: الحمد لله بخير وبصحة وسلامة. يا هلا وسهلا فيك يعقوب، طمني عليك.
1: حياك والله زين، أشكر الله. أنا حقيقة صار لي فترة أيضا يعني ما أتواصل عبر الأثير بسبب الظروف الصحية أيضا، ويعني وعدم تواجدي كذلك في البلد من خلال الأيام.
0: الحمد لله على سلامتك، وكلمتنا أعتقد أول ما رجعت وتحمدنا لك بالسلامة. صحيح. واليوم صحيح. أيضا نتحمد لك بالسلامة مرة أخرى، والله يعطيك الصحة والعافية، وأنت ما في مثلك اثنين يا يعقوب.
1: شكرا شكرا جزيلا.
0: طيب وتقدير وإنسان ودود ولطيف، ويعني نشعر بالأخوة دائما بتواصلك المستمر، يعني منذ انطلاقة إذاعة الشباب إلى هذا اليوم يا يعقوب، وإن شاء الله دائما كذا تكون مع أصدقاء الإذاعة ومع زملائي جميعا.
1: كلك ذوق كلك ذوق حقيقة، من خلال أيضا تواصلك أنت أخي عدنان، ما شاء الله عليك أنت يعني، وكل من هو حقيقة يوجد على رأس هذه الإذاعة دائما ترحاب، ودائما أيضا سعة صدر سواء من مذيعين مخرجين، إيش أقول لك يعني، الجميع هكذا. نحن دائما نقول يعني الإذاعة الأولى يعني بالنسبة لنا هذه أيضا.
0: الله يحفظك، سعيدين جدا بهذه الروح، والله يديم عليك الصحة والفرحة وهذه الابتسامة دائما.
1: أنا أقول أيضا حقيقة على كل من هم على السمع لأنه يستمعوا عبر هذا الأثير، يعني أوجه لهم تحية خاصة حقيقة الأخ سامي العبدلي طبيعي، والأخ أبو وحيد مقبول السعيد أيضا المحاربي، وكل من هم على السمع هذه الإذاعة. أقولكم أيضا لا تغيروا الموجة وخلوكم على إذاعة الشباب مع عدنان حقيقة الميمني في هذا المساء الرائع والاستوديو 5، وكذلك المخرج المتميز محمد شملي.
0: صح محمد من زمان ما معانا في استوديو 5، بس زين زين رجع. يلا نروح إلى أي باب يعقوب؟
1: 5.
0: تم اختيار رقم 5 من أنوار.
1: طيب 7.
0: نروح إلى 7. يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: جملة مستحيل أنساك لمن تقولها يا يعقوب؟
1: جملة مستحيل
0: أنساك.
1: للوفي المخلص سامي العبدلي طبيعي.
0: سامي العبدلي، يا محظوظ يا سامي، ونحن بادين نمدح ونمدح بعض يا يعقوب. وخش يطلع سامي في نهاية السالفة.
1: شو اسمه أخ عدنان، يعني انت قلت لي لشخص، ما قلت لي لاشخاص.
0: طيب ليش هذا الشخص، ليش هذا الشخص بالتحديد، لماذا سامي العبدلي؟
1: ايه جميل جدا، انا حقيقه صريح جدا.
0: نعم
1: شوف انا اقول لك، بالنسبه لي سامي العبدلي طبيعي هو اخ لم تلده امك، يعني خلاص يعني العباره واضحه جدا.
0: نعم.
1: ايضا اقول لك شيء، يعني شخص ايضا واقف معي في هذه الحياه، يعني بما تعنيه الكلمه، يعني ماذا اقول، ماذا اخلي، ماذا يعني هذا الرجل يعني في اي خدمه في حياتي اطلبها منه ما يقول لي لا ابدا، حتى وان كانت مستحيله، مع طبيعي ماشي مستحيل ابدا.
0: الله يحفظكم ويحفظ هذه العلاقة الجميلة والوفية في تواصلكم المستمر.
1: أما إذا كنت نتكلم عن البقية، هناك أصدقاء كثير، يعني
0: صحيح ولكن كل صديق يميزه يعني شيء معين، ولكن
1: هذا الشيء هذا يميزه، يعني شيء خاص يميزه.
0: نعم.
1: أما كلهم أنا زملائي وأصدقائي وحبايبي أيضا، يعني في كل مكان، وأنت أيضا اسمك أخي عدنان أيضا.
0: صحيح.
1: أيضا نفس العملية، شخص يعني يعني مو نقدر نقول أيضا نفس الشيء، يعجز حتى اللسان عن التعبير عنك أيضا.
0: نعم نعم. إذن كم سنة علاقتكم أنت وطبيعي، وهل تعرفت عليه عن طريق الإذاعة أو تعرفت عليه في مناسبة؟ كيف التقيت بسامي، وكم سنة لهذه العلاقة بينكم كأصدقاء؟
1: صدفة. علاقتي مع سامي العبدلي طبيعي هي صدفة. طبعا جمعتني به عمل.
0: جميل.
1: جمعتني به عمل، يعني مثلا أنا متواجد على رأس عمل معين، طبيعي جاء بعد ذلك في هذا المكان.
0: نعم.
1: وسبحان
0: نعم.
1: الله
0: سبحان
1: كأني
0: الله.
1: التقيت فيه طبعا في أول مقابلة، طبعا هو توظف معي.
0: نعم نعم.
1: فالتقيت فيه في أول مقابلة، وكأن أصرنا كأننا يعني روح في جسدين.
0: نعم.
1: أو كأن حتى يعني في ذاك الوقت اللي التقيت فيها مع سامي العبدلي، كأن روحي تبحث عن روح مشابهة لها.
0: نعم.
1: فوجدت هذه الروح.
0: الله يديم هذه العلاقة، وإن شاء الله يكون دائما هو توأم الروح سامي العبدلي، وهو على السمع على فكرة ورأس الرسالة، بس أنا شوي تأخرت في قراءة الرسالة، إن شاء الله بقرأها بعد شوي. خليكم متابع يا يعقوب، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.
1: تحية لك وتحية لكل من هو على السمع ويعرف يعقوب بن مسلم السيابي، ولك مني جزيل الشكر والتقدير.
0: الله يحفظك واسمع صوتك على خير. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر على 24698151 24698151. بعض الأشخاص يشعرون بالملل من حياتهم، ليس لأن حياتهم مملة، بل لأنهم بقوا طويلا في مرحلتهم الحالية، كبرت روحهم ونضج عقلهم، ولا زالوا في مرحلة أصغر من حجمها. ربما أن الوقت ووقت التغيير في مسار حياتك وطريقة حياتك، وظيفتك، سكنك، هواياتك، دورك في الحياة، انتقل إلى شيء جديد كليا لم تتخيله. ابدأ مشوار حياتك وحاول تغير من تفكيرك، وأن يكون هذا النضج مع التغيير والمجازفة، وأحيانا المجازفة تعطيك آفاق أبعد ومستقبل أجمل، وتختلف حتى مشاعرك وطريقة تفكيرك، بس أنك تفكر وتحس نفسك ناضج وانت عالق في نفس المرحلة، وتلوم حظك وتلوم الأيام اللي راحت، ما رايح تتجاوز أبدا هذه المرحلة. هذه الرسالة خلاصتها من فاطمة بنت عيد المحروقي أم غيث. نتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد، وإن شاء الله ما حد يحس بالملل من حياته، ونحن موجودين معاكم دائما. معانا سامي. ألو يا سامي، ما شاء الله الطاري على ذكرى.
2: ألو غلا أخي عدنان،
0: كيف حالك؟ عساك طيب.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله بنعمة. الحمد لله بنعمة. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله على كل حال.
2: الحمد لله الصحة والعافية.
0: شكرا لسؤالك وتواصلك الدائم يا سامي،
2: ويسعدك يا رب.
0: صاحب واجب، ويعني ما نوفك حقك في سؤالك أنت ويعقوب وبعض الأصدقاء أمانة.
2: واجبنا تجاهل من نعزهم ونحبهم ونحترمهم.
0: جزاك الله ألف خير، ما شاء الله سمعت أكيد مكالمة أيضا يعقوب.
2: أكيد أكيد.
0: أنت خلينا نروح إلى رقم ونشوف السؤال.
2: والله أنا حاب أطمن وأسلم عليك فقط، لكن دام أنك طريت الرقم وما حد خطأ، رقم 9 طبعا.
0: رقم 9. يلا أي. جاهز؟
2: والله نقول إن شاء الله.
0: إنزين، جملة اللي راح راح وما تفيدك كلمة يا ريت، بإيش تذكرك هذه الجملة أو هذه العبارة؟ اللي راح راح وما تفيدك كلمة يا ريت، خلاص حتى أنا روحت عنك لأنه ما ثمر فيك. بإيش تذكرك هذه العبارة؟ في موقف معين مر في حياتك وممكن تقولها إذا شفت الشخص وعاتبك، تقول له اللي راح راح وما يفيدك.
2: والله وش أقول
0: كلمة يا ريت؟
2: ما أتوقع أن في سؤال في محله، لأن ما أتوقع عندي حد بقول له هذه العبارة أو الكلمة، أو أن حد مثلا جرحته أو جرحني أو حاجة أو شيء أو زعلت عليه أو زعل عليه أبدا.
0: بس سمعتها في مواقف مثلا في الحياة
2: والله ما
0: بين
2: أتوقع
0: اثنين، ولا ما سمعتها أيضا أبدا؟
2: لا ما توقعت أنها حصلتها أنا، لقلتها حد أو حد قالها لي، لا لأني مسالم مع الكل.
0: هذا دليل ان انت يعني نقي السريره.
2: الحمد لله، ما احب ازعل حد ولا حد، ولا احب حد يزعل مني، عشان كذا ما اسمع هالكلمه يعني.
0: اذا شفت اثنين قالوا لبعض هالكلمه، ايش يكون رده فعلك؟
2: والله شوف اخي عدنان، انا ما احب اتدخل في اي انسان يعني، فما احب اتدخل اموري في اشياء ما تخصني، ولو اتدخلت يعني بامكان بالنص فقط، اللي هو الاصلاح ما بين الاثنين فقط. هذه كما تقول بالعام يعني لعبتي، يعني احب اصلح ما بين الاشخاص فقط وارجع لهم علاقتهم، فاي اللي يرضى يرضى فاهلا وسهلا، واللي ما يرضى بخلي بتركه وما راح اصر عليه.
0: جميل، الله يديم إن شاء الله علاقاتك الطيبة يا سابي. سعيد جدا بسمع صوتك وشكرا أنك تتصل.
2: تحية الغالي وتحية لأخي يعقوب ومحمد النعبي والكل هو على السمع، واللي رسل رسالة واللي اتصل واللي بيريد اتصل، وعلى الجميع إن شاء الله، وعلى صادق البلوشي وعلى الجميع.
0: وأنا محظوظ فيك إن يعني حقيقة أنت قليل جدا تشارك، ولكن يعني اللي يميز حلقة استوديو 5 معاي تواصلك المستمر يا سامي من بين الأصدقاء، وهذا الشيء أكيد يعني مرحب فيه ويرفع من معنوياتنا بشكل كبير جدا، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنك يا سامي.
2: على العين والرأس الغالي، والله اتصالاتي هذا اللي أجل عينك فقط، أنا ما أحب
0: ما تقصر
2: في أماكن ثانية في إذاعة ثانية، وأنا من زمان على فكرة في الإذاعات، حتى في إذاعة شباب من زمان بس على السمع فقط.
0: الله يحفظك وجزاك الله ألف خير، ومقدرين هذا الشيء يا سامي.
2: واجب
0: واجب، وإن شاء الله دائما أسمع عنك الأخبار الطيبة. الله يحفظك يا رب.
2: بإذن الله.
0: شكرا شكرا، الله يسلمك. بروح لفاصل، بنرجع لكم، بنرجع لمحطاتنا على 2-4-6-9-8-1-5-1. خلي سرك كبير، خلي سرك كبير، بس يعني في ناس تقول لك هالكلمة لكن سرك ما يكون كبير في سوق الحارة.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. تجاوزنا دقيقتان بعد السادسة مساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان لهذا اليوم. شكرا جزيلا لرسائلكم عبر الواتساب على 724-42-009. سعيدين جدا أيضا بتواصل الأصدقاء والأحباب. عندنا هالرسالة الجميلة اللي وصلتنا من أخونا العزيز ناصر الزيادي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، مساء الخير لكم جميعا، ومع بداية يوم وأسبوع ودوامات عام دراسي جديد نقول اللهم وفق ابنائنا وبناتنا في هذا العام الدراسي الجديد، ونرجو الانتباه في الطريق يا جماعة الخير من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة إلى مقاصدكم وأعمالكم. وحبيت أسجل حضوري، تحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر الزيادي. شكرا لتواصلك معنا. أم سهيل يا مرحبا وسهلا، نورتينا، تقول مساء الخير ومساء متجدد بيوم جديد ومميز من أول الصباح لهذا اليوم، وبرجوع أبنائنا الطلبة للمدارس وعودة النشاط الدراسي نتمنى التوفيق والتسهيل لكل الطلبة والطالبات. وتحية طيبة لكم عدنان والشملي وجميع أصدقاء البرنامج، معكم على السمع أم سهيل، روعة خلفية البرنامج أو المقطع الموسيقي. عجبتك يا أم سهيل؟ سمعي

تحية طبعا للجميع. أحمد البوسعيدي أيضا يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا ومرحبا، شكرا على برامجكم الجميلة في إذاعة الشباب، حبيت أسمع أغنية تتر مسلسل ابن حلال للفنان آدم. أحمد البوسعيدي أول مرة يرسل لنا، إن شاء الله نحاول نلبي لك يا أحمد. تتر للفنان آدم من مسلسل ابن الحلال أو ابن حلال، هذا عمل مصري أعتقد يا أحمد البوسعيدي، صح؟ عجبك إيش في العمل وإيش شفت القصة؟ ناسبتك؟ هل حسيت إنه العمل الدرامي والقصة من واقع الحياة والمجتمعات العربية، ولا كان فيها يعني مشاهد لا تتناسب مع فكرنا وثقافتنا العربية؟ نسمع مقطع، ليش لا؟ تفضل.

إيه ده هذا العمل يعني شكله وايد في مشاهد مأساوية، طاقة سلبية، ما أعرف صراحة، يمكن يكون عمل حلو. من أكثر الأعمال اللي انتشرت يعني خلال الأيام الماضية وضارب ترند عمل حب على ورق، اللي مقتبس من أيضا الأعمال التركية، ولكن العمل التركي أيضا اللي هو قصة حب على ورق، وتم يعني ترجمته وتصويره مع فنانين من سوريا ولبنان، والعمل محقق نجاح خلال هذه الفترة. كثير من الصحف العالمية كتبت أن العرب أخذوا قصة مقتبسة من الأعمال التركية وطوروا فيها وقدموا هذا العمل، وصارت كثير من الأعمال اللي حققت انتشار ونجاح كبير جدا على مستوى الوطن العربي هي مقتبسة من أعمال درامية تركية. لكن لما بديت أبحث عن الخبر حب على ورق، هذا العمل الدرامي ليلين بطلة العمل اللبنانية السورية اللي حققت نجاح من خلال دورها، اللي اكتشفت أن العمل أيضا مأخوذ من قصة روسية. تخيلوا يعني حتى تركيا خذت النص وترجمته إلى التركي وقدمت العمل، وبعد سنوات، 6 سنوات 7 سنوات، رجع العمل بصيغة عربية وبنص عربي، وتم تصويره في تركيا ولكن مع أبطال من لبنان وسوريا. في كثير منكم متابع أكيد هذا المسلسل اللي محقق نجاح خلال هذه الفترة، لا زالت الحلقات متواصلة، وأعتقد أنهم انتهوا أيضا من تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسل حب على ورق، وهو عمل درامي اجتماعي رومانسي كوميدي معرب مقتبس من المسلسل التركي الشهير. إذا تريدوا تشوفوه بالتركي هو عمل أنت اطرق بابي. العمل محقق متابعة، لكن في بعض الأحداث اللي غيروها في العرب من خلال هذا النص التركي المعرب لمسلسل حب على ورق، وخلوها تتناسب مع العادات العربية والثقافة العربية. تدور طبعا الأحداث حول فتاة حالمة متمردة اسمها لين، تعمل بائعة ورد طموحة، تدخل في صراع حاد مع ملياردير قاسي القلب اللي هو أوس بعد إلغاء منحتها الدراسية. الطرفان اتفقا أيضا على علاقة تحكمها الشروط والمصالح، من خلال أنها تقوم بدور تمثيلية أنها خطيبته لتغيير مسار حياته، وترجع له أيضا خطيبته اللي هو يبقى يعقد قرانه معاها، لكن هذه التمثيلية تغير مسار الشخصين أوس ولين، وتتحول العداوة تدريجيا إلى مشاعر حب حقيقية وسط مواقف كوميدية مفاجآت وتهديدات من الماضي. عدد الحلقات تقريبا 90 حلقة، واصلين الآن إلى 62 حلقة معروضة. أبطال عمل أنس طيارة واللي هو ماخذ دور أوس، هي مرعش لين، وأكيد تابعتوا لقائها خلال الأيام الماضية أيضا اللي انتشر في لقاءاتها وأيضا تجربتها وحياتها الحقيقية القاسية، إنها ما شافت والدتها إلا قبل أن تتوفى والدتها بأشهر قليلة جدا، اتصلت فيها كانت يعني هي في بلد وتركتهم وتربت مع ستها اللي هي جدتها ومع والدها، لكن في سن معين اتصلت فيها والدتها قبل الوفاة بشهر وقالت لها أريد أشوفك، وكانت أحداث يعني حقيقية من واقع حياتها. طبعا أيضا من الأبطال اللي موجودين ديمة جندي اللي مثلت أيضا في عمل عماني جميل جدا مسلسل توين فيلا، مشاركة ديمة أيضا جندي في هذا العمل، وهي فنانة سورية، سعد مينا من لبنان، ريم خواري، رامي أحمر، وأيضا السيناريو والحوار المعرب للبنى مشلح ومي حايك. طبعا المنصات اليوم
تعرض هذا العمل وكثير من منصة، لكن المنصة الأساسية طبعا هي لقناة MBC اللي عربت هذا العمل وتعرضه خلال الوقت الحالي. بس بإمكانكم تتابعوه إذا فاتتكم الحلقات أو الحلقات اللي نزلت، موجودة 62 حلقة على موقع سينما.com على جوجل، تكتبوا حب على ورق مشاهدة أونلاين على موقع سينما.com، بإمكانكم متابعة الحلقات. إذا حابين تغيروا، ما من نوع اللي أحداثه في كآبة أو يخليك يعني تنتظر ويخليك أنك تفكر ويعطيك طاقة سلبية، لا، العمل جميل خفيف حلو كوميدي مع قصة عاطفية وأيضا حوار بسيط وسلس، وأدائهم كان بالفعل يعني يحسسوك أنه ما جالسين يمثلوا، جالسين كذا في مشهد من مشاهد الحياة. هذه مقدمة العمل.

أيضا من الأخبار الجميلة مستمعينا في أخبارنا المنوعة هذا المساء، بقول لكم قصة البريطاني اللي انتشرت قصته خلال الفترة الماضية ويصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا. استحوذ إيلون ماسك على إحدى شركات داكو بام مقابل 60 مليار دولار، وقفزت ثروة هذا البريطاني جيمس داكو بام إلى مصاف الملياردريات من الأشخاص العصاميين، ليصبح أصغر ملياردير صنع ثروته بنفسه في أوروبا بعدما حصدت شركته الناشئة لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي أوليكس تقييما بلغ 3.3 مليار دولار في أحدث جولة تمويل. وترك طبعا داكو بام البالغ من العمر 25 عاما الدراسة في مرحلة الثانوية في عام 2017 لتأسيس شركة متخصصة في تقنية مراقبة الدماغ. تخيلوا هذه الشركة المتخصصة في تقنية مراقبة الدماغ أو الشرائح اللي الآن يستخدموها طبيا عن طريق الأجهزة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي، قبل أن يحصل لاحقا على زمالة فيل التي تشجع رواد الأعمال الشباب على تأسيس شركاتهم بدلا من استكمال التعليم الجامعي. ورفعت شركة أوليكس التي تأسست في لندن عام 2024 تقييمها 3 مرات خلال 6 أشهر إلى 3.3 مليار دولار مطلع أغسطس بعد جمع 312 مليون دولار من مستثمرين من بينهم شركة الاستثمار الأمريكية. ومصممة الرقائق المدرجة في ناس دكا إير أم وصندوق التداول الكمي، إضافة إلى المؤسس المشارك لنت فليكس ريد، كما شارك صندوق الذكاء الاصطناعي السيادي البريطاني في الجولة التمويلية. ودفعت الجولة الجديدة داكو بام إلى نادي المليارديريات التي يمتلك نحو 30% من أسهم أوليكس، إلى جانب حصة تبلغ 12% التي جمعت 102.5 مليون دولار في أغسطس 2025 دون الإفصاح عن تقييمها السوقي. ولم تستجيب الشركتان لطلبات التعليق من مجلة فور باز، وانضم دوكا بام إلى قائمة تضم 11 مليار دولار عصاميا فقط من خلال أيضا الملياردير العصامي حول العالم لم يتجاوز سن 30، كما يعد واحدة من 4 فقط خارج الولايات المتحدة. جاء السويدي أيضا إفريد لومارك الشريك المؤسس لمنصة البرمجة بالذكاء الاصطناعي في المرتبة التالية عمريا بين المليارديريات العصاميين في أوروبا، وارتفع ثروته وثروات الشركاء الثلاث بعدما أتمت سبيس إكس الاستحواذ على الشركة الأم للمنصة مقابل 60 مليار دولار في 14 أغسطس. ونشأ دوكو بام في مدينة هورغيت شمال إنجلترا، حيث تعلم برمجة الحاسوب ذاتيا في السن 13 عبر تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات، ونجح واجتهد وخطط بطريقة صحيحة. علينا دائما ناخذ الفكرة والعبرة من أهمية هذه القصص والتجارب. تداول الشباب الكثير لهذا الخبر، وأنه هو أول ملياردير يعني بدأ رحلته إلى عالم المال والابتكار والإبداع بعد التجارب اللي قام فيها دوكو بام، وحاليا يملك أكبر شركة لشرائح إلكترونية، وأيضا يشارك طبيا بهذه الشرائح عالميا، ويصبح أول ملياردير شاب لم يبلغ 30 من العمر. وطبعا إيلون ماسك على طول وقع معاه اتفاقية على أساس يستحوذ على أيضا نسبة كبيرة جدا من هذه الشركة. هذه التجربة يا شباب حبيت أخبركم بهذه التجربة العالمية، وممكن نستفيد منها. ما في شيء ممكن يوقفك عن طموحك، ممكن يدخلك إلى سوق العمل الحر، ممكن أيضا تقدم ابتكارك، وممكن تحصل المساندة، وفي كثير من الجهات اللي ممكن تدعمك وتكون حاضر وتقدر تشارك المجتمع ويستفيد منك الوطن.

فاز الشقيقان العمانيان سالم محمد اليعقوبي وعائشة بنت محمد اليعقوبي من ولاية عبري بجائزة المركز الأول في مسار صناعة الفيديو في مسابقة المستثمر الذكي الخليجي بموسمها الرابع المقامة في العاصمة السعودية الرياض. وشارك في المسابقة أكثر من 300 ألف متسابق في أربعة أقسام، وهي الكتابة، التصوير، الرسم وصناعة الفيديو، وهي إحدى مبادرات برنامج ملم الذي تم إطلاقه بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف التشجيع على صناعة محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بثقافة التعاملات المالية والاستثمارية. هذه التجربة، هذا النجاح أيضا نبارك أكيد للشقيقان العمانيان سالم اليعقوبي وعائشة اليعقوبي من ولاية عبري بجائزة المركز الأول في مسار صناعة الفيديو في مسابقة المستثمر الذكي الخليجي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

0: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا أكيد بمتابعتكم وانضمامكم. الله يكتب لكم الخير ويسر أموركم. وأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. نبدأ مع المستمعين لاستكمال أيضا دقائق هذا المساء لمحطاتنا التي تتنوع في صفحات استوديو 5، ونتجه إلى فقرة طاولة استوديو 5. أكيد هذه المحطة نقترب إلى التفاصيل تهمنا وتهم كل بيت، ولازم نركز على كثير من الأمور، وكل الأسئلة اللي تدور في بالنا قد تلاقوا الإجابة بتفاصيلها بالإفادة منها من خلال متابعتنا لموضوعاتكم الحياتية المجتمعية مع ضيوف طاولة استوديو 5. اليوم حديثنا حول السؤال اللي يطرح في بالنا كأولياء أمور أو كأيضا آباء وأمهات، أن الطلاب يأتون من بيئات وأسر وأساليب تربية مختلفة. كيف تتعامل المدرسة مع هذا الاختلاف، وكيف ممكن تخلي أيضا الطلبة يندمجوا مع بعضهم؟ كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع عن اختلاف أساليب التربية وأيضا التأقلم مع الطلاب، وكيف استقبل أيضا اليوم استقبلت أبواب المدارس طلابنا في أول يوم دراسي، وطريقة الاستقبال كيف ممكن تأثر على نفسيته طوال العام، على نفسية هذا الطالب أو الطالبة، وخاصة الطلاب اللي ينتقلوا من مدرسة، ينتقلوا من مرحلة مثلا من الصف العاشر ينتقلوا إلى مرحلة أخرى 11 ثاني عشر، تكون مدارسهم غير، البعض ينتقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الطلبة أيضا مثلا في الحلقة الأولى في صف معين، يعني الأجواء الدراسية في الفصول مختلفة لما يبدأ في الصف الخامس والسادس والسابع، ويبدأ مثلا يدخل مدرسة البنت تدخل في مدارس البنات والولد يدخل في مدارس الأولاد. هذه الأجواء هل يعني اليوم نحن عارفين كيف نتعامل معها كأولياء أمور، وإيش دورنا، وإيش ممكن أيضا الأخصائيين في أنظمة المدارس ممكن ينصحونا فيها كأولياء أمور، ونكون نحن أيضا عندنا مساحة للاستماع للمشاركة ونشارك أبنائنا، ونكون على اطلاع وعلى سؤال دائم مع إدارة المدرسة. بتكون معانا إن شاء الله الأستاذة عائشة البلوشي، أخصائية أنظمة مدرسية بمدرسة زهور الأدب. نمسي عليك بالخير ويا مرحبا وسهلا فيك أستاذة عائشة.
1: أسعد الله مساكم بكل خير، ومساء أول خطوة في عام دراسي جديد. اليوم نعيش فرحة نفس، يعني مش بس أول يوم دراسي وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، نحن اليوم نحتفل بعودة الأحلام إلى مدارسنا.
0: نعم، سعيدين جدا أكيد بتواصلك، الله يعطيكم الصحة والعافية، وتحياتنا لكل المعلمين والمعلمات في القطاع التدريسي في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وجهودكم أكيد يعني واضحة وبارزة، والجميع يشهد بجهود أيضا وزارة التعليم والدور أيضا اللي تقومون فيه في مختلف التجهيزات أيضا لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلبة. اليوم يعني السؤال اللي ممكن نطرحه، كيف ممكن نستقبل الطالب في أول يوم دراسي، وهل هناك طريقة الاستقبال ممكن تأثر على نفسية الطالب طوال العام؟
1: أكيد، فاليوم هو الانطباع الأول اللي راح ينرسم ويبقى في ذاكرة هذا الطفل في دخوله في المدرسة، بحكم أن المدرسة اللي أنا فيها حلقة أولى من أول لأربعة. طبعا تجهيزات المدرسة لاستقبال الطلبة اللي كانوا أساسيين في المدرسة يعني من الأسبوع الماضي، وتجهيزات ومنافسات وإبداعات تبارك الرحمن في كيفية الاستقبال بالنسبة للصفوف، بالنسبة لمدخل المدرسة، الهدايا التذكارية، الصور التذكارية، شخصيات الكرتونية، كل الجوانب اللي ممكن تحبب وتعزز من محبة الطفل للمدرسة وإنه هو يريد يستمر فيها. نعم، تكسر الحاجز ما بين الإجازة والعودة للمدرسة. أما هذا الطلبة العاديين اللي أساساً كانوا متعودين معنا في المدرسة، بالنسبة للطلاب الجدد اللي هم منقولين من مدرسة إلى مدرسة والطلبة الصف الأول، هنا يتغير الوضع.
0: نعم،
1: بالنسبة للطالب الصف الأول نحن بنينا علاقاتنا معاهم من العام الماضي، يعني نحن هيئناهم من قبل لما كان في تسجيل الطلبة. نعم، اللي هو يكون في فترة شهر أكتوبر، كان كل طالب يجي يسجل مع ولي أمره كان في لقاء مبسط كذا ودي بيننا وبينهم، هدية بسيطة كان في نسمع له نسولف معاه، يكتب لنا شوية كذا، يرسم لنا رسمة، كان في رسالة شكر لكل ولي أمر يطلع من المدرسة لاختياره هذه المدرسة. فكان الانطباع ما اللي ينرسم بس عند الطفل، حتى عند ولي الأمر، أن اختيار المكان المناسب اللي راح يراعي نفسية ولدي.
0: نعم.
1: اليوم اكتمل هذا الاستقبال، نحن جهزنا من العام التهيئة، اليوم كان التصور الفعلي، بالفعل كان استقبال والسيابية كبيرة، قوائم جاهزة، كل معلمة كفريق تم تقسيمه من قبل إدارة المدرسة، استقبال للطلاب، دخولهم والسيابيتهم للصفوف، كيف ناخذهم من عند أهاليهم، كيف نحن لما نوصلهم، بعدين لما جابوهم عن الشخصيات كان حماسهم جدا كبير، فرحتهم كانت جدا كبيرة، الهدايا التذكارية لما كانوا ماخذينها كانوا يلفوا على مرافق المدرسة ويتعرفوا على الأماكن، كنا كل مكان لما يجوا مثلا عند الإدارة احتضانات طبعا إدارة المدرسة، ونقول لهم إن نحن موجودين هنا نسمع لكم، نحن موجودين هنا على أساس إنكم تكونوا مرتاحين، أي شيء تريدوه تعالوا لنا، بحكم إن بعدهم توهم يعني إذا كان في تخوف أو لا، بس تبارك الرحمن أجيال هاي الفترة لا ما عندهم هاي التخوف.
0: نعم.
1: وكل الشكر لأولياء الأمور لأن في عندهم تهيئة مسبقة للطالب وتحبيب بالنسبة لدوام المدارس، فكانوا مجهزينهم يعني طلابنا جايين تبارك الرحمن عليهم. بالنسبة للطلب المنقولين،
0: نعم،
1: الفترة الماضية الأسبوع المنصرم كان بداية فتح القبول بالنسبة لنظام منظرة طبعا عن طريق ولي الأمر،
0: نعم،
1: تم نقلهم لظروف اجتماعية وما إلى ذلك أو تغيير السكن وغيره. ولي الأمر البعض منهم كان تواصل معنا الأسبوع الماضي وجل المدرسة وتكلمنا معه، وبعضهم جاب الطالب معه، فخلاص عارفين وين موقع السكن على أساس أنه سهل التوصيل الطالب، الصف اللي بيكون فيه، إذا في ظروف صحية ناخذها في الاعتبار، إذا في ظروف نفسية، إذا يعني مستوى تحصيلي، بحيث أن نحن لما نجهز قوائم الطلبة نحط في الاعتبار تقسيم الذكور وإناث يكون بالتساوي، الوافدين نفس الشيء، عندنا أعداد كبيرة فنفس الشيء، الحالات الصحية لما نوزعهم بعد لازم يكون في مراعاة، بحيث أن كل صف يعني الفروق الفردية من بينهم في ذي الجوانب تكون قليلة وفي موازنة. فالحمد لله اللي ما سبق وجانا الأسبوع الماضي اليوم كان في فريق جاهز معد في استقبال ولي الأمر، هذا بس للطلبة المحولون من وإلى المدرسة.
0: نعم.
1: في طلاب ثانين لاستقبال الطلبة الصف الأول، ففي فرق كانت شغالة من مداخل المدرسة تستقبل الطالب بكل حفاوة وترحيب. كان في انسيابية في العمل على طول الفريق يوصله للجهة، إذا هذا طالب منقول جديد يوصل للجهة اللي خلاص هذا الفريق هو ذا شغلهم، يشوفوا ذا الطالب في أي صف، في لقاء صغير كذا نسولف معاه، في هدية تذكارية بسيطة، لقطة صورة كذا ماخذينها مع شخصيات كرتونية، نفس الشيء نحفزه ترى أنا موجود، هذا مكتبي أنا دائما موجود هنا، أي شيء تريد على طول تعال يرجع لي أي وقت، مثلا لي من الأشياء اللي تطمن الأطفال أي وقت حبيت تتكلم أمك ولا أبوك تعالي على طول أنا موجود هنا أنا بتصل.
0: نعم.
1: فكان يروح لهذا على طول يودع يعني أهلاً إن مع السلامة أنا رايح.
0: نعم.
1: فيروح مع المعلم يوصله لقاعة الدراسة.
0: جميل.
1: ما واجهنا الحمد لله أي صعوبة اليوم، كانت انسيابية جميلة جدا.
0: جميل. طيب أستاذة عائشة، يعني ممكن المسمى أخصائية أنظمة مدرسية،
1: نعم،
0: لو نتعرف على يعني اختصاصات هذا المسمى بالتحديد.
1: المسمى سابقا كان مدخل بيانات، يهتم بالقواعد البيانات المدرسية.
0: نعم.
1: حولناه لداتا، لكن يشمل منصة منظرة، يشمل التعليم الإلكتروني، مختص باليوزرات والإيميلات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: كل شيء تقني موجود في أخصائي أنظمة مدرسية.
0: جميل جميل. يعني هناك أيضا أخصائي اجتماعي أعتقد.
1: نعم.
0: ضمن إدارة كل المدارس في مختلف
1: مشكلها ولكن يعني نحن السنة الماضية ما كان عندنا، بس السنة الحمد لله يعني كادرنا الإداري اكتمل تقريبا، عندنا أخصائي اجتماعي وعندنا منسق مدرسي.
0: نعم.
1: بحكم أن المدارس المسائية الأعداد فيها أقل يعني.
0: نعم. أنتوا يعني تعتبروا من المدارس المسائية مدرسة زهور الأدب؟
1: نعم.
0: نعم. طيب إيش اللي يختلف المدارس المسائية عن المدارس الصباحية؟ هل
1: ما في
0: الروتين
1: اختلاف
0: يختلف عند
1: يعني.
0: الطلاب؟ طريقة النوم، طريقة التحضير، وعيهم، استيعابهم أيضا؟
1: والله بعض اهالي الطلبه يجيبوهم يقولوا لنا والله ظروفنا نحن ما تتناسب معانا الصباح، نشوف ان الفتره المسائيه هي الانسب، يعني على العكس اللي دارج ان الكل يقول الفتره الصباحيه، بس بعضهم يناسبهم الفتره المسائيه. الكثافه السكانيه اللي ساعات تكون في مناطق معينه اللي لازم يكون في مدرسه مسانده، فالفتره الصباحيه تكون نسبه الطلاب اللي موجوده فيها جدا مرتفعه، وروافدها ما شاء الله تكون تشمل روافد كثيره، فتجي مدرسه مسائيه مسانده لروافد اقل عددا.
0: نعم، في إضافة لمواد دراسية جديدة. نحن شفنا ممكن في وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس أنه في تم تخصيص مواد أيضا دراسية بالنسبة لأبنائنا الطلبة.
1: ايوه نحن
0: هل
1: حلقه
0: في
1: اولى،
0: الحلقة الأولى موجودة هذه المواد ولا
1: لا
0: لا؟
1: نحن حلقه اولى من اول لرابع، فمناهجنا مثل ما هي.
0: إنزين، إيش الفرق بين الحلقة الأولى وثنائية ثنائية اللغة؟ صح، في بعض المدارس تنكتب،
1: هذه تبع المدارس الخاصة.
0: والمدارس
1: نحن مدارس
0: المدارس
1: حكومية
0: الحكومية.
1: من 1 لـ 4، اللي هي تكون من الصف الأول إلى الصف الرابع،
0: نعم،
1: والحلقة الثانية من الصف الخامس لين التاسع.
0: بس تكون فيها ثنائية اللغة صح ولا لا؟
1: لا لا لا كامل، بس تعليم حكومي، هذاك يكون في الخاص يعني، أو في
0: نعم
1: الحلقات اللي هذه.
0: نعم نعم طيب حلو. خلينا نتكلم شوي ان اليوم افضل طريقة لتعويد الطلاب على الانتقال من اجواء الاجازة الى الالتزام بنظام المدرسة، التزام ايضا بقوانين المدرسة. كيف ممكن نحن نخلي ابننا يتعود على هذه الآلية وانه ينتقل من اجواء الاجازة، الاستمتاع، ينام وقت ما يريد، يكون عنده ضبط اكثر يعني في اموره، ويكون اكثر
1: الحين أصبح
0: ملتزم ايضا النظام المدرسي؟
1: أيوة الحين أصبح في وعي كبير عند أولياء الأمور إنه هو كيف يهيئ ولده. خلاص عرف إن الإجازة على نهايتها وإنه أوشكنا على المدارس، فأغلبهم ما شاء الله يبدأ يضبط نوم، ساعات النوم يقول له ترى المدرسة خلاص قربت، فلازم إن نحن ننام من وقت على أساس إن نصحى من وقت، فيكون عندهم هذا يعني الأهالي التمسنا هذا الوعي موجود أصبح الآن. حب الطلاب بعد للمدرسة بروحهم يعني صار يتولد، انه من كثر ما هو شغوف وحاب انه يجي المدرسة فيقول انا بنام من وقت على اساس اني انا اصحى من وقت، يعني هو فرحان انه بيرجع للمدرسة للبيئة اللي هو كان، خاصة اذا كان يشعر بالامان والانتماء للمكان، فهذا الشعور بروحه يكفي انه هو يكون جاي بفرح، هو متقيد بساعات النوم وغيره. لما يجي المدرسة اي مكان واي بيئة تكون معززة للانتماء بالنسبة للطالب، هو يتقبل كل شيء فيها، يتقبل توجيهات، يتقبل فيها التعليم، يتقبل يعني يكون منضبط، فهذا وارد كل طفل.
0: جميل جميل واضح. طيب، يعني في كثير من الأسئلة اللي وصلتنا، وخاصة تعرفي يعني كثير من الآباء والأمهات يكونوا قلقين، يحسوا بالخوف بشكل مباشر، خاصة إذا ابنهم أول مرة يدخل يعني لفصول الدراسة،
1: الصف الأول. نعم
0: والصف الأول يعني شوي مختلف عن مثلا كي جي
1: صحيح
0: 1 كي جي 2 أو الحصص اللي ياخذها في فترة الحضانة، أو يسموها الحضانة أو يسموها الروضة
1: ايوه
0: والتمهيدي. كيف ممكن تتعاملوا مع الطالب اللي يدخل المدرسة وتحسسوه بحماس وأنه ما يشعر بالخوف أو القلق كفريق إداري أيضا؟
1: ايوه انا قلت لك ان نحن اشتغلنا معاهم من السنه الماضيه في مبادره في المدرسه معنا اللي هي مدرستي صديقه للطفل، ونحن صرنا مطبقينها في المدرسه السنه الماضيه، وما شاء الله لاقت قبول من الطلاب وقبول من اولياء الامور وحتى من الهيئه الاداريه والتدريسيه، وكانت ثناء عليها كبير. من كانت داخله في تسجيل الطلاب الصف الاول، فنحن لما كانوا يجونا في التسجيل البعض منهم كان يقول انا ما بأروح البيت انا بأداوم،
0: ايوه
1: وهو جاي يسجل، فعجبته البيئة، حس إن فيها أمان، حس إن فيه جو محبب، فيها حماس، فيها شيء إيجابي، أنا أريد أستمر. فنحن نقولهم ما علينا تروح واكبر شوية زيادة، وإن شاء الله تجينا السنة الجاية على خير، ونحن بنكون أول يوم نستقبلك، وتعالنا وتذكرني وبنصور مع بعض، مثل ما قلت لك الجدول اللي صار إنه فيه توزيع فرق ومهام من قبل إدارة المدرسة
0: نعم.
1: في الاستقبال والفعاليات اللي كانت مسواية بحيث إنها تثير الطالب أكثر، تسعده أكثر.
0: نعم. الصفوف يعني عندكم من الصف الأول والثاني والثالث والرابع صح؟
1: نعم نعم
0: نعم. وفصول مشتركة للطلبة من الجنسين،
1: أيوة نعم
0: وكادر التدريس فيها من الإناث غالبا.
1: نعم
0: إذا طيب كيف تهيئوا مثلا الطلاب اللي في الصف الرابع وخلاص يعني الذكور يروحوا مدارس الذكور والإناث يروحوا مدارس الإناث، كيف يتم تهيئتهم؟
1: يتم تهيئتهم طوال العام الدراسي، ونحن نبدأ معاهم. خلاص الطلاب دائما المسؤوليات اللي أصلا تقدم لهم من قبل المدرسة، أنت نحن دائما نشركهم في الفرق اللي تحتاج منهم مسؤولية،
0: نعم
1: ونقول له ترى أنت اليوم موجود هنا، بكرة بتروح مثلا مدرسة ذكور حلقة ثانية، نريد اسم المدرسة وتعاليم المدرسة والثقافة اللي اكتسبتها من المدرسة تنقلها هناك، نريد التميز يكون موجود هناك، نريدهم يقولوا لنا هذا ابن مدرسة زهور الأدب مثلا، إن نحن يعني حظينا بطالب متميز من هاي المدرسة. فدائما نقول لهم كل ما كبرتوا بيكون في تغيير، أنتوا بتبدوا في مرحلة عمرية ثانية تحتاجوا لي بيئة ثانية تتناسب معاكم، اللي هي هذه البيئة ما تتناسب مع هذا العمر. أنتوا خلاص إن شاء الله منها بتنتقلوا تكونوا صناع مستقبل، أنتوا منها بتنتقلوا للمرحلة اللي أعلى واللي أعلى. فإن شاء ودائما لما يكون في معهم أصدقائهم من نفس المدرسة بينتقلوا، لأن نحن رافد كامل يعني ننقل لمدارس الذكور، ونفس الرافد لمدارس الإناث، فيكونوا متحمسين إن نفس الفريق اللي معاهم في نفس الصفوف روابع بيروحوا معاهم لخوامس.
0: نعم جميل. إنزين لما نتكلم عن اختلاف أساليب التربية، الطلاب يأتون طبعا من بيئات وأسر وأساليب تربية مختلفة، كيف تتعامل المدرسة مع هذا الاختلاف أستاذة عائشة؟
1: أي طفل إذا نحن فهمنا هم صحتهم النفسية ترتبط بتحصيلهم الدراسي،
0: نعم،
1: فنحن كل طفل لو فهمنا ولو سمعنا له وعرفنا احتياجه راح نعرف كيف نتعامل معه، راح يكون تعاملنا بالنسبة للجانب النفسي معه ممتاز، يعني على طول بيكون تحصيل الدراسي بعد مرتفع.
0: جميل.
1: فنحن عندنا مثلا في بيانات الطالب، عندنا البيانات الاجتماعية، عندنا البيانات التعليمية بالنسبة لولي الأمر والطالب، عندنا المنطقة السكنية، عندنا أعمار، عندنا كل شيء. فنحن بداية يعني قبل بداية العام الدراسي يكون عندنا كشف كامل عن كل بيانات الطالب اللي ممكن أنا أحتاج لها عشان أني أنا أبني فكرة عن هذا الطالب،
0: نعم،
1: سواء في الجانب الاجتماعي، في الجانب إذا كانت عنده ظروف صحية، في الجانب التعليمي، مستوى الوالدين، أعمارهم، فكل هاي الخلفية اللي تساعدني أني أنا أشخص هذا الطالب كيف آلية التعامل معه، كيف الأسلوب اللي ممكن يتناسب معه.
0: نعم.
1: في البعض ولي الأمر يكون عنده هذا الوعي وبروح هو لما يجيب الطالب يقول والله انتبهوا ترى ولدي مثلا هاي النقطة يبالها تركيز، والله كأن هذا يعني نسوي شوية ننتبه على هذا البوينت يعني. فنحن ناخذ هاي الملاحظات اللي يعطينا إياها ولي الأمر بعين الاعتبار. بالنسبة للمعلم هو الكشاف اللي يكشف كل الحالات،
0: نعم،
1: بمجرد أول كم من يوم في المدرسة خلاص يكون عنده خلفية كاملة عن الطلاب. طبعا السابقين خلاص نحن عارفينهم، بالنسبة للجدد نحن على طول يكون أعدادهم بسيطة يعني اللي جات للمدرسة، فنقدر أن نحن نشخص الوضع ونعرف كيف آلية اندماجهم مع الطلاب اللي موجودين.
0: نعم.
1: يعني ما نواجه تحديات أو صعوبات في هذا الجانب.
0: جميل. كيف يتعامل المعلم مع طالب اعتاد على الحزم الشديد في المنزل وآخر اعتاد على الحرية الكبيرة؟
1: والله يحبوا المدرسة، هم حابين هالمدرسة، أنا ما لاحظت ولا طالب جاي المدرسة هو ما عاجبنا،
0: نعم،
1: أو أنه يشوف حب المدرسة يعني طاغي عليه، بالعكس جايين بشوق وبترحيب.
0: بس في بعض الطلاب مثلا يعني ما واجهتوا صعوبة، أن بعض الطلاب مثلا يعني الأهل شديدين عليه في المنزل وآخر بعض الطلاب معطينا مثلا الحرية في الصيف وفترة الإجازة وحرية كبيرة.
1: الأطفال كل طفل إلى قصة، كل طفل خلف قصة.
0: نعم.
1: في بعضهم هو بروحه بيجي الطالب لما يحس بالأمان مع المعلم أو مع الإدارة هو بيجي بيحكي، أو ساعات مواقف تصير في المدرسة نكتشف من خلالها مثلا حزم الطالب أو تصرفه بناء على ردة فعل تلقاها في المنزل.
0: نعم.
1: فلما نتكلم معاه يقولنا والله ترى أبوي مثلا في البيت تصرفه كذا معي، أو أمي في البيت تصرفه، فكل سلوك يصدر من الطفل هو ردة فعل لتصور كان سابق عنده.
0: نعم.
1: فبالتواصل مع ولي الأمر، بالجلسة الإيجابية واللقاء الإيجابي اللي يكون معاهم، في النهاية هدفنا واحد، ولي الأمر بعد حتى وإن كان حازم في تجاوب جميل بيننا وبينهم.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني
0: الحمد
1: هذه
0: لله.
1: الجوانب معنا ممتازة في المدرسة.
0: جميل الحمد لله، يعني في تواصل مع أولياء الأمور، وأعتقد الآن
1: أكيد أكيد
0: أولياء
1: تواصلهم
0: الأمور عندهم
1: جميل.
0: وعي يعني أنهم يتواصلوا مع المدرسين والكادر التدريسي ويعرفوا أيضا
1: نعم
0: درجات أبنائهم، وبين فترة وفترة في زيارة، وفي أعتقد أيضا
1: في ملتقيات، نعم في
0: ملتقيات
1: الصمت
0: للأسر.
1: أيوة تحدد تواريخها، ففي لقاءات تكون في مجلس أولياء الأمور يعد نفس الشيء اللي ينقل الصورة والتعليمات والتوجيهات اللي تكون موجودة في المدرسة ينقلها للمجتمع. الشراكة المجتمعية صارت أكبر الحين بيننا وبين المجتمع، يعني بين المدرسة وبين الأسرة،
0: نعم
1: والوعي اللي صار موجود صار أكبر.
0: نعم جميل. إنزين، السؤال الأخير اللي بطرحه عليك أستاذة عائشة، هل اختلاف أساليب التربية يمكن أن ينعكس على سلوك الطالب داخل المدرسة؟
1: بالفعل هو ما يتناسب معاهم كلهم نفس الأسلوب. إحنا لما نفهم شخصية الطفل ونعرف الأسلوب اللي مناسب معاه، نحن نتعامل معاه على حسب هذا الأسلوب، مع الحفاظ على الثوابت اللي تكون موجودة من قيم تربوية وغيرها. بس هدفنا الطفل كيف نحن نوصل له المعلومة، كيف نحن نكسبه، أو كيف نحن نغير السلوك اللي موجود. طبعا نفهمه أول، نسمع له. فأساليب تختلف من طفل لطفل ومن مرحلة لمرحلة.
0: نعم جميل. سعيد جدا أكيد بتواصلك أستاذة عائشة البلوشي من خلال هذا اللقاء، أخصائية أنظمة مدرسية بمدرسة زهور الأدب. قبل الختام، يعني بالنسبة للطالب المدلل، يعني كيف نتعامل مع الطالب المدلل دون أن نشعر بأنه مستهدف أو مختلف عن زملائه؟
1: والله نزيد دلال في المدرسة ولا يهمه.
0: يستاهل. إنزين، كلمة
1: يستاهل،
0: توجهيها
1: احنا
0: في هذا
1: طلابنا
0: الجانب.
1: كلهم مدللين.
0: نعم، كلمة توجهيها لأولياء الأمور واللي تابعونا، ونتمنى إن شاء الله عام مقبل، ونتمنى أيضا أن توصل هذه الرسالة ويكون أيضا ولي الأمر شريك مع المدرسة في هذه الرحلة الدراسية لابنه أو بنته.
1: بإذن الله تعالى. بالنسبة لأبنائي الطلبة أقولهم أنتم محور اهتمامنا، ونجاحكم ما يقاس فقط بالدرجات وبس يعني وبالمعدلات، بل بما تتبنوه في أنفسكم من ثقة ومن قيم ومن طموح. بالنسبة لأولياء الأمور أقولهم يدنا بيدكم، البيت والمدرسة شريكين في صناعة مستقبل أبنائنا الطلبة، وبإذن الله بنظل حريصين على أن تكون مدرستنا بيئة آمنة وحاضنة يشعر فيها كل طالب بالانتماء، وأن هناك من اللي يؤمن فيه ويسمعه ويدعمه. وكل الشكر لكم على هاي الاستضافة الجميلة، والشكر لكل من يعمل من أجل أبنائنا الطلبة.
0: سعيدين جدا بتواصلكم، والله يوفقكم، وسعيدين جدا أيضا بهذا الحوار معك أستاذة عائشة البلوشي،
1: شكرا،
0: أخصائية
1: بارك
0: أنظمة
1: الله
0: مدرسية
1: فيكم.
0: بمدرسة زهور الأدب. كل التوفيق، ونتمنى التوفيق لكل الكوادر التدريسية والكوادر الإدارية في مختلف مدارس محافظات ولايات السلطنة. شكرا جزيلا.
1: بإذن الله تعالى، شكرا لكم.
0: مستمعينا، نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا معاكم لهذا اليوم، سعيد جدا أكيد بتواصلكم ومتابعتكم لمحطاتنا وصفحاتنا المتجددة في استديو 5. فقرتنا الأخيرة كانت في طاولة استديو 5، وحول موضوع أيضا العام الدراسي واستقبال أبنائنا الطلاب في أول يوم دراسي، وطريقة الاستقبال اللي تأثر على نفسيتهم طوال العام. نتمنى الاستفادة أيضا من خلال المتابعة ومعرفة أيضا أن الكادر التدريسي والإداري في مدارسنا يعني يحاول قدر الإمكان يقدم كل ما لديه من طاقة لإحتواء أبنائنا الطلبة، ونحن دورنا كأولياء أمور أيضا نكون شركاء حقيقيين، نسأل، نتواجد، نشاركهم، نكون على تواصل مستمر أيضا مع الكادر الإداري في مختلف مدارس أبنائنا. كل التوفيق لكم، كل التوفيق لأبنائنا وأبنائكم، ونتمنى الصحة والعافية والخير، ونتمنى لهم عام إن شاء الله عام نجاح وتوفيق. إلى الملتقى غدا في نفس المكان والزمان في طاولة استوديو 5، بصفحات تتنوع بين الموضوعات الحياتية والأخبار واللقاءات. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، وإخراج محمد الشملي. إلى الملتقى، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحد فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا، ونرحب بكم في أولى حلقات برنامجكم من زاوية أخرى. هذا البرنامج الذي سيرافقكم كل أحد أسبوعيا من الساعة 8 وحتى الساعة 10 مساء. لماذا من زاوية أخرى؟ في نهضة عمان المتجددة، حيث ديناميكية العمل المتسارع مدفوعة بالعزيمة الصادقة والجهد الدؤوب، مراسيم سلطانية سامية، قرارات وزارية وقرارات إدارية، قوانين جديدة ولوائح تنفيذية جديدة أيضا، مشروع هنا ومشروع هناك، بناء لا يتوقف ودولاب عمل يدور بالأمل والعمل والعزيمة. مشهد يبدو متسارعا يتساءل فيه الشاب العماني عن موقعه فيه، وهنا يأتي دورنا بالشرح والتحليل، بالتسهيل والتقريب، بالمعلومة الكاملة، بالحديث المبسط. نخبر الشاب عن موقعه في نهضة عمان المتجددة، هذا الموقع الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في خطاباته السامية، مشيدا جلالته بدورهم المحوري ومؤكدا على موقعهم الاستراتيجي من خارطة التنمية. في برنامجي من زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها. فالهدف هو ضمان وصول رسالتنا إليكم. سنتناول مواضيع اعتدنا أن يكون طرحها نخبويا، ولكن لن يكون كذلك معنا، فالموضوع مهما بدا نخبويا يصبح هنا نافذة مشرعة للشباب يفهمون منها كل ما يدور حولهم من أحداث، سواء اجتماعية أو اقتصادية، بل وحتى سياسية. لأننا ندرك يقينا بأن الشباب العماني يمتلك من رصيد المعرفة والثقافة والفكر والحضارة ما يجعله شريكا فاعلا في بناء وطنه والذود عنه والمساهمة في رفعته، ولأننا ندرك يقينا شغفه بالاطلاع على كل جديد وفهم كل ما أشكل والبحث عن المعلومة أينما كانت، ولأننا أيضا ندرك يقينا محبته الصادقة لهذه الأرض وسلطانها المفدى ولأهله وناسه ومجتمعه ومحيطه. مستمعينا، ليست كل حلقاتنا ستتحدث عن القوانين الجديدة والأنظمة واللوائح والقرارات وغيرها، بل قد نقترب من محطات شبابية منوعة نقف على تطلعاتهم ونشاركهم اهتماماتهم وتجاربهم، ونشد على أيديهم ونحفزهم لمزيد من العطاء. مجدد الترحيب بكم، ونبدأ أولى حلقاتنا التي أصحبكم فيها سالم بن عبد الله الرحبي إعدادا وتقديما، وسالم بن طحي الصريدي في المتابعة والتنسيق والإخراج المرئي، ويمسك بدفة إخراج الحلقة المنتصر بالله بن محمد العامري. بعد الفاصل نبدأ أولى حلقاتنا.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: هذا الصباح سيكون مختلفا. لن تسمع طرقات والدك على باب غرفتك يوقظك لصلاة الفجر، ولن تسمعي صوت أمك ينادي عليك لمساعدتها في إعداد الإفطار الصباحي. هذا الصباح لن تجد هندامك مكويا وكوب شايك ساخنا. هذا الصباح لن تسمعي صرخات إخوتك الصغار وهم يطلبون المساعدة في البحث عن أغراضهم المدرسية التي أضاعوها البارحة. هذا الصباح لن تشم رائحة خبز أمك ولا قهوتها. هذا الصباح لن ترتدي مريلتك المدرسية وتحملي دفاترك الدراسية. هذا الصباح وما بعده من الصباحات ستستيقظ في مكان بعيد عن البيت، عن أجوائه وضحكاته. ستستيقظ مع أشخاص جدد ربما يحملون نفس النظرات التي تحملها وهم يبحثون عن تفاصيل صباحهم الذي ذهب بعيدا. هذا الصباح ستكتشف أن الطائر بالفعل قد غادر عشه، غادره بعيدا إلى حياة جديدة وتفاصيل جديدة. لقد كبر ذلك الطفل الصغير وانتقل من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية، يحمل معه أحلامه وأحلام والديه وأهله. يتأبط الأمل في مرحلته الجديدة ويتلمس طريقه بفرح لا يخلو من الحذر. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، يغادر بعض أبنائنا منازلهم ليلتحقوا بالجامعات والكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها. بعضهم قد تكون الفرصة الدراسية التي حصل عليها بعيدة عن مقر سكنه، يعيش حياة جديدة مع طلبة يقاسمهم الحلم ذاته. لا أعتقد بأن أي ولي أمر لا يعيش حالة من القلق في هذه المرحلة، قلق على مستقبل ابنه أو ابنته وعلى ألا تضيع تربيته ورعايته له، وهو قلق له ما يبرره بطبيعة الحال. ولكن في المقابل يعيش الطالب أو الطالبة ذات القلق وربما الخوف وهو يغادر عشه بعيدا عن أهله. بيئة جديدة، أناس جدد، محيط جديد، تفاصيل جديدة. ولأن عنوان برنامجنا من زاوية أخرى، فإننا اليوم لا نتناول القبول الجامعي بحد ذاته، وإنما ما بعد القبول. كيف ينتقل الطالب من بيئة المدرسة والأسرة إلى حياة جامعية تمنحه استقلالا أكبر، وفي الوقت نفسه تضع أمامه مسؤولية أكاديمية وشخصية واجتماعية جديدة؟ في هذه الحلقة سنحاول قدر الإمكان أن نشارك أبناءنا بعض النصائح والتوجيهات، ونسعى لأن نرسم مسارا ينير لهم طريق التفوق بإذن الله. وقبل كل هذا، التمسك بقيمهم وأخلاقهم وتربيتهم الحميدة التي تربوا عليها في منازلهم. يصحبنا في الاستوديو طوال الحلقة الدكتور فيصل بن سيف السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ومساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس. كما ستكون لنا وقفات مع بعض الأكاديميين وعدد من الطلبة الجامعيين ممن تخرجوا هذه السنة أو ممن لا يزالوا في دراستهم الجامعية، لنتعرف على تجاربهم ونستخلص من حديثهم تجارب تعين أبناءنا الطلبة. إذن مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، نبدأ أولى حلقات برنامجكم من زاوية أخرى. دكتور فيصل، أهلا وسهلا بك وسعيدين بوجودك.
2: أهلا وسهلا أستاذ سالم، أشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكرك كذلك على إتاحة هذه المساحة المهمة للحديث عن هذا الموضوع المهم في هذا التوقيت المثالي الذي يخدم شريحة كبيرة من أبنائنا الطلبة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عالم الدراسات الجامعية،
1: اهلا
2: فلكم كل
1: وسهلا بك.
2: الشكر.
1: اهلا وسهلا بك دكتور. طبعا الموضوع نحن اليوم نتحدث عن فئه مهمه من المجتمع، فئه ابنائنا الطلبه، ممن انهوا دبلوم التعليم العام وينتقلوا لاكمال دراستهم الجامعيه في الجامعات والكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها. انا قسمت الحلقه لمجموعه من المحاور، وابدا من المحور الاول. المحور الاول سيكون من المدرسه الى الجامعه، ما الذي يتغير؟ وأبدأ معك كمدخل للحوار دكتور، وأسأل: الحياة الجامعية كيف تختلف عن المدرسة؟
2: سؤال جدا مهم للبداية، لبداية حديثنا عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالانتقال للمرحلة الجامعية. لربما يقدر بالذكر أن نعي أن أو نذكر أنفسنا أن المدرسة تحدث بشكل تدريجي للطالب، فالطالب يعني يجد نفسه يتدرج في سنوات الدراسة، ويبدأ الدراسة من سنوات صغيرة في يعني يكون في صغير في العمر عندما يبدأ الدراسة، فهو لا يعي ذلك الانتقال الكامل. بينما في الجامعة الأمر مختلف، الطالب يكاد يكون فجأة يجد نفسه في البيئة الجامعية، تصدر النتائج اليوم ويعرض عليه مقعد في إحدى مؤسسات التعليم العالي، وبعد أسبوع أو أسبوعين هو مطالب بإكمال باقي الإجراءات وأيضا البدء في الجامعة في الأسابيع التعريفية وأيضا الملتقيات الخاصة باستقبال الطلبة الجدد. فهذه أعتقد أنها نقطة مهمة يجب أن نعيها جميعا، الأسر والطلبة كذلك، وهذا الانتقال السريع الذي يحدث من العالم المدرسي إلى عالم الدراسة الجامعية.
1: نعم.
2: الأمر الآخر أعتقد أيضا هو الإحساس لدى الطالب. في المدرسة يوجد إحساس كبير بالقرب، المدرسة جغرافيا قريبة من المنزل، الموجودين أيضا في المدرسة هم زملاء، أبناء عم، جيران، المدرسين كذلك، ففي نوع من الإحساس بالقرب. بينما في الجامعة الأمر مختلف تماما، على العكس، في إحساس بالبعد. جغرافيا أنت بعيد عادة، يعني في الغالب يكون الطالب في المؤسسة التعليم العالي هو بعيد عن مقر إقامته الأصلية، وكذلك الناس الذين يتعامل معهم ناس جدد، طلبة جدد حوله، مدرسين جدد، إداريين جدد، عالم جديد. فهذا الإحساس بالبعد أيضا أحد أهم الاختلافات التي يعيشها الطالب عند انتقاله للجامعة. لربما أيضا سنتطرق لبعض النقاط لاحقا أثناء الحديث.
1: أنا أريد أسأل دكتور فيصل عن يعني التحديات اللي تلاحظها الجامعة لدى الطلبة الجدد في أسابيعهم الأولى. إيش أبرز التحديات اللي تلاحظوا أن الطالب الجديد يعاني منها أو تواجهه؟
2: ممتاز جدا. أعتقد أن أهم التحديات هو هذا الإدراك بوجود هذا الطالب في مؤسسة تعليمية ذات نظام تعليمي مختلف، فقدرة الطالب وسرعة الطالب على التأقلم هو من أهم التحديات. سرعة الطالب في إدراك هذا الأمر أنه انتقل من البيئة المدرسية إلى البيئة الجامعية بجميع متطلباتها بنظمها المختلفة، سرعة إدراكه لهذا الأمر أعتقد أنها أيضا تعمل فارق في مستوى تجاوب الطالب مع المتطلبات. في البيئة المدرسية النظام معروف، يكاد يكون يعني يتكرر بشكل عام، ولكن في البيئة الجامعية النظام الطالب شريك في صنعه، الطالب شريك في صنع جدوله الدراسي، الطالب شريك في اختياراته، الطالب شريك في اختيار تخصصه، المقررات التي يدرسها، التأجيل، التقديم. فالطالب يجد نفسه أيضا عنصر فاعل في اختيار الواقع الذي يعيشه في الجامعة، على عكس المدرسة. المدرسة لحد كبير الطالب يجد نفسه يعني خارج سيطرته، خارج تحكمه.
1: كل شيء تقريبا يتم تجهيزه له ويعطوه، يعني هو يعيش في قوالب جاهزة
2: فعلا.
1: لكن هنا هو يساهم ويشارك فعلا في صناعة قوالب يومه الجامعي.
2: بالضبط.
1: طيب في ضوء ما تفضلت فيه دكتور، هل تشعر بأنه الطالب الجديد لما يجي على الجامعة هو فعلا مهيئ للاستقلالية؟
2: بشكل عام أعتقد أن الإجابة نعم، وأقولها بكل أريحية.
1: نعم
2: الطالب مهيئ بشكل كبير أن يكون مستقل، ولكن الاستقلالية لها ضوابط ولها أيضا معايير. فلكي يصبح الطالب مستقل، الاستقلالية تعني أن يكون للطالب القدرة على الاختيار، ولكن أيضا مع هذا الاختيار لابد أن يكون للطالب مستويات عالية من إدراك تبعات هذه الاختيارات.
1: جميل.
2: فالجامعات تدعم إتاحة مساحة كبيرة وفرص كبيرة للطالب لكي يختار، وأيضا توضح للطالب تبعات اختياراته، فهي مسارات، الاختيارات مسارات، وفي ضوابط معينة، أطر معينة لهذه المسؤولية. إذا أراد الطالب أن يكون له مسؤولية في اختياراته، في قراراته، فلا بد أن يعي بعض الضوابط التي تؤطر اختياراته. على سبيل المثال التحصيل الأكاديمي والتحصيل العلمي، لابد أن يأخذ في الحسبان تبعات اختياراته في الاستقلالية على التحصيل الأكاديمي.
1: جميل.
2: وكذلك تنمية مهاراته الأخرى.
1: نعم. هي بداية التعلم الاستقلالية نقدر نسميها دكتور. نحن دكتور أيضا اليوم راح يكون معنا مجموعة من يعني الاتصالات مع طلبة، بعضهم
2: جميل.
1: خريجين، بعضهم ما زالوا طلبة، يعني نعطي مساحة أنهم يقدموا تجاربهم، يقدموا نصائحهم أيضا لأبنائنا الطلبة. مستمعينا، اسم برنامجنا بطبيعة الحال من زاوية أخرى، نحن نقدم الأمور من زوايا مختلفة. ليس بالضرورة أن تحب تخصصك من اليوم الأول، أحيانا يأتي الانسجام بعد أن تفهم المجال، تخوض تجربتك العملية وتكتشف جوانبه المختلفة. على سبيل المثال مستمعينا، تخصص كالتسويق الرقمي وبناء الهوية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، هذا تخصص يجمع بين الإبداع والاستراتيجية وفهم الجمهور والتقنيات الرقمية. هذا التخصص يستهدف تنمية مهارات مثل الإبداع، التحليل، التواصل، التعلم المستمر، إلى جانب المهارات الرقمية. في الوقت القادم تنضم إلينا عبر الاتصال حور بنت علي الحضرمي، خريجة تخصص التسويق الرقمي وبناء الهوية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. حور، أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا استاذ سالم، كيف الحال؟ عساكم طيبين.
1: حياك يا حور، نحن سعيدين انك تكوني معنا. انت خريجه جديده من جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه. انا اريد ابدا معك من نقطه مهمه ذكرتها، ان احيانا يعني ان او الطالب ما يتقبل التخصص اللي يقبل فيه، لكن مع مرور الوقت ممكن انه هو يحب هذا التخصص. أنا أعتقد أن هذا الموضوع أنت عشتيه، فأنا حابك تقربي المستمعين وتقربي أيضا أبنائنا الطلبة ممن يعني يدخلوا مرحلتهم الجامعية أول سنة من واقع هذه التجربة وتحكيها لنا. حور،
3: أولا وقبل كل شيء شكرا على استضافتي معكم لمشاركة تجربتي، سعيدة بهذه الاستضافة. إنزين، بخصوص التخصص، فعلا في البداية شخصيا يعني كان في عندي تفضيلات كثيرة، والتسويق ما كان من ضمنها. بس مع الأيام يعني لما نفكر فيها، تونا بادين الجامعة، تونا في مقتبل العمر، يعني عمرنا كم، 17 أو 18 سنة. طبيعي في هذه الفترة ما نكون عارفين نفسنا زين، ما نعرف إيش هي الأشياء اللي تناسبنا وإيش ما يناسبنا، طالعين من بيئة مدرسية محدودة نوعا ما، متجهين إلى عالم أوسع، بيئة أكبر، صدامات ثقافية أكثر وإن ما كانت بشكل كبير ولكنها موجودة. فطبيعي الإنسان يكتشف صفات أخرى في نفسه، تفضيلات أخرى، يبدأ يفهم نفسه أكثر. شخصيا التسويق ما كان خياري الأول، ولكن بطريقة ما انقبلت فيه وانحطيت فيه، ولما بديت أدرسه وأتعلمه أكثر فهمت أنه هو فعلا يناسب شخصيتي. جميل. ويناسب الطموح اللي أنا أريد أبنيه لنفسي، ويناسب الطريق اللي أنا أريد أمشي فيه. فلحسن الحظ يعني ضبطت معاي في أشخاص يمكن يدخلوا تخصص ما كانوا يريدوه فعلا ما يناسبهم. فهي تعتمد على التجارب،
1: تعتمد يعني كل تجربة تختلف عن التجربة الأخرى. طيب حور، مثلا اليوم نحن الحين يسمعنا أحد الطلبة ربما قد قبل في تخصص

0: يقطعونه بيكون جميل وانه بيوصلهم الى اماكن اكبر وافضل.
1: جميل.
0: فالانسان ما يحكر نفسه في حلم واحد فقط، ولكن يعطي نفسه فرصة بناء على المعطيات الموجودة عشان يقرب ويكتشف اكثر.
1: جميل. زين حور، نحن ايضا عشان ايضا ما نلزم الطلبة بمسار واحد، يعني من واقع تجربتك انت اليوم خريجة، متى الطالب يشعر بانه بحاجة لوقت انه يحب التخصص اللي قبل فيه، ومتى يكتشف انه بالفعل لا هو لا يصلح لهذا التخصص ومضطر انه يغير؟
0: تقريبا بناء على النظام الجامعي في اول فصل، يعني كطلاب ندرس كانه او ناخذ نظره خاطئه على التخصص من اكثر من زاويه. فبالنسبه حالي من اول فصل الشخص يقدر يعرف هل هذا هو مجاله، هل هو مهتم فيه، هل هو مستمتع، هل هو قادر يجيب درجات فيه ولا لا. فأول فصل يعني يمكن تتضح الصورة.
1: نعم.
0: للجميع.
1: يعني أنت تدعوهم أن من أول فصل هو يبدأ يتعرف على التخصص، يقترب منه ويشوف الفرص اللي تتاح له ومدى تجانسه هو أيضا مع هذا التخصص قبل لا يقرر ترك هذا التخصص أو الإكمال فيه.
0: بالضبط. ممكن يشوف تجارب لأشخاص أكبر منه، لأشخاص يمكن في سنة الرابعة أو السنة الأخيرة في الجامعة، إيش تجربتهم، يسمع منهم. صحيح أن التجارب تختلف وما تنطبق على الجميع، لكن ما يمنع أنه نسمع قصص من أو وجهات نظر مختلفة.
1: جميل. نزل خلينا شوية رجعك لورا حور، أنت خريجة جديدة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، خريجة
0: نعم،
1: هذه السنة. لو رجعنا شوية لورا وسألتك عن أول يوم دخلت في الجامعة، نطلب منك تقديم نصيحة للطلبة الجدد اللي داخلين هذا العام المرحلة الجامعية، ما هي نصيحتك لهم بشكل عام؟
0: شخصيا في نصيحتين مهمات أقدمهن لهم. أول نصيحة أنه أنت داخل على بيئة واسعة ومختلفة ما بتقدر تعيش فيها إذا ما كان عندك أساس واضح مبني على الأخلاق والمبادئ الثابتة والقيم الثابتة. البيئة الجامعية بيئة نواجه فيها الكثير من التغييرات والأشياء مختلفة، مستحيل نقدر نصمد فيها إذا ما كان عندنا أساس ثابت وواضح من البداية. مهم أن الشخص قبل لا يبدأ الجامعة يجلس مع نفسه يبين إيش هي مبادئه، إيش هي الأشياء اللي ما يتخلى عنها، إيش هي أهدافه أصلاً، إيش هو يريد يحققه. إذا ما كان عنده خريطة، ما كان عنده هدف يريد يوصل له، فبيضيع واجد، وما أقول بيفوت الأوان، عمره ما يفوت الأوان، ولكن بيضيع وقت كبير من عمره قبل ما يكتشف أنه هو لازم يفهم أكثر هو إيش قال يسوي. هذه النصيحة الأولى.
1: جميل.
0: النصيحة الثانية، الدراسة ما كل شيء. صحيح أن الدراسة مهمة جدا جدا جدا، ولكن الدراسة تعتبر درجات على ورق إذا ما كانت مدعومة بالمهارات ومدعومة بالعلاقات. إذا هذا الشخص ما راح وقرب واكتشف وتعلم وأخطأ، ما بيستفيد من دراسته أبدا. فالدراسة وحدها ما تكفي، الإنسان لازم يروح يقرب، يدخل جماعات، يدخل فرق تطوعية، ينمي من مهاراته. في كثير مهارات سوق العمل حاليا يحتاجها وتدعم مسيرة الطالب العلمية والعملية.
1: جميل.
0: فهذه الأهم نصيحتين أقدمهم للطلاب.
1: نصيحتين في الحقيقة مهمات جدا حور. أنا أشكرك وأتمنى لك أيضا حياة موفقة، أن تنال الوظيفة اللي تستحقيها ضمن تخصصك. أشكرك على هذا الحديث وعلى هذه النصائح لأخوتك وأخواتك ممن يبدأون دراستهم الجامعية هذا العام. إذن مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، استمعنا إلى تجربة حور الحضرمي وقصتها مع التخصص الذي درسته في الجامعة. بعد الفاصل نعود لاستكمال حلقتنا من برنامجكم من زاوية أخرى، والتي نتناول فيها اليوم الحياة الجامعية وما يتغير بعد المدرسة.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الشباب أينما كنتم تستمعون إلينا. تحية مسائية عطرة نبدأ فيها مغادرة الأجواء الصيفية الحارة ونستقبل الأجواء المسائية اللطيفة، ويعني مش لطيفة بدرجة كبيرة لكنها بدأت تكون مقبولة. نصحبكم في أولى حلقات برنامج من زاوية أخرى، والذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على زوايا غير مرئية في مواضيعنا ونقاشاتنا، ونتناول اليوم موضوع الحياة الجامعية وما يصاحبها من تغييرات تستوجب من أبنائنا الاستعداد لها لتكون مسيرتهم الجامعية مسيرة تفوق ونجاح وتميز بإذن الله، ليس على صعيد التحصيل الدراسي فقط، وإنما على صعيد بناء الشخصية والاعتماد على الذات والبناء المعرفي والثقافي وغيره، لا سيما وأن عددا من أبنائنا تم قبولهم في مؤسسات تعليم عالي بعيدة عن مقر سكنهم. أجدد الترحيب بكم مستمعينا، وأجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور فيصل بن سيف السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ومساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للتدريب وخدمة المجتمع. نجدد الترحيب بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ.
0: أنتقل دكتور إلى المحور الثاني، بعيدا عن الأسرة، كيف يتعامل الطالب مع حياته الجديدة؟ دكتور، بعض الطلبة مثل ما ذكرنا يتم قبولهم بعيد عن المنزل، ربما يعيشوا لأول مرة بعيدا عن الرقابة اليومية للأسرة. اليوم هو أصبح مسؤول عن إدارة وقته، عن إدارة ماله، عن إدارة علاقاته، عن اتخاذ قراراته بنفسه. أسأل الجامعة كيف كيف تهيئ الطلبة القادمين من محافظات بعيدة لبدء الدراسة؟
1: جميل، ننتقل بهذا المحور أعتقد للواقع الفعلي في مؤسسات التعليم العالي. في البداية أود الإشارة إلى ضرورة إدراك أن الجامعة توفر حاضنة أخرى موازية للأسرة، ولكنها لا تحل محل الأسرة، فلا بد أن نعي هذا الأمر، لأننا إذا بحثنا عن نفس الدعم الذي يحصل عليه الطالب في الأسرة في الحياة الجامعية، إذن يعني سننقص من مدى الفرص المتوفرة للطالب للنمو سواء كان على المستوى الشخصي أم على المستوى العلمي. فلا بد أن ندرك أساسا أن الجامعة كحياة كبيئة كتب لها أن تكون مختلفة، وجدير بها أن تكون مختلفة عن البيئة الأسرية. لذلك لابد للطالب أن يعي أن الدعم ما يزال موجود في مؤسسات التعليم العالي، ولكنه دعم مختلف. على سبيل المثال، الجامعات توفر ما يحتاجه الطالب في الجوانب الثلاثة الأساسية لضمان بيئة صحية للحياة، صحية بمعنى صحية معنويا وماديا أيضا. فالجامعات توفر على سبيل المثال مسكن ومأكل للطلبة سواء كان داخلي أم خارجي، وهذا أيضا أمر أساسي لضمان وجود ظروف تناسب حياة مناسبة.
0: نحن الآن نتحدث عن جامعة سلطان قابوس
1: يعني بشكل عام. بشكل عام أيضا يعني أعتقد أن الجامعات تعمل على ضمان لحد معين أن الطالب قادر على أن يحصل على مسكن ومأكل
0: داخل أو الحرم الجامعي،
1: داخل أم خارج. حتى مسألة خارج يعني الجامعات أيضا، حتى الجامعات التي ليس لديها مقر سكن للطلبة داخل أيضا تحاول بقدر معين أن تضمن أن الطالب عندما يبحث عن مسكن في خارج الحرم الجامعي يجد مسكن مناسب له. فيعني هذا جانب اللي هو الجانب المادي. أيضا الجامعات تسعى بكل جهد أن توفر المأمن للطالب، المأمن بمعنى أن الجامعة تحكمها قوانين قوانين أكاديمية وقوانين اجتماعية، لأن البيئة الجامعية بيئة اجتماعية أساسا، الطالب يتعامل مع عدد كبير من الآخرين، من الناس الآخرين، سواء كان معلمين، طلبة زملاء، إداريين، عمال، فهي بيئة اجتماعية. عفوا. لذلك سيكون احتكاك وتواصل بين هذا الطالب وبين هؤلاء الناس الموجودين في هذا في هذه البيئة، في هذا العالم الموازي. الجامعة تضمن بقوانينها أن هذا التواصل أساسا أيضا في أطر معينة تضمن أن الطالب في مأمن، يحصل على حقوقه، يقوم بواجباته، وأيضا لا يتأثر سلبا بمشكلات معينة.
0: دكتور فيصل، نحن اليوم ما نريد نخوف الطلبة من حياة الاستقلالية بطبيعة الحال، لكن نحن نحاول أن نضعهم في مسار يعينهم على النجاح، على التفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. الجامعة كيف تساعد الطالب اللي جاء من بعيد، من محافظة بعيدة، على أن يفهم أن الحرية والاستقلال اليوم يقابلها في المقابل هناك قدر أكبر من المسؤولية، بمعنى أن هي ليست حرية مطلقة وليست استقلالية مطلقة، وأن هذه الحرية وهذه الاستقلالية تقابلها أيضا قدر أكبر من المسؤولية يتحمل الطالب نفسه.
1: صدقت. هذا أعتقد هو المحور الأساسي للشخصية السليمة للطالب الجامعي، وهو هذا الإحساس بأني أنا أملك استقلالية، ولكن في نفس الوقت هذه الاستقلالية مؤطرة. على سبيل المثال، الجامعات تتيح اختيارات للطالب، لا تجبر الطالب على اختيارات معينة، وإنما تتيح للطالب أن يختار. الطالب يعي أن لديه استقلالية في اختياراته، ولكن أيضا لابد للطالب أن يعي أن كل اختيار سيخلق له مسار مختلف. من واجب الجامعة، طبعا نقصد مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، من واجب مؤسسات التعليم العالي أن توضح هذا الأمر للطالب، وفهمي أن هذا يدخل في النظم الأكاديمية. ضيفكم السابق ذكر مسألة سؤال الآخرين.
0: نعم، حوار الحضرمي كانت معنا قبل شوي في الاتصال.
1: نعم، ذكرت أهمية سؤال الآخرين عن التخصص، عن المسارات العلمية،
0: التجارب السابقة.
1: أنا أضيف أهمية أيضا القراءة، قراءة القوانين، قراءة النظم الأكاديمية. ويعني لا أقدر أن أؤكد على أهمية قراءة النظم الأكاديمية يعني بشكل مستمر، ما تقرأه مرة وخلاص يعني في أول يوم أو في أول أسبوع، لا. لابد أنك كطالب لابد أن ترجع مرارا وتكرارا للنظام الأكاديمي. النظام الأكاديمي هو أساس المنظم لحياة الطالب في الجامعة.
0: تعرف القوانين، تعرف الأنظمة، تعرف بالضبط القواعد الأساسية بالضبط التي تمشي
1: بالضبط
0: عليها،
1: لكي يمكنك أن تختار ما يناسبك. لكي يمكنك أن لما تقرر لنفسك تقول أنا مسؤول عن نفسي في هذه البيئة الجامعية، أنا عندي هذه الاستقلالية في اختياراتي، إذا تقرر وأنت على علم، على علم بكل ما يترتب على اختياراتك.
0: وهنا نتحدث عن حس المسؤولية كيف ينمو في نفسية
1: بالضبط
0: الطالب.
1: بالضبط، يعني الطالب ربما يكون لأول مرة في المراحل الجامعية، لأول مرة يكون يعني أمام اختيارات مسارات، ولكن يعني لكي يقرر هو يحتاج أن يقرأ ما ينظم هذه الاختيارات، بالتالي يقرأ ويفسر وينزل ذلك على مسيرته هو وعلى طموحاته أيضا. ومثل ما ذكر السؤال لا ينقص من حسي بالمسؤولية. يعني إذا أنا مستقل وعندي درجات عالية من الاستقلالية، أن أسأل وأن أستشير،
0: أستفيد
1: فعلا. يعني ما ينقص من استقلاليتي إذا أنا سألت آخرين مروا بنفس التجربة. ولكن أؤكد حقيقة، أؤكد على مسألة الوعي بالنظم الأكاديمية، لأنها هي الخطوة الأولى. إذا قبل لا أقرر لنفسي وأمارس استقلاليتي، لابد أن أكون واعي بكل القوانين وكل ما يترتب على هذه الاختيارات.
0: جميل جميل. دكتور، أنا مثل ما قلت، نحن اليوم ما نخوف أبنائنا من الاستقلالية، لكن طبعاً أيضا نحن نحاول أن نضعهم في مسار صحيح. أنا في بداية الحلقة ربما ذكرت بعض المشاهد للطالب اللي كان يستيقظ الصباح يحصل هندامه مكوي، إفطاره جاهز،
1: صدقت.
0: يعني كل أموره هناك، دعم أسري كبير، هو تعود على حياة أسرية معينة داخل البيت، على علاقة معينة أيضا مع أمه، مع أبوه، مع إخوانه، مع المحيط من حوله. يعني الطالب يدخل الجامعة، إذا ما تحدثنا عن بعض الدراسات، يعني يعتبر حتى في فترة المراهقة، إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض الدراسات اللي تقول أن فترة المراهقة تنتهي في سن 19. يعني دكتور الحنين شعور بشري لدى الجميع سواء كان صغير أو كبير. بعض الطلبة ممن يغادر خارج محافظته حتى يدخل إلى، يعني إلى عالم جديد، إلى حالة جديدة، قد ربما يعني يشعر بذاك الحنين إلى الأسرة، إلى البيت، ربما يشعر بالغربة تجاه المجتمع الجديد اللي يدخله. في نقطة مهمة هنا، دور المشرفين، دور الأخصائيين، دور المرشدين في متابعة مثل هذا الأمر.
1: نعم، لربما يبدأ الأمر بملاحظات، وهذه الملاحظات تنقل من قبل الأكاديميين أو المحاضرين الذين يتعاملون مع هذا الطالب بشكل مباشر. فمؤسسات التعليم العالي تطلب أساساً أو تتوقع أساساً من من يتعامل مع الطالب أن ينتبه لهذه المؤشرات. فعلى سبيل المثال، لو كان لهذا الطالب مؤشرات تدل على تأثير سلبي للإحساس بالحنين والغربة، ستظهر على الطالب سواء كان في استجاباته أو كان في أدائه لواجباته وتكاليفه، ستظهر. لذلك النقطة الأولى في الاتصال مع الطالب هي في القاعة الصفية أو في قاعة المحاضرات، والجامعات تتوقع من هذه النقطة التواصلية الأولى أن تنتبه أو تنقل هذه المؤشرات لمن هو مختص في التعامل معها. كل مؤسسات التعليم العالي لديها مختصين في علم السلوك، علم النفس، حل الأزمات، ففي ناس مختصين في مراكز مختصة تتعامل مع هذه التحديات. هو أمر طبيعي، لربما يكون أمر عابر. لذلك نقطة الاتصال الأولى تكون عند المرشدين الأكاديميين أو المحاضر الأكاديمي الذي يتعامل مع الطالب بشكل يومي. الطالب لديه مساحة واسعة أيضا للحوار وللحديث عن ما لربما
0: يختلج لديه، يعني
1: بالضبط يشكل له تحدي معين.
0: هو بالفعل يعني الحنين شعور موجود طبعاً دكتور، لكن احنا ايضا يعني ما نطلب من الطلبة انه طبعاً. احنا فقط نتحدث الحين عن يعني بعض الطلبة ونعتبره حنين مرحلي وليس طبعاً. حنين دائم، لانه ايضا الطالب بعد طبعاً. محتاج يشد حيله.
1: مثل ما ذكرت يعني ما من ايضا الواقع ان نتوقع نفس المسار.
0: يعني بعد احنا ما نطلب منهم يدلعوا طبعاً. يعني يطلب منه شوية شد حيله، يعني يتعود على الحياة،
1: وإلا ما أنجزنا ما يتوقع أن ينجز.
0: وهناك دكتور عليك. هناك نماذج من الطلبة في المؤسسة، في الجامعات، في الكليات، في المعاهد، بالفعل نماذج تعطيك يعني شعور بالفخر تجاه طموحهم،
1: صحيح،
0: إصرارهم، صحيح، عزيمتهم. من ضمن هذه الفئة هي فئة ذوي الإعاقة،
1: صحيح.
0: هذه الفئة يعني بالفعل هي نماذج ملهمة تؤكد أن النجاح يقاس بما نملك من إصرار وإرادة. الإنسان حين يؤمن بقدرته على الوصول يصبح كل تحد خطوة أخرى نحو النجاح. الآن مستمعينا، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد بن سامي المعمري، طالب بجامعة السلطان قابوس قسم الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون، زميل قادم يعني بإذن الله تعالى، ومحمد طالب في قسم الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون، وهو طالب من ذوي الإعاقة البصرية. محمد مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور أستاذ سالم، أمسي عليك وعلى المستمعين الكرام وعلى الدكتور، وشكرا لكم جزيلا على إتاحة الفرصة في
0: نحن اللي
2: المشاركة
0: نشكرك،
2: معكم.
0: نحن اللي نشكرك محمد. أنت يعني محطم أرقام قياسية كثيرة، زين، يعني من ضمنها مثلا أنت أول طالب كفيف يدخل تخصص إذاعة وتلفزيون من إنشاء القسم تقريبا من 40 سنة. أنت قبل
2: تقريبا
0: فترة جيت هنا وتدربت في الإذاعة، وهناك أيضا إشادة كبيرة ما شاء الله بمقدرتك، بحفظك على الأزرار الموجودة أمامك، بتعاملك مع الأجهزة. ولكن خليني محمد أبدأ معك من نقطة، أنت طالب كفيف متخصص في دراسة الإعلام، أنا أسألك بداية عن التحديات اللي واجهتك في البداية، في بداية دراستك أو حتى أثناء التطبيقات الإعلامية، وكيف استطعت أن تجد طريقتك الخاصة للتعامل معها؟
2: شوف أستاذ الكريم، خليني أبدأها أولا من التحديات في إقناع المسؤولين في قسم الإعلام في أنه الكفيف قادر على أنه يدخل هذا المجال، بحكم أنه مجال الإذاعة والتلفزيون خصوصا
0: جميل.
2: هو
0: وعاد
2: قد
0: إعلاميين
2: يكون
0: كيف قدرت تقنعهم؟ يعني هنا السؤال،
2: بالضبط
0: يعني
2: بالضبط مجال الإذاعة والتلفزيون، خلينا نقول أنه جزء كبير منه يعني هو في تحديات بصرية وتحديات أنه أنت تحتاج تستخدم عينك أكثر من أنه يكون هو الأشياء المعرفية. فهو الفكرة في أنه أنت لابد أنه أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع السلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع. أصلا المسؤول هو قد يكون أنه ما فاهم بعض الوسائل المساندة الموجودة، فكذا احنا ما دائما نضع اللوم على المسؤول نفسه. احنا لابد كأشخاص ذوي إعاقة انه احنا انفسنا انه احنا نخلق الوسيلة للإقناع. والإعلامي شخص عادي، بس انت بمجرد انه تخلق لك كذا سلم بسيط،
0: جميل
2: انه تعطيهم لمحة بسيطة عن قدراتك. وفي النهاية الحمد لله أنا بتدريب بسيط تطوعي قدرت أنه أقنع المسؤولين
0: ما شاء الله
2: في
0: عليك.
2: أنه أنا قادر على دخول هذا التخصص. التحديات الأخرى في بعض المواد في التخصص، حقيقة في مادتين طوال مسيرتي في الجامعة هن الوحيدات اللي قد يكون ما استطعت أنه أكيفهن بالوسائل المساندة، اللي هم التصوير الضوئي والتصميم الجرافيكي. هذه قد يكون إنه القسم تساهل معي فيها، وشكرا أيضا للقسم إنه عاد لي المادة بنفس الوزن، وزن المادة بمادة أخرى تعادلها، بحكم إنه هذه المادتين فقط ما فيها أي وسيلة إلى الآن قد يكون أنه لتكييفها مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. فهذه بالنسبة للتحديات.
0: جميل. طيب محمد، نحن اليوم نتكلم وهناك أكيد طلاب جدد من ذوي الإعاقة، وربما بعضهم من ذوي الإعاقة البصرية، يدخلوا إلى الجامعة ربما يحملون نوع من القلق على قدرتهم على الاندماج، قدرتهم على النجاح. من واقع تجربتك، إيش تقولهم؟ بإيش تنصحهم لبناء ثقتهم بأنفسهم من أول يوم؟
2: شوف دائما، وأنا في حقيقة في كل سنة نستقبل فيها طلبة مستجدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، دائما أقولهم أنه أنت كشخص ذوي إعاقة أنت لا تختلف عن بقية طلبة. دائما أنت أعرف مكانك اللي أنت تريد تروح فيه، التفت لقدراتك، لا تضع تلك الحواجز السلبية اللي دائما تصنع. أيضا احنا لا نقول أن نحن ملائكة كأشخاص ذوي إعاقة، قد يقول لك البعض أنه ما ممكن أنك تسوي هذا الشيء. أنت انسى هذا الشيء اللي هذا هم جالسين يقولوا. في النهاية كل شخص فينا من ذوي الإعاقة يمتلك قدرات خاصة فيه، ما ممكن كل ذوي الإعاقة يتشابهوا في كل القدرات.
0: جميل.
2: أنت أعرف قدراتك وين، ثق بنفسك أيضا هذا الشيء تشكر عليه الأسر اللي تمكن يعني أبنائها من ذوي الإعاقة في إنه هم يكونوا أصحاب مسؤوليات وأصحاب يعني ثقة بأنفسهم إنه كل أمورهم الحياتية وكل أمور المسؤوليات اللي قد يتحملها الإبن المبصر أو الإبن السليم من الإعاقة يتحملها أيضا الشخص أو الإبن من الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه تشكل دور بارز جدا في بناء ثقة الشخص ذوي الإعاقة بنفسه.
0: جميل جميل جميل. محمد، أنت اليوم على مشارف التخرج ودرست إذاعة وتلفزيون.
2: نعم.
0: يعني هل الدراسة غيرت في داخلك شيء معين؟ يعني أنت كنت تعتقد أنك ما تقدر تقوم فيه، غيرت مفاهيمك تجاه أشياء معينة؟
2: والله شوف، الدراسة حقيقة صقلت شخصية محمد، خلنا نقول
0: ما شاء الله.
2: بأنه لابد أنت كل ما بدأ الشغف يموت فيك ترجع تحيي من جديد، بأنه أنت خلاص شارفت على الانتهاء، وأنت تتذكر طول ما أنت تدرس، أنت تدرس عشان حلم كبير أنت جالس تسعى عشانه. فالدراسة طبيعي جدا أنها يعني عطتني دافع كبير بأنه كل شيء يصير، لا يوجد شيء مستحيل في الحياة هذه.
0: جميل جميل محمد. يعني أنت اليوم نقدر نقول أنك تضع الرتوش الأخيرة على اللوحة اللي رسمتها طوال السنوات الماضية. بعد هذا المشوار، كلمة التحدي وين تحطها في مشوارك؟
2: بالنسبة لي التحدي موجود في كل يعني في كل مكان، ولكن أنا التحدي هذا أخليه هو السلم اللي وصلني لللوحة الكاملة اللي انت جالس تتكلم عنها، اللي هي
0: جميل.
2: لوحة الحلم، انه بإذن الله في يوم ما هذا التحدي بيوصلني الى انه انا اكون بإذن الله مخرج كفيف إذاعي يشاد له بالبنان بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
2: واقول في يوم من الايام انه كان هذا تحدي وقدرت اني اتجاوز هذا التحدي بانه اصبحت انا في هذا المكان اللي أتمناه
0: بإذن الله. احنا نتمنى لك كل التوفيق محمد، للأمانة يعني انت ما شاء الله نجم ومتمكن من أدواتك، كل التوفيق، وبإذن الله تنهي دراستك بتفوق ونجاح وتميز. شكرا محمد.
2: بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. وتحياتي لك وللطاقم العمل والمخرج الكبير،
0: يسمعوك الآن ويبادلوك التحية أيضا.
2: التحية.
0: شكرا محمد. شكرا. مستمعينا، إذا استمعنا إلى محمد بن سامي المعمري، طالب كفيف ولكن ما شاء الله اختار تخصص الإذاعة والتلفزيون وهو متميز، وقبل فترة كان جاي يتدرب معانا هنا، للأمانة جميع الزملاء كانوا يشيدوا بذكاء، بتمكنه من أدواته، بحفظه أيضا لكافة مكونات احنا نسميه الميكسر اللي أمامه، يعني الجهاز اللي أمامه. ننتقل إلى موضوع آخر مستمعينا، أيضا تتعدد وتتنوع التخصصات الجامعية ولكل تخصص أدوات ومهارات خاصة يجب أن يتسلح بها الطالب الجامعي، أيضا يجب أن يجيدها. عن تخصص العلوم تحديدا، نحاول في قادم الوقت الاستفادة من خبرة أكاديمية تقدم نصائح عملية لأبنائنا الطلبة الذين يدخلون تخصصا علميا للمرة الأولى. معنا عبر الهاتف الدكتور هلال بن حمود الرحبي، عميد كلية العلوم التطبيقية والصحية بجامعة الشرقية. دكتور، نمسي عليك بالخير وأهلا وسهلا بك.
3: السلام عليكم، مساء الخير سالم، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، خليني أبدأ معك. دراسة العلوم يعني ما في شك بأن دراستها في المدرسة تختلف بشكل كامل عن دراستها في الجامعة، وهذا ربما قد يشكل مفاجأة للطالب الجديد. هناك سنة تأسيسية صحيح، لكن أنا أتحدث عندما يدخل إلى التخصص. طالب العلوم دكتور، من واقع خبرتك الأكاديمية أيضا، كيف عليه أن يتعامل في مع دراسته في الجامعة؟ كيف يستعد للمحاضرات، للاختبارات وغيرها من الأمور؟
3: شكرا لك أستاذ سالم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وأشكر إذاعة الشباب والفريق فريق العمل الكريم.
0: أهلا وسهلا بك.
3: عموما قبل أن أبدأ أحب هنا أن أبارك لأبنائي وأعزائي الطلبة على نجاحهم في شهادة دبلوم التعليم العام وانتقالهم إلى مرحلة جامعية جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون جديدة ومشرقة.
0: بإذن الله.
3: كذلك لا أنسى أن طبعا هنا أبارك على أولياء الأمور وكل من ساند هؤلاء الطلبة لهذا الإنجاز الكبير. عموما كما ذكرت سالم، هذه مرحلة مفصلية من مراحل هؤلاء الطلاب، الانتقال طبعا من المدرسة ما قبل التعليم العالي إلى الجامعة هو انتقال إلى حياة جديدة، وهي مرحلة مفصلية وليس مجرد فقط انتقال إلى مبنى أو تخصص أو ما شابه ذلك. ففي الجامعة كما هو معروف أن هناك يعني مركب إن صح التعبير آخر يركبه هؤلاء الطلاب، مركب فيه كثير من المسؤولية، كثير من الاستقلالية. فكان الطالب سابقا ما قبل التعليم العالي معتمد نوعا ما على ولي الأمر، الأم والآب والأخ وما شابه ذلك. ولكن في هذه المرحلة طبعا الطالب هنا مسؤول عن نفسه، مسؤول عن تنظيم وقته، متابعته لواجباته، واستعداده لجميع المحاضرات والاختبارات. طبعا بلا شك مثل ما ذكرت ان دراسة العلوم او اي دراسة جامعية طبعا لا تعتمد كل الاعتماد على الحفظ فقط. المطلوب الآن في هذه المرحلة كثير من الفهم والتحليل وربط العلم بالواقع. دائما الطالب بقدر المستطاع في هذه المرحلة يكون بقدر المستطاع صاحب سؤال كما يقال، وكما يقال إنه السؤال هو نصف العلم، فدائما يسأل لماذا، كيف يستخدم هذه المعلومة، ولماذا، وهل هم جراء من أسئلة تجعل من هذا الطالب طبعا عقلية متخصصة، باحث ومتفكر في كثير من الأمور.
0: جميل.
3: طبعا أتوقع الجميع يتفق معي أن التعليم بحد ذاته، التعليم الحقيقي يعني مو هو جمع فقط للمعلومات، يعني المعلومات الآن بطبيعة الحال ويعني بالتقنيات المتوفرة هي المعلومات سهلة للحصول عليها، لكن التعليم العالي أو التعليم الجامعي له يعني أهداف أكثر من جمع المعلومات، بل طبعا الهدف الرئيسي أو في هذه المرحلة أو للتعليم العالي هو تغيير التفكير، تغيير السلوك، لأنه مثل ما ذكرت سابقا جمع المعلومات هذا جمع سهل، والهدف من ذلك كل الوصول إلى العلم والرشد.
0: جميل جميل. طيب الدكتور، أنت عميد كلية العلوم التطبيقية والصحية بجامعة الشرقية، وأنا أريد شوية أقترب أكثر من الطلبة اللي يدخلوا في مجال العلوم أو تخصصات العلوم. على سبيل المثال، المختبر في المدرسة هو، أنا ما أريد أقول إنه تكميلي، ولكن يعني ما له هذاك الدور الكبير، ربما هي حصة في الأسبوع أو شيء من هذا القبيل، لكن مثلا طالب العلوم يصبح المختبر جزء أساسي من حياته الجامعية، والمختبر بمفهوم مختلف تماما، بمعنى إنه يحتاج إلى استعداد معين، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى انضباط في التعامل مع أدواته، يحتاج إلى اتباع إجراءات سلامة معينة، يحتاج إلى تعامل معين مع الأجهزة. الطالب كيف يتعامل مع وجود المختبر تحديدا كجزء أساسي من دراسته الجامعية في كليات العلوم؟
3: نعم بالضبط بالضبط أستاذ سالم. طبعا المختبر هو يعني بيئة تماما مختلفة، وخاصة مثل ما أشرت في كلامك، طبعا المختبر والمختبرات في شتى التخصصات تعتبر، يعني ما نعتبرها كأنها حصة إضافية أو جانب ثانوي من الدراسة، هي جزء تكويني من بعض البرامج، وهي جزء من تكوين الطالب العلمي أصلا والمهني. طبعا في المحاضرة بطبيعة الحال معروف إنه الطالب يتعرف على المفاهيم، لكن في المختبر وفي بيئة المختبر بطبيعة الحال هناك يعني نوع من التطبيق والتحليل وما شابه ذلك، فهناك في سد كما يقال للفجوة بين التعلم النظري وتطبيق الواقعي، هناك تنمية للمهارات العملية والتحليلية. المختبرات بطبيعة الحال كثيرة ومتنوعة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في الهندسة، في الطب، وحتى في التخصصات الغير يعني علمية هناك أيضا مختبرات موجودة، حتى في التخصصات الإنسانية الآن والتخصصات التجارية توجد هناك أيضا
0: مختبرات.
3: مختبرات كالمحاكم الصورية على سبيل المثال، والمشاريع وبعض المختبرات اللي تقوم ببعض تحليل الحالات. طبعا المختبر مثل ما ذكرت أنت مهم أن نحن نعرف أن بيئة المختبر بيئة تماما مختلفة، الطالب عليه أن يعني لما ينتقل إلى هذه البيئة لابد أن بقدر المستطاع يعرف طبيعة هذه البيئة، فهناك يعني مثل ما ذكرت هناك في تعليمات خاصة بهذه المختبرات، لابد من أبناء الطلاب أن يكونوا على دراية ووعي بطبيعة هذا المختبر، لأن حتى في المختبر نفسه هناك يعني مسؤولية كبيرة من ناحية الوقاية على سبيل المثال وتعليمات السلامة، فلأن هناك في أجهزة بعض الأحيان تكون خطيرة وفي أيضا مواد كيميائية وسامة، فعلى الطالب أن يكون مستعد يعني قبل الدخول إلى هذه البيئة أن يعني يكون ملم ببعض التطبيقات والتعليمات إن صح التعبير
0: جميل
3: عن هذه
0: جميل
3: المختبرات.
0: جميل. طيب دكتور، يعني طالب العلوم على سبيل المثال رغم تفوقه أيضا العلمي في المدرسة، لكن لما يدخل الجامعة قد يعني يصطدم بكم كبير من المصطلحات العلمية. هذه المصطلحات يتطلب أن يحفظها، أن يفهمها، أن يتعامل معها. هل من نصيحة معينة توجهها للطلبة أنه يقدر يتعامل مع هذا الأمر ويتجاوزه من السنة الأولى مثلاً؟
3: طبعا بالنسبة لي تحدي المصطلحات العلمية، كمية الدراسة، ربما يعني هذه من التحديات، ربما الطلبة نفسهم نوعا ما الآن بحكم التقنيات نوعا ما ربما أكثر تقدما عنا إن صح التعبير، لكن يبقى إنه الحفظ، نعم الحفظ في هذه السنوات وهذه المرحلة العمرية أو الجامعية شيء مهم، لكن الحفظ ما هو أساس كل شيء، المطلوب من الطلاب فعلا فهم هذه المصطلحات، ربطها صح التعبير ببعض السياقات، معرفة كيفية استخدام هذه المصطلحات وتطبيقها على الواقع، حتى نحن مثلا أكاديمي على سبيل المثال يعني مرينا بهذه المراحل وفعلا كانت صعبة. الفرق الحقيقي أن الطلاب الآن يحتاجوا أنه نوع من المراجعة اليومية، صح التعبير، الاستمرارية في هذه المراجعة، يعني هناك طبعا يعني طرق تقليدية مفيدة معروفة ربما لدى الجميع، إن حاول أي واحد يسوي لها جوجل أو ما شابه ذلك، إعداد قائمة بالمصطلحات الجديدة على سبيل المثال، كتابة تعريف مفصل، ربط المصطلحات هذه بصورة أو أمثلة، يعني أمثلة أو تجارب. فلكن هناك أيضا ربما أسلوب أو توجه موجود في التعليم العالي وفي مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يسمى بالتعلم بين الأقران. فالتعلم
0: التعلم بين الأقران.
3: بين الأقران، نعم. وهنا يعني الطلاب يكونوا في مجموعات صغيرة منظمة، يعلم بعضهم البعض، يراجعوا بعض المفاهيم والأسئلة مع بعضهم البعض، يشرح الطالب ربما ما نقول الذكي لكن ربما متقدم أو الحافظ لهذه المفاهيم بشرح أكثر عميق لزملاء الطلاب. بذلك يعني تكون هذه المجموعات نوع من الدعم لبعضها البعض ويستفيد منها الطلاب في هذا الشأن.
0: جميل جميل، نقاط مهمة ونصائح أيضا جديرة. نحن نتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلبة ممن تم قبولهم في تخصصات العلوم وفي كافة التخصصات. دكتور هلال بن حمود الرحبي، عميد كلية العلوم في جامعة الشرقية، شكرا جزيلا لك، عميد كلية العلوم التطبيقية والصحية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك سالم، وبارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا متواصلون معكم من زاوية أخرى.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب في أولى حلقات برنامجكم من زاوية أخرى. هذا البرنامج الذي يصحبكم مساء كل أحد، نتناول فيه مواضيع متنوعة بالنقاش والتحليل. نتحدث في حلقتنا اليوم عن أبنائنا الطلبة الذين يغادرون مقاعدهم المدرسية إلى جامعاتهم وكلياتهم ومعاهدهم التي تم قبولهم فيها. مرحلة جديدة من الحياة يدخلون إليها، نحاول في هذه الحلقة أن نمد لهم يد التبصير والتوعية ليشقوا طريقهم بكل نجاح وتميز. مستمعينا، الجامعة بيئة يتعلم فيها الطالب كيف يكون أكثر وعيا ومسؤولية. التميز في هذه البيئة لا يقاس بالدرجات وحدها، وإنما بما يحمله من قيم وأخلاق تظهر في تعامله مع زملائه وأساتذته ومجتمعه المحيط. فالاحترام والأمانة والتواضع والانضباط وتحمل المسؤولية والتعاون قيم تصنع شخصية الطالب وتمنحه حضورا يترك أثرا طيبا أينما كان. والتمسك بهذه القيم في مختلف المواقف هو ما يحول سنوات الجامعة من مرحلة دراسية إلى رحلة حقيقية لبناء الإنسان. أجدد الترحيب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبضيفنا في الاستوديو الدكتور فيصل بن سيف السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ومساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس. دكتور، نجدد الترحيب فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: دكتور، ننتقل إلى المحور الثالث اخترنا له القيم والأخلاق في البيئة الجامعية. الحين ننتقل من الجانب المعيشي إلى بناء الشخصية. الجامعة بطبيعة الحال دكتور هي ليست مكان للحصول على شهادة فقط، الجامعة بيئة يلتقي فيها الطالب بأشخاص بأفكار بتجارب مختلفة. نسأل عن المسؤولية الشخصية للطالب، أهمية اختيار الصحبة، أهمية احترام الآخرين في البيئة الجامعية، أهمية التعامل بينه وبين زملاء من الطلبة والطالبات.
2: رائع جدا. مثل ما بدأنا الحديث عن أهم الاختلافات ما بين البيئة المدرسية والبيئة الجامعية، لم نذكر مسألة ما يتوقع من الطالب داخل القاعة، داخل القاعة التدريسية، داخل قاعة المحاضرات. وهذا اختلاف جوهري ما بين البيئة المدرسية والبيئة الجامعية. يتوقع من الطالب في القاعة الدراسية أن لا يكون فقط متقبل مستقبل، وإنما أن يكون مشارك بشكل فاعل في النقاش. أعلم أن ذلك أيضا يطلب من أبنائنا وبناتنا الطلبة في الطالبات في المدارس، ولكن في المستوى الجامعي هذه المشاركة تصل إلى مراحل متقدمة من الجدل العلمي، وهذا ما يبني شخصية الطالب ويعكس قيمه. الطالب لا يتوقع منه أن، ومثل ما كان إذا تذكرون أيضا كلمة صاحب الجلالة المرحوم طيب الله ثراه، صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه في زيارته للجامعة، حث وذكر الطلبة بتقصي الحقائق. لما ذكر على سبيل المثال تخصص التاريخ وأهمية تمحص الحقائق والبيانات والمعلومات، وهذا الأمر ينطبق على كل التخصصات بشكل عام. هذا ما أقصد بالجدل العلمي أو النقاش العلمي المتوقع من الطالب أن يخوض فيه، يبدأ من القاعة الصفية. هذا النقاش العلمي يؤطر بأطر من الاحترام والثقة المتبادلة. جميع مؤسسات التعليم العالي كأنظمة تبنى على ثلاثة عناصر أساسية، ويأتي من بعدها التفاصيل. الثلاثة عناصر الأساسية هي الرؤية والرسالة والقيم. القيم جزء أساسي من بناء خطط مؤسسات التعليم العالي. القيم عادة إذا ننظر في قائمة القيم من مؤسسات التعليم العالي المختلفة، بلا شك نجد فيها الكثير من المشتركات. على سبيل المثال التعامل مع الآخر، التواصل مع الآخرين، حل المشكلات، النزاهة. هذه كلها قيم تعززها مؤسسات التعليم العالي وتدرجها بشكل واضح في خططها وفي استراتيجياتها في أنشطتها، وتتوقع أن تطبق بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة. كل هذا يعكس أو يسهم في بناء تلك الشخصية الرزينة المسؤولة في الطالب. هذا من جانب الجامعة، ولكن أيضا يجب أن لا نغفل أيضا دور تهيئة الطالب بدءا بالأسرة. مثل ما ذكرت يعني وتفضلت أن الطالب أمام مسؤوليات كبيرة، من ضمنها تنظيم الوقت، من ضمنها تنظيم مصاريفه اليومية، تنقلاته. فإذا لم يتم تأسيس وإعداد الطالب من قبل الأسرة قبل أن ينتقل إلى المؤسسة التعليمية التالية، سيواجه بعض التحديات والعقبات. لذلك نؤكد على أهمية إعداد الطالب وإتاحة الفرصة له من أجل تنمية مهاراته في التعامل مع المال، التعامل مع الآخرين، النقاش، الجدل، الاختلاف. هذه قيمة عظيمة. لو استطعنا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا هذه القيمة الأساسية، وهي الاختلاف مع الآخر في وجهات نظر وفي تصورات وفي أفكار، مع حفظ العلاقة، لا نهدم العلاقة، نختلف في التصورات، وهذا جوهر أساسي أيضا من مكونات التعليم العالي. أيضا الطالب عليه مسؤولية عظيمة. تبدأ مسؤولية الطالب بدءا باختياراته بمن يصاحب، وتفضلت أنت أيضا ذكرت مسألة من يصاحب. الطالب يجب أن يحيط نفسه بالإيجابيين، يحيط نفسه بأناس ذو قدرات إيجابية عالية وطموحات عالية، وإلا العكس معروف، يعني يؤدي إلى جوانب سلبية. أحط نفسك بالإيجابيين، أحط نفسك بالأصحاب الطموحين. قلل، لربما لا يمكن الاستغناء تماما عن كل الناس، ولكن قلل الاختلاط بمن يحبط، بمن توجهاتهم سلبية، وهؤلاء موجودين في
1: هي جامعة.
2: نعم.
1: جامعة تجمع
2: صدق.
1: كافة أطياف المجتمع.
2: صدق.
1: حتى من خارج المجتمع هناك حياة جديدة، هناك تجارب جديدة، هناك معارف ومشارب وثقافات
2: فعلا.
1: جديدة
2: فعلا.
1: الآن نحن نطلب من الطالب أن ينفتح على كل هذه العوالم الجديدة، أن يتفاعل معها، لكن في نفس الوقت كيف نغرس في موضوع الانفتاح، يعني أقول المتزن على سبيل المثال، الانفتاح المعقول، بحيث أن الانفتاح على تجارب جديدة لا يعني أن تنجر وراءها وتنسى قيمك ومبادئك وأخلاقك، وهذا الأمر ربما يقلق كثير من أولياء الأمور. في الحقيقة هو ليس أمر متعلق بأولياء الأمور فقط، هو متعلق حتى بالوطن
2: طبعاً.
1: الذي ينتظر أبناء صالحين
2: طبعاً.
1: يساهمون في بنائه
2: طبعاً. تماماً تماماً. لربما هذا يعيدنا للحديث عن المسؤولية، الاستقلالية بذلك الحس من المسؤولية. بطبيعة الحال يتوقع من الطالب أن يكون مستقل، ولكن هذا الاستقلال يكون بمستويات عالية من تقدير التبعات. كل اختيار، كل قرار في هذه المرحلة له تبعات أخرى. الحياة الجامعية بها جانبان أساسيان، وهو الجانب العلمي والتحصيلي، والجانب الآخر وهو جانب الأنشطة الطلابية والاجتماعية والمشاريع. على الطالب أن يدرك أن ما يطلب منه في الجانب التحصيلي والعلمي واضح وهو أكاديمي علمي بحت، لربما يكون الأمر أقل متعة، لا يشعر الطالب بتلك المتعة أثناء التحصيل أو السعي لتحصيل علمي وأكاديمي عالي، ولكن المتعة تكمن في الجانب الآخر المتاح أيضا، و الطلبة يعني يتوقع منهم المشاركة في الجانب الآخر والمتعلق بالجانب الاجتماعي والمشاريع. هنا يجد الطالب ما يمكن أن ينفس عن نفسه
1: جميل.
2: وأن ينطلق بمسؤولية. لربما الجانب الأول وهو الجانب الأكاديمي يكون محدود لديه بعض الشيء، وهنا حس المسؤولية يكون مختلف، ولكن حس المسؤولية أو الاستقلالية بمسؤولية وبوعي يكون في الجانب الآخر وهو الجانب الاجتماعي وجانب الأنشطة
1: جميل. حرية اختيار الأنشطة، حرية اختيار الجماعات التي ينتمي لها، هي يعني من يعني تجعل من الطالب يكتشف مكامن
2: فعلا
1: قوته،
2: فعلا
1: يكتشف أيضا ما الذي يحبه
2: فعلا
1: ما الذي لا يحبه.
2: فعلا
1: وهنا أيضا يكون موضوع صقل الشخصية
2: فعلا
1: مقابل الجانب
2: فعلا فعلا
1: الأكاديمي.
2: المميز، إذا تكرمت تحت لي هذه الفرصة، المميز في جانب الأنشطة الطلابية أن الطالب لديه القدرة أن يبدأ بنفسه مشاريع وأنشطة من لا شيء، يعني يؤسس لمشاريع. أيضا الطالب يستطيع أن يؤسس أنشطة جديدة لم تكن موجودة سابقا، ولكن الطالب لا ليس باستطاعته أن يستحدث برنامج أكاديمي على سبيل المثال فقط من نفسه، ولكن في الجانب الأنشطة هو يستطيع أن يستحدث نشاط اجتماعي بالكامل بتصور معين، بدعم معين، بأثر واضح وأنشطة واضحة، ويبدأ فيه من لا شيء، يعكس اهتماماته، يعكس مهاراته، يكون مجموعة طلابية أيضا تدير هذا النشاط. إذا نسأل الخريجين، ولربما نسأل أنفسنا، نستذكر ذكريات الجامعة، أول الذكريات التي تأتي وأكثر الذكريات التي تأتي في البال هي
1: متعلقة بالأنشطة
2: بالأنشطة
1: أكثر
2: الطلابية.
1: من
2: فعلا فعلا، لأن المتعة والإحساس بالراحة والاستقلالية يكون أكثر في الجانب الآخر،
1: هي
2: جانب الأنشطة
1: تقدر يعني
2: الاجتماعية.
1: الجامعة مرحلة فارقة في الحياة
2: تماما
1: الإنسان
2: تماما تماما
1: بشكل عام، وربما الوعي الأكبر،
2: تماما
1: وعيه الأكبر مستقبلا يتشكل في الجامعة،
2: تماما
1: قناعاته
2: تماما،
1: تتبدل وتتغير يتشكل معظمها في
2: لربما يفهم نفسه ويعي.
1: يعيد اكتشاف ذاته.
2: بالضبط
1: نعم
2: بالضبط
1: نعم جميل. احنا بنواصل معك يا دكتور الحديث. مستمعين الآن نصل معكم إلى فقرة محطات من النهضة المتجددة. في هذه الفقرة نتناول أحد الصروح التنموية أو الإنجازات الوطنية التي تحققت في ظل النهضة المتجددة، حيث تقاس التنمية بقدرتها إلى الوصول إلى المواطن أينما كان، وفتح آفاق العلم والمعرفة أمامه، وربط التعليم بمستقبل المكان واحتياجاته. ومن محافظة مسندم جاء إنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ليشكل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في سلطنة عمان، وأول حضور لجامعة حكومية في المحافظة، بما يعزز مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات، ويوسع فرص الوصول إلى التعليم الجامعي، ويسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية. للمزيد مستمعينا، ينضم إلينا في قادم الوقت الدكتور أحمد بن سعيد الشحري، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم. دكتور، مساك الله بالخير. دكتور معنا؟
3: زين، معكم.
1: زين دكتور، مساء عليك بالخير.
3: مساء النور، يعطيك الصحة والعافية.
1: حياك الله يا دكتور، سعيدين بوجودك، ونحن اليوم نريد نسلط الضوء أيضا على هذا الفرع، فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم. وخليني دكتور أبدأ معك عن القيمة التي أضافها وجود فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية لأبناء محافظة مسندم، لأسرهم، وإلى أي مدى أيضا أسهم هذا الفرع في تقريب التعليم العالي، في إتاحة خيارات جامعية جديدة لأبناء المحافظة.
3: يعطيك الصحة والعافية. أولا مساء الخير أخي سالم،
1: الله
3: وسعيد
1: بالنور.
3: جدا بأن أكون معكم اليوم وأشكركم على الاستضافة. نعم، أولا اسمح لي إذا تكرمت عزيزي أنه أعطي نبذة عن بسيطة
1: تفضل
3: عن
1: دكتور.
3: إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. هذه الجامعة جاء إنشاءها بموجب القرار الإداري 868 على 23 تحديدا في يوليو 2023، وياتي إنشاءها تعزيزا لما حظيت به محافظة مسندم من مشروعات تنموية في مختلف المجالات، نظرا لاعتماد على الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة بهذه المحافظة العزيزة على قلوبنا. ووجود هذا الصرح العلمي في محافظة مسندم أكيد له قيمة مضافة كبيرة جدا، ليست أخي سالم على مستوى الفرد أو المجتمع، ولكن على كافة المستويات.
1: جميل.
3: وجود الجامعة حقيقة يعني ساهم في تحقيق التنمية يعني في المحافظة، ووفر فرص تعليم وتطوير وعمل مستدام لأبناء مسندم
1: جميل.
3: تنفيذا لمستهدفات رؤية عمان 2040، وكذلك أخي سالم الخطة الاستراتيجية لتنمية المحافظات. أضف إلى ذلك أنه الجامعة قامت على تسريع عملية استقطاب الاستثمار في المشروعات والخدمات وغيرها،
1: جميل.
3: وتطوير المنظومة الاقتصادية والسياحية. أضف إلى ذلك عوامل التنمية البشرية وزيادة العمل للمجتمع المحلي أبناء مسندم، ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة.
1: جميل جميل جميل. طيب دكتور، بعد تقريبا 3 أعوام أكاديمية من إطلاق هذا الفرع،
3: نعم
1: كيف تقيمون هذه التجربة منذ استقبال الدفعة الأولى وحتى اليوم؟
3: نعم حقيقة ما كانت سنوات التأسيس يعني لم تكن سهلة نهائيا، كونك أنك أنت تنشئ جامعة من الصفر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى صارت الجامعة حقيقة. وبدينا يمكن نحن تقريبا ب 100 طالب تقريبا في 3 أقسام أكاديمية، في التجارة وإدارة الأعمال والعلوم التربوية والإنسانية وعلوم الحاسوب والمعلومات. فيما بعد تم استقبال عدد من الطلبة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، وصل عدد الطلاب حاليا ما شاء الله إلى 500 طالب وطالبة موزعين على 5 برامج أكاديمية. حقيقة أنه الفرع صار حقيقة مثل ما قلت، وصار له أثر كبير جدا وحقق الكثير من الإنجازات، سواء كان على مستوى المسابقات الوطنية أو على مستوى البحث العلمي، وكذلك على مستوى خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
1: جميل جميل. دكتور، أنت في بداية حديثك أيضا تحدثت عن مساهمة هذا الفرع في أن يكون شريك في التنمية. أسأل أيضا عن علاقة هذا الفرع بالقطاعات التي تمتلك فيها محافظة مسندم ميزات وفرص، مثل السياحة، مثل القطاع البحري، مثل اللوجستيات، مثل الطاقة، مثل الثروة السمكية. هل هذا الفرع شريك في هذه الميزات التنافسية لمحافظة مسندم؟
3: نعم أكيد، نحن يمكن حرص الفرع على إثبات وجوده ليس فقط كمؤسسة تعليم عالي، بل أنه صار شريك في كثير من الجوانب المتعلقة بالتنمية في محافظة مسندم. قام الفرع حتى الحين بالعديد من الدورات التدريبية الكاملة

0: وملموس يعني.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. طيب دكتور، يعني هل الطموح انه هذا الفرع يكون فقط لأبناء محافظة مسندم، يستقبل الطلبة من أبناء محافظة مسندم، أم أنه مثلا يفتح تخصصات نوعية تكون عامل جذب أيضا لطلبة من محافظات أخرى؟ وهذا الأمر ما الذي أيضا يمكن أن يضيف هذه الحركة الطلابية إلى البيئة الجامعية، إلى المجتمع المحلي هناك في محافظة مسندم؟
0: نعم، عشان نجيب على هذا السؤال أخي سالم، أنا أشوف أنه من المهم جدا أن نعرف بأن البرامج الأكاديمية المطروحة في فرع الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم، هي برامج فريدة من نوعها إذا قارنا بالبرامج الموجودة في فروع الجامعة الأخرى. فعلى مستوى التجارة وإدارة الأعمال، نحن عندنا التكنولوجيا المالية وعندنا تخصص الأعمال الرقمية والتحليلات. كذلك في الهندسة والتكنولوجيا عندنا هندسة اللوجستيات والنقل، وعندنا هندسة الطاقة البديلة والاستدامة الهندسية. وعلى مستوى تخصص علوم الحاسوب والمعلومات عندنا برنامج الحوسبة الصحابية وتكنولوجيا الهواتف النقالة والمواقع الإلكترونية. على مستوى العلوم التربوية والإنسانية عندنا معلم مجال أول ومعلم مجال ثاني. هذه التخصصات إذا لاحظت أخي سالم هي فريدة من نوعها وصارت جاذبة للطالب ولولي العمر وللعلم. معنا الطلبة تقريبا من كل محافظات سلطنة عمان، والنسبة الأكبر من الطلبة هم من خارج محافظة مسندم، مما يدل على أنه اهتمام الطالب وولي أمره في اختيار هذه البرامج الفريدة.
1: جميل جميل ممتاز. طيب دكتور، يعني لو جينا ننظر اليوم إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم، هو سؤال كذا استشرافي، يعني لو نظرنا له بعد على سبيل المثال خلينا نقول 10 سنوات، ما الأثر الذي تتطلعون اليوم إلى أن يكون قد تركه في شباب المحافظة وفي تنمية المحافظة بشكل عام؟
0: نعم، حقيقة السؤال عجبني أخي سالم، راح أجاوب عليه إذا تسمح لي من منظور شخصي واجتهاد شخصي.
1: تفضل.
0: أنا حقيقة نشوف أن الفرع بإذن الله تعالى راح يكون فيه الكثير من البرامج الأكاديمية الفريدة مثل ما بدينا، وهي الحين للفرع وهو الحين للفرع يتميز بهذه التخصصات، وراح يكون إن شاء الله تعالى حاضن للعديد من حاضنات الابتكار وريادة الأعمال. ونامل بإذن الله تعالى بأن يكون هذا الفرع فيه العديد من المراكز البحثية التي يعني راح يكون لها شأن في يعني المناقشات أو الحلول للكثير من التحديات والفرص، سواء كان على مستوى محافظة مسندم أو على مستوى سلطنة عمان، ونامل إن شاء الله أن يكون حتى إقليميا ودوليا.
1: جميل جميل. طيب دكتور، نحن جزء من حلقتنا اليوم، أنا بختم معك بهذا السؤال، جزء من حلقتنا اليوم نتحدث عن الطلبة اللي غادروا محافظاتهم ويتم قبولهم في يعني كليات أو جامعات بعيدة عن مقر سكناهم. أنا خلال الإعداد للحلقة اتصلت بك عشان أيضا نتشرف باستضافتك في حلقة اليوم، كنت في طريق العودة من محافظة ظفار إلى محافظة مسندم. نحن أيضا عندنا إذن هنا مش فقط الطلبة هم اللي يغادروا محافظاتهم، أيضا حتى الأكاديميين يغادروا محافظاتهم إلى محافظات بعيدة. أنا أريد كذا نتكلم شوية عن تجربتك الشخصية في يعني القدوم من محافظة ظفار ووجودك اليوم على رأس فرع الجامعة في محافظة مسندم.
0: يعطيك الصحة والعافية، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم وسعيد بهذا السؤال. حقيقة أنا يمكن قد أكون أنه رابط 25 سنة خارج محافظة ظفار، وأفتخر وفاخر أني مريت على عدة فروع من مسقط إلى فرع شناص.
1: جميل.
0: وصولا إلى هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا محافظة مسندم، وهذا اللي يتحتم عليك أنه العمل أنك يعني يكون فيه تنقل، ومثل ما قلت أنه التنقل ما يكون على مستوى الولي الأمر فقط أو الطالب، يعني الولي الأمر لما مثلا يوصل ولده أو الولد والطالب أو الطالب خلينا نقول إن صح التعبير ووجوده في منطقة أخرى، نحن الحين صرنا مثل نقدر أنه نواجه طلابنا ونقول على أنه نحن حتى نحن مساعدين الرئيس ورؤساء الفروع جزء من هذا التنقل.
1: جميل.
0: فهذه سواء كان في محافظتنا في محافظة ظفار أو في محافظة مسندم، نحن يسعدنا تواجدنا في هذه المحافظة، وبالعكس يعني مثل هذه التنقلات يعني تقدر أنك أنت تجلس مع ولي الأمر، تجلس مع

0: طالب تبين له عن أنه إيش التحديات اللي أنت يعني تصادفها، وكذلك أنه ابنك وراح يصادف بعض التحديات، ولكن في نهاية المطاف أنه هذا العلم، يعني لا بد على أنه الواحد يجاهد ولا بد أنه يتعب، وما شيء ماشي أنه يجي من فراغ حقيقة يعني.
1: نعم. إحنا نتمنى لك التوفيق دكتور، ونتمنى التوفيق أيضا لكم في هذا العام الدراسي الجديد، نتمنى التوفيق لفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخي سالم، وسعيد جدا باستضافتكم، ويعطيكم الصحة والعافية، ونشكر لكم إتاحة الفرصة.
1: حفظك الله، شكرا يا دكتور.
0: شاكر لك، يعطيك العافية.
1: إذن مستمعينا، استمعنا أيضا إلى الدكتور أحمد بن سعيد، مداخلة الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم. أعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور فيصل السعيدي. دكتور، أنتقل إلى المحور الرابع من حلقتنا اليوم، الدراسة الجامعية، النجاح يحتاج إلى طريقة مختلفة. دكتور، البيئة الجامعية يعني في الجامعات بشكل عام، هناك مراكز المصادر، يعني هذا أمر جديد قد يكون حتى أوسع من مفهوم المكتبة المدرسية، وتعطي جانب التعلم الذاتي أيضا للطالب. كيف يتعلم طالب الاستفادة من هذه المراكز؟ كيف يوسع معارفه؟ كيف يبني قدراته؟ يطور مهاراته؟
2: سؤال مهم جدا. التعلم الذاتي، إذا تحدثنا عن الاختلافات، أيضا التعلم الذاتي من ضمن الاختلافات ما بين البيئة المدرسية والبيئة الجامعية. التعلم الذاتي مصطلح يتكرر كثيرا في الحياة الجامعية. أكاد أجزم أن ما يعمل الفارق ما بين الطالب المتوسط والطالب المجيد هو التعلم الذاتي. لأي مدى الطالب يتعامل مع التعلم الذي يتلقاه في القاعة الصفية؟ إذا يتعامل معه على أساس أنه هو فقط المطلوب، إذن أجزم أن هذا سيكون طالب متوسط. الطالب ينتقل من حالة أنه طالب متوسط إلى حالة أنه طالب مبدع ومجيد هو عن طريق التعلم الذاتي. والتعلم الذاتي لا يقتصر على المراكز، مراكز التعلم الذاتي طبعا مثل ما ذكرت، يعني المكتبات أيضا مثال على مراكز التعلم الذاتي، ومؤسسات التعليم العالي لديها مراكز أخرى غير المكتبات تسميها مراكز تعلم ذاتي، وهذه المراكز أيضا تحتوي على العديد من التقنيات، على العديد من المرافق لتشجع الطالب أن يعني يخوض ويجرب التعلم الذاتي من تلقاء نفسه، وبالتعاون وبالتشارك أيضا مع الطلبة الآخرين. التعلم الذاتي يكون على المستوى المعرفي على سبيل المثال في القراءة والاطلاع، وهو ما يشكل الفارق مثل ما ذكرت. في التعليم الجامعي يكاد يكون أن ما يحدث في القاعة الصفية هو فقط مؤشر وبداية، ويتوقع من الطالب أن يكمل. الطلبة يعوا أيضا، طلبة التعليم العالي يعوا أن المقررات تحتوي على مراجع، وكل مرجع أيضا يحتوي على عدة مراجع، فهي عملية مستمرة من الاطلاع، من زيادة المعرفة والتعمق في هذه العلوم. أضف إلى ذلك المهارات أيضا، يتوقع من الطالب عن طريق التعلم الذاتي أيضا أن يصقل مهاراته. في البداية يجرب، طبعا الطالب لربما لا يعي بشكل مؤكد ما هو قادر على إتمامه بشكل جيد، وما يحتاج أن يتعلم أكثر. فهذه المراكز أيضا تعين الطالب أن يصقل وينمي مهاراته، فهو جانب معرفي وجانب مهاري أيضا، بالإضافة إلى المهارات المرنة من التواصل والنقاش وتقديم الذات أمام الآخرين. كل هذا يحدث وينجز في مراكز التعلم الذاتي.
1: جميل. طيب دكتور، نحن برنامجنا اسمه يعني من زاوية أخرى، بمعنى نحن ننظر إلى زوايا مختلفة للموضوع الذي نطرحه للنقاش. هناك طلبة متفوقين في المدرسة، نسبتهم في نسبة عالية، تم قبولهم في تخصص يعني يكافئ أيضا اجتهادهم ويكافئ نسبتهم العالية، لكن في الجامعة قد تصطدم بأنه يعني تحصيله أو درجاته متدني ليس بما يوازي أيضا يعني بما يوازي مستواه الدراسي في المدرسة. ما هي الأسباب التي يعني تتسبب في انخفاض هذا المستوى، وكيف أيضا يمكن مساعدة هذه الفئة من الطلبة؟
2: يحدث كثيرا أن نجد طلبة يكونوا يعني على مستوى معين أثناء دخولهم إلى الجامعات، ثم ينعكس هذا المستوى بشكل آخر. في البداية لابد أن نعي أنواع الطلبة. الطلبة لهم تقسيمات عديدة، ولكن من أحد هذه التقسيمات يقسم الطلبة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول النوع المتحفز، والنوع الثاني هو المستكشف، والثالث يطلق عليهم الطلبة الركاب. الطلبة المتميزين عادة الذين ينضموا إلى الجامعات عادة يكونوا من النوع الأول والثاني، الطلبة المتحفزين والطلبة المستكشفين. كل نوع من هؤلاء من هذين النوعين لهم عناصر قوة وعناصر ضعف. لربما تفسير الشخصي أن ما يحدث للطلبة من النوع الأول الطالب المتحفزين الذين يكونوا من هذا النوع أثناء وجودهم في المرحلة المدرسية ينتقلوا يكونوا ما يزالوا بهذا التصور بهذه القبعة، قبعة المتميز، الطالب المتميز المتحفز، يسمى المتحفز. طبعا المستكشف أيضا متحفز ولكنه متحفز بطريقة أخرى. فالمتحفز يود أن يكون كل شيء واضح بالنسبة له، يعني أبلغني إيش تريد مني، 1 2 3 أنجزهم. على عكس المستكشف، المستكشف أعطيه الخيط الأول ثم سيذهب بعيدا. تفسيري أيضا الشخصي أن ما يحدث عند الطالب المتحفز لا يحتمل العثرات. يتوقع من الطالب أن لا يكون مستواه بشكل مستمر عالي على مدار الزمن في المرحلة الجامعية، على مدار الفصول. يتوقع من الطالب أن يكون هبوط في بعض المراحل، ولكن أيضا يرجع ويرتفع في مراحل أخرى. الطالب إذا كان من النوع الأول، من النوع الذي بغض النظر عن ما نسميه، ولكن إذا كان من النوع الذي لا يحتمل هذه العثرات لربما سيواجه العديد من المشاكل. فإذا إذا إذا تعثر في البداية وقارن نفسه، أنا كنت على هذا المستوى في المدرسة وكانت علاماتي كذا وكذا، والآن أحصل على سي مثلا في المستوى الجامعي، لا يقدر على أن يخرج من هذا النطاق ويبدأ باللوم ويدخل في أزمة نفسية من العتاب.
1: طيب كيف والجدل يتعامل دكتور مع الوضع؟
2: أن يخرج، أن يتحدث مع المختصين، لا يدعها لنفسه فقط. لابد أن يعلم أنه ليس الوحيد الذي يمر بتلك الظروف. لابد أن يعي ذلك بشكل واضح وأكيد. كل طالب لديه مشرف أكاديمي ومرشد أكاديمي. هذا المرشد الأكاديمي واجب عليه أن يناقش الطالب في كل ما يمكن أن يؤثر على تحصيله الدراسي. فإذا مر الطالب بمثل هذه الظروف لابد أن يخرج من بوتقته ويتحدث مع المختصين الذين أساسا وجدوا لخدمته، وجدوا لإرشاده للخروج من تلك الظروف التي يمر بها. لربما هم يزودوه بأشياء لم يكن يعرفها، بما يمكنه من الخروج وإن كانت كلمة وإن كانت شيء آخر تحويل إلى مختص آخر، ولكن في نظام يضمن أن الطالب يمكن أن يحصل على ما يخرجه من تلك الظروف، يبدأ بأنه يخرج يثق في من حوله،
1: يعني يخاطب مخاطبة المختصين أولا.
2: نعم، كل طالب في النظام الأكاديمي، كل طالب لديه مرشد أكاديمي. المرشد الأكاديمي من واجبه أن يتحدث مع الطالب، يناقش الطالب فيما يؤثر على مستواه وتحصيله، يناقش حتى في التفاصيل، تفاصيل التسجيل، تفاصيل التحصيل. فالطالب عند دخوله في اليوم الأول أو في الأسبوع الأول يعرف من مشرفه أو مرشده الأكاديمي، فلا بد أن يبدأ.
1: إذن العلاقة مع المرشد الأكاديمي علاقة
2: مهمة جدا، ولها ارتباط وثيق بتقدم الطالب وتحصيله الأكاديمي على مستوى السنوات.
1: جميل جميل. هناك نقاط أيضا أخرى احنا راح أيضا نتناولها معك دكتور. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، نتواصل معكم بعد الفاصل.

0: من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم من زاوية أخرى. يمثل الشغف المحرك الرئيسي لينهض الإنسان ويحقق أحلامه. وفي الوقت القادم مستمعينا سنتوقف على تجربة اختارت تخصصها بدافع الشغف، وأثناء الدراسة قادها شغفها لأن تعمل في مجال تخصصها وتدرس في ذات الوقت. تخرجت هذه السنة وهي تمارس شغفها اليوم بكل محبة. منار بنت عبد الله الحارثي خريجة كلية البيان، تخصص إعلام وعلاقات عامة، مراسلة ميدانية اليوم في تلفزيون سلطنة عمان. نقف معها في الدقائق القادمة لأن تتعرف على هذه التجربة من زاوية أخرى. منار أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ سالم.
1: أهلا وسهلا منار، أنت تخرجتي هذا العام تخصص إعلام علاقات عامة من كلية البيان، لكن علاقتك بالمهنة بدأت قبل التخرج. أنا أريد أسأل يعني كيف انتقلتي من مقاعد الدراسة إلى العمل كمراسلة إخبارية في التلفزيون وأنت أي ما زلت طالبة؟
2: بالضبط، طبعا انتقالي من مقاعد الدراسة إلى الميدان كان بالتدريج، لأني أنا من البداية كنت جدا حريصة أني ما أخلي دراستي تكون بس مجرد معلومات أتعلمها في المحاضرات، بالعكس كنت أحاول أني أطبقها وأعيشها في الواقع. فأساسا بداية الأكاديمية بحد ذاتها كانت هي تحدي بالنسبة لي، فأنا كانت بعثتي لدراسة الدبلوم. كنت مخططة صراحة أني أكمل البكالوريوس، فاجتهدت خلال الدبلوم والحمد لله كنت من الطلبة المجيدين في كلية البيان، فهذا الشيء فتح لي فرصة أني أنا أكمل البكالوريوس بالمجان.
1: بالمجان
2: هيوة.
1: يعني فرصتك في الدراسة كانت بالدبلوم، ولكن لأنك اجتهدتي وحصلتي على امتياز أعطوك سمحوا لك الإكمال البكالوريوس.
2: أعطوني منحة أني أكمل البكالوريوس بالمجان.
1: جميل.
2: فالحمد لله كملت مسيرتي في البكالوريوس وحصلت على معدل ممتاز في النهاية. فمن خلال مرحلة البكالوريوس، أول ما تم قبولي أني أكمل مرحلة البكالوريوس، أنا بديت أتقرب أكثر من الميدان الإعلامي. يعني في نفس الفترة أتيحت لي الفرصة العمل كمراسلة إخبارية وأنا لا أزال طالبة. فمن هنا أحب أني أوجه شكري لوزارة الإعلام على إتاحة هذه الفرصة وعلى الثقة اللي عطتني إياها وأنا بعدني في بداية طريقي. فأنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة، كانت مثل مساحة أتعلم فيها وأكتشف نفسي وأطور مهاراتي.
1: جميل.
2: فأعتقد أن وجودي في الميدان وأنا أدرس ساعدني بشكل كثير وبشكل ملحوظ، لأني صرت أشوف الأشياء اللي أتعلمها في المحاضرات بشكل واقعي. جميل. يعني الكلية أعطتني الأساس، لكن الميدان علمني كيف أستغل هذا الأساس، كيف أتعامل مع الخبر، كيف أتعامل مع الناس، وأيضا كيف أتصرف تحت الضغط.
1: جميل جميل. طيب منار، يعني أنا أريدك توصفي لنا شعورك في أول ظهور لك كمراسلة، شفت نفسك على التلفزيون بعد أول تقرير، وإيش أيضا أصعب شيء واجهتيه في العمل الميداني مقارنة بما كنت تدرسيه نظريا في الجامعة؟
2: طبعا أول ظهور لي كمراسلة يعني كان شعور جدا صعب، مشاعر متلخبطة بين الحماس وفي نفس الوقت كان فيه رهبة ومسؤولية. يعني شوف، الشخص لما يشوف المراسلين على الشاشة ممكن يتخيل أن أصعب شيء هو أن كيف المراسل يقف أمام الكاميرا، لكن لما دخلت الميدان وجربت اكتشفت أن الكاميرا هذه هي أسهل جزء في العمل الميداني. يعني مع الوقت أكثر شيء اكتشفت أن أصعب شيء في العمل الميداني هو دائما النتيجة اللي يشوفها المشاهد من هذا المراسل. يعني أذكر موقف من المواقف اللي مستحيل أني أنا أنساها، كان عندي ربط مباشر في إحدى الفعاليات، فتعرضت لحادث قريب الفعالية، فصراحة توترت شوي بسبب الحادث، يعني أول مرة يصير عندي موقف مثل هذا الموقف، فتوترت طبعاً بسبب الحادث وبسبب أني أنا مطالبة بعد كم دقيقة أني أظهر أمام الكاميرا وأقدم الربط بالشكل المطلوب. ففي تلك اللحظة كان لازم أني أكسر هذا الخوف، ما كان عندي مجال ان الموقف ياخذ اكبر من حجمه. كان لازم اني اهدى، لازم اركز واكمل المهمه اللي انا موجوده عشانها.
1: جميل.
2: فالحمد لله قدرت اتجاوز الموقف، كملت الرفض واقل الاضرار مثل ما يقولوا. بس ان هذا الموقف خلاني افهم شيء من هذه المهنه.
1: جميل.
2: هو ان المراسل احيانا يعيش الكثير من التفاصيل، الكثير من الضغوط خلف الكواليس، بينما المشاهد في النهاية يشوف فقط دقائق بسيطة تظهر على الشاشة. فيمكن المشاهد لما يشوف المراسل واقف أمام الكاميرا يتكلم كل هدوء بكل ثقة، لكنه ما يعرف وش صار قبل هذه اللحظة، ولا كم من الظرف اللي يحتاج المراسل يتجاوزها عشان يظهر بهذه الصورة.
1: هو دائما الميدان هو الأساس في في في في التعليم، في اكتساب المهارات والقدرات.
2: بالضبط.
1: أيوة. طيب منار، يعني أنت كيف كنت قادرة توازني أيضا الحين بعض أبنائنا الطلبة ممن تم قبولهم لإكمال دراساتهم الجامعية يستمعوا لك، يعني وعنده هو شغف تجاه شيء معين وحاب أيضا أنه يعني يدخله، حتى يعني إذا وجد فرصة بطبيعة الحال وهو يدرس، الموازنة بين المحاضرات، بين التكليفات، الاختبارات من جهة، وبين متطلبات العمل الإعلامي اللي كنت تقومي فيه من جهة أخرى، ومقدرتك أيضا على اجتهادك وأنك أنت في معدلك النهائي تحصلي على امتياز.
2: بصراحة كانت هذه الموازنة صعبة، خصوصا أني أنا كنت طالبة وفي نفس الوقت دخلت مجال العمل، فكان عندي التزامات دراسية، عندي التزامات مالية، وفي المقابل عندي عمل كمراسلة. فالعمل بالنسبة لي أنا داخل هذا العمل ما بس عشان أجرب وأكتسب خبرة، أنا مخليتنا كأنه مسؤولية، وكنت جدا حريصة أني أستفيد منه وأعتمد على نفسي على قدر الإمكان. بس في نفس الوقت ما كنت أريد أن يكون انشغالي بالعمل على حساب دراستي.
1: جميل.
2: كنت أحاول أرتب أولوياتي، أستغل وقتي بالشكل الصحيح. يعني أحياناً كنت أرجع من التغطية وأنا أعرف أن عندي دراسة أو اختبار بعد هذه التغطية. بس أنا كنت دائماً أقول في نفسي أن كل مرحلة فيها تعبها، المهم أني أنا ما أسمح لهذا التعب أني يوقف لي. وأنا أساساً مؤمنة بمقولتين. المقولة الأولى يعني دائما أرددها، أقول أن تعب العشرين ولا ندم الأربعين. والثاني لا تبحث عن الراحة وأنت في عمر السعي. فأنا وش كنت أسوي؟ الحمد لله كلية البيان كانت متساهلة عندي، رتبنا جدول الدراسي بالشكل المطلوب بحيث أني أنا الصباح فاضية ما عندي كلاسات، الساعة 4 العصر أبدي كلاساتي، فمخلية وقت الصباح للتغطيات. فالحمد لله يعني ما أثر هذا الشيء على معدل النهائي، بالعكس تخرجت بمعدل ممتاز. فأعتقد أن هذه المرحلة تعلمنا كيف نعتمد على نفسنا ونحس بالمسؤولية.
1: جميل. طيب منار، لو مثلا جالك اليوم طالب أو طالبة تم قبوله في في في في لدراسة الإعلام، وقال لك أنا يعني مثلا أريد أكون مذيع أو أريد أكون مراسل، إيش الشيء أول شيء راح تطلبي منه؟ مثلا راح تطلبي انه يطوروا القراءة، الكتابة، الثقافة العامة، الحضور امام الكاميرا، ايش بالضبط؟ يعني ايش النصائح اللي راح توجهيها له؟
2: انا صراحة دائما يجيني طالبات من كلية البيان يسألني على طريقة التقديم كمراسلة وايش نصائحي حالهم. فدائما كنت اقولهم لا تبديوا بالكاميرا، بديوا من نفسكم. يعني قبل ما تفكروا كيف تظهروا امام الكاميرا، فكروا إيش بتقولوا لما تظهروا. طبعاً نصح بالقراءة، الكتابة، متابعة الأخبار، الثقافة العامة. المراسل لازم يكون مطلع على مختلف المجالات. الأهم إنه يتعلم كيف يستمع للناس وكيف يفهم المجتمع من حوله إيش يحتاج.
1: جميل.
2: وطبعاً لازم يتدرب أمام الكاميرا حتى لو يستخدم الهاتف. يعني أنا وش أسوي قبل التغطية بيوم؟ أثب التليفوني، أفتح سيلفي وأضغط على الفيديو وأبدي أتكلم، وبعدين أسمع كيف صوتي، هل واضح، هل الكلام اللي أنا أقوله مناسب، هل حضوري أمام الكاميرا كان بالشكل الصحيح أو لا. فبالنسبة لي إن الثقافة واللغة والقدرة على التعبير، لأن المذيع أو المراسل هو ما بس شخص صوته جميل أو حضوره جيد أمام الكاميرا، هو شخص عنده معلومة يوصلها للناس، لكن لازم يركز في التعبير، لازم يحط في باله من اللي بيتابع الأخبار.
1: جميل.
2: بيتابع الأخبار قد يكون مسن أو شاب أو مراهق أو طفل، فكلام المراسل لازم يكون واضح لكل الأعمار.
1: جميل.
2: وبعدين ترى خبرك شيء إن هذا الجيل من الشباب عنده إبداع كبير، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم نشوف أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يحاولوا يصنعوا محتوى من أفكارهم وإمكانياتهم البسيطة.
1: جميل.
2: يعني بعضهم عنده أفكار وطاقات تستحق فعلا أن تدعم وتعطى مساحة. يعني أنا اليوم أشوف أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت مساحة مهمة لاكتشاف المواهب. الشاب اليوم ما يحتاج ينتظر حد يكتشفه، يقدر يبدأ بنفسه يصنع محتوى، يجرب ويطور من نفسه.
1: جميل.
2: لكن جميل. لكن في المقابل لازم يحط في باله نقطة، صناعة المحتوى تحتاج وعي ومسؤولية. صح أن صار الوصول للجمهور سهل، لكن كسب ثقة الجمهور هنا هو التحدي الحقيقي.
1: جميل جميل. نصائح جميلة، نصائح جميلة منار. نعم.
2: فأقول لأي طالب اليوم في بداية طريقة إنه ما ينتظر الفرصة عشان يستعد من اليوم، كأن الفرصة ممكن تجي بكرة.
1: الله.
2: فأنا شخصيا كنت محظوظة بوجود وزارة الإعلام أعطتني هذه الفرصة، وأنا بعدني في بداية مشواري. لذلك أؤمن أن دور المؤسسات دعم الشباب وأعطاهم مساحة للتجربة مهم جدا. ففي النهاية حابة أقول أن نحن جيل مبدع، والإعلام ما بس أنك تكون أمام الكاميرا، الإعلام أن يكون عندك شيء يستحق أنك توصله للناس.
1: نحن نتمنى لك كل التوفيق منار.
2: شكرا لك.
1: نتمنى لك كل التوفيق، ونشكرك على هذه الإضاءات وعلى هذه المحطات اللي تفضلت فيها. منار بنت عبد الله الحارثي، خريجة تخصص إعلام وعلاقات عامة من كلية البيان. نعود إلى الدكتور فيصل السعيدي معنا هنا في الاستوديو. دكتور، يعني مثلا على سبيل المثال ناخذ منار، هناك طلبة لديهم شغف تجاه يعني شيء معين، هواية معينة يحبوها، كيف يتعلم ينمي هذا الشغف، يحافظ عليه، يطوره، يكسب يعني نقطة، يجعل نقطة قوة له؟
0: أعتقد ما ذكر إلى الآن يتجه باتجاه البدء بمعرفة ما أنت كطالب تستطيع أن تبدع فيه. من الواضح أن الأخت منار واضح بالنسبة لها كان التوجه حياتها المستقبلية كصورة، لربما ما بالتفاصيل كامل، ولكن كصورة ذهنية واضح. لذلك عرفت ما تحتاج أن تنمي من مهارات، من معارف. لذلك إذا بدأ الطالب ولا يضغط على نفسه، يعني إحنا أيضا مثل ما ذكرت أنت سابقا ما نريد نخوف الطالب، وأيضا في نفس الوقت ما نريد نضغط على الطالب ونجعله تحت ضغط هائل. عندك فترة معينة لابد أنك تستكشف ما أنت قادر على أن تعمل عليه، مستقبلك على المحك. كل هذا واقع، ولكن ستأتي إذا عزم الطالب وبدأ خطواته الأولى في استكشاف ما هو مبدع فيه، أو ما يمكن أن يلبي طموحاته المستقبلية، ما يعكس تصوره عن حياته المستقبلية، سيعلم ذلك، سيعي. لربما لا يعيه من البداية، ولكن مع الوقت سيعيه. البيئة الجامعية توفر كل هذه المساحات، كل هذه الخيارات متاحة على الطالب أن يبدأ بالتجربة. إذا لم يدرك من البداية ما يريد بالضبط بكل التفاصيل، عليه أن يجرب. الأنشطة الطلابية مساحة مفتوحة، ولكن أيضا المشاريع الطلابية، المسابقات الطلابية، التعلم الذاتي، كل هذا من شأنه أن يمكن الطالب أن يكشف عن ما هو مبدع فيه.
1: جميل.
0: ما هو
1: جميل. طيب دكتور، إذا حاولنا نضع حصيلة أخيرة لموضوع حلقتنا اليوم، كيف يمكن أن نعبر بأبنائنا من مقاعد الدراسة إلى الحياة الجامعية، مش فقط كطلبة يعني يبحثوا عن شهادة، إنما كشباب قادر على إدارة حياته، تحمل مسؤوليته، صناعة مستقبله؟
0: أعتقد هذه مسألة تهم الجميع ومتعلقة بالجميع. إذا أردنا فلسفة التعليم العالي قائمة على المجتمع أساسا، فإذا أردنا أطباء ومدرسين أكفاء، علينا أن نبنيهم في التعليم العالي، علينا أن نعدهم ونحضرهم في التعليم العالي. إذا أردنا مهندسين مبدعين علينا أن نعدهم في التعليم العالي عن طريق البرامج الرصينة في إعداد والمساحات التي تسمح لهم بتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم. إذا أردنا فنيين، أردنا تقنيين، أردنا عمال في الكهرباء، في المياه، في كل المجالات، علينا أن نعدهم في التعليم العالي، سواء كان تعليم جامعي أم في معاهد متخصصة أم في كليات مهنية. ما نود مجتمعنا أن يكون لديه، لابد أن نعمل على ذلك في المؤسسات التعليم العالي. بالإضافة لربما هذه مهن، ولكن أيضا إذا أردنا مجتمع فيه من العناصر التي يعني تحترم القانون، تحترم الآخر، تناقش بوعي، تختلف بوعي، إذا أردنا كل ذلك في مجتمعنا، علينا أن نصنع هؤلاء في البيئة الجامعية، علينا أن نفتح لهم مساحات لكي يختبروا كل هذا وينموا في أنفسهم.
1: جميل جميل. دكتور فيصل بن سيف السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ومساعد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس، شكرا لك على مرافقتك لنا في هذه الحلقة، على مداخلاتك الثرية وعلى إجاباتك المهمة أيضا، كما أشكر كل من شاركنا في حلقة اليوم. وإلى كل طالب وطالبة يبدأون هذا العام حياتهم الجامعية، نقول لهم احملوا أحلامكم ولا تنسوا قيمكم، واجعلوا من سنوات الجامعة فرصة للعلم وللتجربة ولبناء الإنسان الذي تطمح أن تكونوه في المستقبل. إذن مستمعينا، كانت هذه زاويتنا الأولى، نلتقيكم الأسبوع المقبل لنبحث معكم عن زاوية مختلفة نقترب فيها من مواضيع منوعة تهم الشباب، نبسط ما يبدو معقدا ونطرح الأسئلة ونستمع إلى المختصين والتجارب حتى نرى الصورة أوضح. كونوا قريبين من السؤال وقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أقلهم. واليوم بنناقش موضوع أو قضية تمس بيوتنا مباشرة، شخصية أبنائنا في العالم الإلكتروني. إذا إحنا الحين كأشخاص كبار في لنا شخصية إلكترونية في العالم الرقمي، هل هذه الشخصية تطابق شخصيتنا في العالم الواقعي في هذا العالم؟ ما نعرف. كل شخص هو يدرك تقييم نفسه لهذا الأمر. فالكثير من الأبناء ممكن يكون جدا مؤدب، ممكن يكون جدا ملتزم في الواقع، لكن لهجتهم وسلوكهم ممكن تتغير خلف الشاشات، لأن في شعور بالخفاء وغياب الرقابة يكون موجود ويكون مرتبط فيه. ومن هنا يبرز دور الأسرة، كيف نربي أبناء شخصيتهم الإلكترونية أو شخصيتهم في العالم الرقمي تتشابه مع شخصيتهم الواقعية. كل ما عرفنا نقرب هذا التشابه للشخصيتين، كل ما إحنا جعلناهم في مأمن، وجعلنا أيضا العالم اللي هم يتعاملوا معاه الإلكتروني في مأمن. لأن هذه ازدواجية السلوك، أني أنا بشكل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا خلونا نقول لكم الأجهزة بشخصية أخرى، هذا الأمر حقيقة هو اضطراب سلوكي، أنا أسميه اضطراب سلوكي. أنا أذكر واحدة من الحالات كانت ابتزاز إلكتروني كان لأطفال، حتى كانوا أقل عن 18 سنة. كان المبتز شاب أو ما أعرف إذا بنسميه طفل تحت 18 سنة، كان من إحدى المحافظات وكانت البنت من محافظة أخرى، وتكلمنا في الموضوع، والبنت قالت يعني تقدم شكوى لأنها ما تريدها، يعني نريد نحل الموضوع ودي. فطلبنا هذا الشاب، وصلنا له وطلبنا. لما يعني الشاب أنا يعني أو هذا الطفل كيف أدبه كان، يعني ينتقي كلماته، مؤدب في جلسته، مؤدب في قيامه، لما يسلم، لما يرجع يجلس يعرف متى يتكلم متى يصمت. شخصية مختلفة تماما. هو نفس الشاب أو نفس الطفل أو نفس الغلام اللي كان يبتز هذه البنت بصورها وبمسجاتها وبرسائلها اللي كانت ترسلهم له. شخصية جدا مختلفة. اليوم أنا أطلب منكم إن استمعوا لي القضايا اللي تصير في المحاكم. القضايا اللي تصير في المحاكم كثيرة. يجينا واحد يقول لك أنا كاتب تعليق، هذا التعليق مخل الآداب تحت حساب واحد، وراح هذا واشتكي علي. لما يجي الشخصين تتعجب من هذا الشخص، يقول لك ما شهدنا عليه إلا الأدب، ما شهدنا عليه إلا إنه هو شاب كان محترم، شاب كذا، ما في يوم من الأيام أذى جيرانه، ما في يوم من الأيام غلط علينا، شاب والنعم فيه. فكيف وصل لمرحلة إنه هو يكون بشخصية مختلفة تماما في العالم الإلكتروني والعالم الرقمي؟ هنا هذا الأمر اللي لازم نزرعه عند الطفل، لأن لما يصنع الطفل لنفسه شخصية إلكترونية تختلف عن الشخصية الواقعية اللي عنده، بيتصرفوا بأشياء كثيرة ما يجرؤوا عليها في العنن، ظنا منهم، شوفوا، إن الخفاء بيمنحهم أمان من محاسبة، إن هم ما بيحاسبوا. ما من شوي صدر قانون كامل في تقنية المعلومات، ما من شوي، ولكن يا ريت ويا سلام لما هذا الوازع يكون موجود قبل القانون، وازع الطفل من نفسه من ذاته. يعني احنا المفروض من صغر هذا الطفل، وقبل لا نسلمه أو نسمح له بالدخول إلى هذا العالم الإلكتروني الرقمي، نفهمه أنت رايح لهنا، ما لازم يكون عندك ازدواج في الشخصية حتى ولو مسكت هذا الجهاز، في ربي حاسبك. لأن في الحياة الواقعية هنا في مجتمع، حاسبة في جاري، حاسبة في عمي، حاسبة في أبي، حاسبة في أمي، حاسبة، لكن لك شخصية الإلكترونية هو يعتقد أنه هو خلاص، هو رفع نفسه من المحاسبة، ودائما تشوفهم بنظرة يعني اللي مكسور، اللي مستحي، اللي كأنه يعني عمل حاجة. اللي لما نجي لوقت الحساب، إن تعال أنت يعني كشخص مبتز، لا والله ما سامحوني، أنا ما كذا، أنا والله أنا ما أأذي حد، سألوا عني. ما هو وين المشكلة؟ صنع لنفسه شخصية إلكترونية أخرى. وشوفوا يا جماعة الخير، هذه القضية جالسة تتكرر معانا كثير.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: أنا والله لما أتصفح الحسابات أشوف يعني تعليقات مخلة بالأدب، أشوف تعليقات تنمر غريبة من البعض. هذا شو يعمل؟ هذا الفرد اللي يظهر منه ما عليه، حلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل، وصانا عليه الدين. ولكن إذا تذكروا احنا تكلمنا عنه وقلنا إن فيه شعرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعذرا يعني أنا آسفة على هذه الكلمة، والفظاظة في التعامل، الفظاظة في التعامل، في شعرة بينهم، والفظاظة في النصح، ما حد يتقبل، ولو كنت فظاً غليظ القلب لنفضوا من حولك، ما علي أنصح. ولكن ما معناها تكون عندي شخصية أخرى إلكترونية أنا أغلط على هذا وأسب هذا، وأي فكرة تيجي في بالي أقولها. لأن في الحياة الواقعية أنت لا، حتى لو كنت في مجلس ما ممكن تقول أي كلمة، في حدود لحديثك دائماً، ولاحظوا هذا الأمر. فهم يعتبروا أني أنا في الحياة الإلكترونية أو في العالم الرقمي هذا أنا حر في أي كلمة أقولها، ونعم يصدر منهم مثل هذه الكلمات. والله أتعجب أنا لما أتصفح بعض الحسابات أو بعض المنشورات والتغريدات اللي تحتهم، هم يستغلوا شو؟ أن هذا الشخص ما بيروح يشتكي، أن هذا الشخص ما بعيدا عن الموضوع يشتكي أو لا. ما هو أنا كنفسي، أنا كطفل المفروض أني أنا ما أرضى لنفسي أن هي تقول مثل هذا يعني، أو يصدر منها مثل هذا الأفعال، أو تصدر منها مثل هذه الكلمات. وهذا الأمر ما سهل، هذا الأمر يعزز عند الطفل متى؟ في طفولته. متى؟ في من، لأن هي لبنة حلوة كذا صغيرة، أنا أفهم هذا الأمر، أنا اللي جيت أعطيته هذا الجهاز في يده، فأيضا أفهمه أن الإنسان ممكن يكون شخصيتين، وهذا الجهاز أنا أعطيتك، بس أنا ما أقدر أراقبك طول الوقت يا ابني يا حبيبي فيه. ولكن رب العالمين يشوفك، ورب العالمين يعلم، والحساب واحد، والحساب واحد، إن كان في العالم الافتراضي أو العالم الواقعي يا حبيبي، الكلمة واحدة وأثرها واحد وحسابها واحد، سواء قلتها في الحياة الواقعية أو قلتها في الحياة الإلكترونية. كل ما عززنا عندهم هذا المفهوم، كل ما إحنا طلعناهم لهذا العالم الرقمي، وإحنا مطمنين عليهم، إحنا مطمنين عليهم بإذن الله تعالى. من هنا نفهم أن السب والإساءة والتشهير والابتزاز هي مش تصرفات عابرة، هي انعكاس لاختبار واختيار أخلاقي يكشف الفرق بين من يضبط سلوك أمام الناس فقط ومن يضبطه في الخفاء قبل العلن. وتصدقوا إذا قلت لكم حاجة، أنا أعتقد شخصية الإنسان تظهر في الخفاء في هذا العالم الافتراضي، شخصية الإنسان تظهر في هذا العالم الافتراضي. لأن ما شاء الله تبارك الله نمر على منشورات نشوف الناس فيها من الأدب ما فيها، وفيها من الرقي في تعليقاتها واختيارها للكلمات ما فيها، مع أن ما حد يشوفهم، ويمكن الحساب برايفت خاص، ويمكن يعني اليوزر يكون يعني إس مثلا، هو ما لا تروح تدور على الحساب، هو حساب افتراضي أنا أقول لكم عنه، يمكن يكون كذا. ولكن ما شاء الله تبارك الله، تعال شوف يعني تعليقه، تعال شوف رقي كلماته. فأنا أعتقد هذه هي الشخصية الواقعية، وليس الشخصية اللي احنا نشوفها أمامنا. فهذا المفهوم ما مفهوم بسيط، هذا المفهوم إن نكبره وننمي عند الطفل
2: من صغره وما نتهاون أبدا فيه، لأنه هو شئنا ما بينه بيكبر وبيطلع على هذا الرقم العالم الرقمي. فمن طفولته إحنا نعزز عند هذا الأمر إن الشخصية ما أنت ما تكون بشخصيتين ويكون عندك ازدواجية في المعايير في الشخصيات، لا هي شخصية واحدة سواء كنت أمام الشاشة أو خلف الشاشة. أولياء الأمور، أختم حلقتنا وأقولكم إن أبنائنا ما يحتاجوا رقابة صارمة بقدر حاجتهم إلى وعي عميق لما نزرع فيهم مراقبة الله سبحانه قبل مراقبة الناس، ونعلمهم أن الأخلاق ما تتغير بتغير المكان. نكون حميناهم من ازدواجية الشخصية، نكون حميناهم من أن تؤذيهم كلمات أو في كلمات هم يتلفظوها تؤذي غيرهم في هذا العالم الرقمي. خلونا نفتح باب الحوار، ننتبه للغة أبنائنا الرقمية مثل ما ننتبه لسلوكهم في الحياة الواقعية. فالشخصية شوفوا اللي تتشكل في الخفاء هي اللي بتطلع يوم من الأيام في العلن. لا نتهاون في هذا الأمر، لا نعتقد أن هي فقط شخصية إلكترونية ويلا فيها اللي فيها. إلى هنا نصل معاكم إلى ختام هذا البرنامج، دمتم سند لأبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة. بارك الله فيكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 حتى 10:00 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم صحار السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: عشت يا احمد، عشت عشت يا شباب، يعطيكم العافيه.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الاشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92

الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: عاشو يعطيكم ألف عافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

0: تفضلوا تفضلوا.
1: شكرا.
0: الله الله.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: Thank you.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيها.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وهبت استناني وجاني الرد.

Again.

0: القصه ما بتكون فقط تخدم اطفالك، حتى ان شاء الله اطفال اهلك يعني لما يزوروا بيتكم،
1: او حتى التبرع بها بعد فتره.
0: ايوه يعني.
1: والكتاب اللي تعاونتي معاهم عذاري؟
2: تعاونت مع الشاعرة العمانية والكاتبة بدرية البدري، فكانت بداياتي أصلا في رسم قصص الأطفال كانت معها. أيوة
1: جميل.
2: فكانت حكاية من خطف الشمس والأيادي الطويلة، هذه من أكثر الحكايات المقربة لي بالنسبة لي. الأيادي الطويلة كانت تحكي عن أنه كيف الإنسان لما يعمل خير تطول أيادي،
1: أن
2: تصير أيادي طويلة وتمد الخير.
1: تحية للعزيزة بدرية. جميل.
2: هي دايما عندها إصدارات كثيرة، ورسمت لها مؤخرا اللي هي اسمي فلسطين، كانت عمل خيري اعتبرته، كانت توزع للأطفال مجانا عشان بس تثقف الأطفال بفلسطين،
1: قضية
2: والقضية
1: فلسطين
2: وشو اللي صاير هناك فعلا يعني.
1: جميل.
2: من ضمن التعاونات أيضا تعاونت مع المركز الوطني للتوحد اللي هو وزارة التنمية الاجتماعية في إصدار قصة أرجوحة جاسم. طبعا هذه القصة موجهة للأطفال لتوعيتهم بأطفال التوحد وكيف يتعاملوا مع أطفال التوحد،
1: من هم بطريقة بسيطة تعريف بهم. جميلة صراحة.
2: صحيح. أيوة. وكيف أنه الأطفال أحيانا يواجهوا صعوبة في التعامل مع أطفال التوحد، أنهم ما مدركين لطبيعة هذا الشخص يعني، أو شو هي التصرفات اللي ممكن تبدر منه. فهذه القصة جاءت بس عشان أنها توجه لهؤلاء الأطفال أنه ترى في أطفال مختلفين شوي، بس عادي ترى نكون صداقات معهم.
1: جميل.
2: يعني الموضوع سهل جدا.
1: ماذا عنك ليلى؟
0: طبعا في رسامين مفضلين، لكن أنا الحمد لله الإصدارات اللي أصدرتها بالتعاون طبعا مع ذاري، في بعد مع ماجدة الجديدي، كذلك مع الأستاذ مروان، نوجه لهم تحية جميعا. على فكرة أستاذ مروان هو طالب طب، هذه هواية
1: شغف.
0: أيوة شغف لرسم القصص. وفي بعض القصص اللي أصدرتها كانت ترى بالتعاون مع مؤسسات حكومية، في المؤسسات الحكومية هي كانت مسؤولة من الناحية الفنية ومن ناحية الرسم، بس أنا أعطيهم النص وهم يهتموا بالجوانب الثانية، حتى
1: التفاصيل.
0: من ناحية اختيار دور النشر والتوزيع.
1: جميل. أيضا قبل الختام ممكن كذا باختصار ليلى وعذاري تحكون عن مشاركاتكم المجتمعية، كيف تصلون أنتم شخصية للأطفال، ما هي الدورات أو التي تنظمونها، وبالتعاون أكيد مع مختلف الجهات، وأكيد أعتقد أنكم تركزون على فترة الصيف ربما.
0: أيوة أنا قدمت ورش لكتابة القصة في عدد من المؤسسات الخاصة والأهلية، تعاونت معهم والحمد لله كان الإقبال جدا.
1: جميل.
0: عالي والتفاعل.
1: أيوة
0: وفي فعلا يعني أطفال سواء كانوا أولاد أو بنات عندهم مهارات، عندهم مهارة للكتابة، عندهم مهارة للسرد وقراء يعني، فصراحة كانت فرصة أني ألتقي فيهم وأساعدهم.
1: هذه عن طريق المكتبات؟
0: بالتعاون مع عدد من المكتبات ومع المراكز الثقافية والأهلية في بعض محافظات الصمانة.
1: وممكن يعرفون عنها عن طريق صفحتك الشخصية أيضا.
0: أيوة عندي صفحة في الإنستغرام، عندي
1: تعلنين في
0: أيوة
1: فترة
0: أعلن
1: أخرى.
0: فيها.
1: ماذا عنك عذاري؟
2: تعاونت كثير مع المؤسسات، مؤخرا كان تعاون مع مكتبة الأطفال العامة اللي هي جلسة فنية ترافق حكاية، اللي هي دائما ورشي تكون عبارة عن حكاية وتلي الحكاية ورشة فنية، ودائما رفيقتي في الورش اللي هي الأستاذة الغالية الصقري، هي حكاءة تحب تسرد الحكايات للأطفال.
1: جميل.
2: وأنا يعني أكون مباشرة بعدها اللي هي في النشاط الفني المرافق للحكاية. وقدمنا هذه الورشة مع مكتبة الأطفال العامة، كانت في حكاية قوانين الصيف للكاتب والفنان الأسترالي شانتان، كانت حكاية جميلة واستمتعوا الأطفال فيها. وغيرها أيضا من المشاركات اللي هي مثلا مع مكتبة ابن عمير للبحث العلمي ومركز مجاز ومؤسسات كثيرة الحمد
1: جميل.
2: لله.
1: أيضا عن طريق صفحتك الشخصية ممكن تطلعوا على إعلان إعلانات هذه.
2: صحيح.
1: جميل. عندي سؤال يعني في الختام، لو طلبنا منك ليلى عذاري في جملة واحدة، ما الذي تريدين أن تترك القصص في قلب الطفل بعد أن يغلق هذا الكتاب، سواء من خلال نصك أو من خلال رسوماتك؟
0: بصراحة إذا بعد ما ينتهي من قراءة نصي أكيد أنه هو يشعر بالسعادة والفرح والبهجة، لكن الأهم عندي أنه يواصل القراءة.
1: جميل.
0: يعني أنه يتمنى مرة
1: هذا
0: ثانية،
1: هذا هدف جميل.
0: يتمنى أنه مرة ثانية يقرأ قصص أخرى يعني.
1: جميل. عذاري
2: بالنسبة لي يعني أتمنى أنه من الرسومات اللي يطلع عليها الطفل في القصة أنه دائما تقوده إلى نفسه، وأنه يفهم نفسه بصورة أوضح.
1: جميل.
2: لأنه دائما الرسومات والفن تقربنا من أنفسنا وتخلينا نشعر بجمال الأشياء اللي حولنا، فأتمنى دائما أنه الطفل يفهم المعنى العميق خلف الكلمات بصورة أوضح من ما كان عليه قبل.
1: نعم
2: بالضبط.
1: جميل، شكرا، شكرا جزيلا لك عذاري. ليلى، يعني اليوم أكدت على أن أدب الطفل أو الكتابة للطفل ليست ترف، فالقصة من أولى الوسائل التي تساعد الطفل على اكتشاف ذاته واكتشاف العالم حواليه، أيضا من خلاله ممكن تساعده مثل ما قالت عذاري أنه يعبر عن مشاعره، يتعلم كثير من القيم والرسائل، وتكون أيضا جوابا عن كثير من الأسئلة اللي أحيانا تدور في عقل الطفل. شكرا لكما، شكرا لهذا الحضور البهي وهذه الرحلة الجميلة بين الكلمة والصورة، وشكرا لكل كاتب وكل رسام يضع جزءا من إبداعه في كتاب حتى يصبح جزءا من ذاكرة هذا الطفل. خالص التقدير لليلى بنت عامر المعني وهي كاتبة في أدب الطفل، وعذاري بنت علي الشيذاني رسامة قصص أطفال، نورتونا في مباهج اليوم.
0: شكرا جزيلا.
1: حتى نلتقي في حكاية جديدة وبهجة جديدة، خالص الود مني ومن مخرجة البرنامج حنان بنت علي المعمري، إلى اللقاء.
0: مباهج. إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
0: حنان المعمرية.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم
7: فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف عليه السلام، وهذا المشهد هو أن يوسف عليه السلام أراد أن يبقي أخاه من أمه معه في مصر، ولكن كيف يأخذه من إخوته ليبقيه معه وقد أخذ أبوهم ميثاقا عليهم أن لا يضيعوه وأن لا يفرطوا فيه كما فرطوا في أخيه من قبل؟ إذن فلا بد من حيلة يستطيع بها أن يبقي أخاه معه. هذه الحيلة جند الله له فيها حتى إخوته الذين يعادونه وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه، فجاء بأمر الصواع ودس في رحالهم، ثم بعد ذلك نادى المنادي بالسرقة: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك اللي هو اللي كان بيشرب فيه، وبعد ذلك أصبح كيلا يكال به، فما جزاؤه إن وجد في رحاله؟ فنطقوهم بأنفسهم بالحكم وقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، اللي تجدوه في رحله يبقى تخدوه. يبقى إذن المسألة من الذي أعان عليها؟ هم أنفسهم. كذلك كدنا لصالح يوسف، ومن اللي حكم؟ هم نفسهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يسخر الأمر من يوسف ليضع الثقاء في الرحم، ومن إخوة يوسف ليقرروا المبدأ الذي يحكم عليه بحيثيتهم. إذن كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد لصالحه، ما تقولش كدت له يعني عملت فيه كيد، لا، كدت لصالحه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كلمة نرفع درجات من نشاء، على أننا لا نتهمه بالسرقة لأننا نريد به عذابا أو نريد به ضياعا، نحن نريد به رفعة. فكأن كثيرا من المصائب تحدث للناس وهم لا يدرون ما في المحنة من المنح. فإذا كل حاجة تسقط على الإنسان من غير رأي من لا بد أن يشعر أن فيها لله منحة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هم بيكيدوا ويعملوا كذا وكذا ولكن هم كادوا وهم أعانونا على مصلحتنا، لأن فوق كل ذي علم، ومعنى ذي علم يعني صاحب علم، يبقى فيه صاحب وفيه علم، الاثنين منفصلين. الصاحب يوجد أولا صاحب العلم وبعد ذلك يطرأ عليه العلم فيصير صفة له، لكن فوقه مش صاحب علم، لا عليم، يعني العلم ذاتي فيه، والعلم اللي ذاتي فيه هو من مين؟ إذن قوله كدنا ليوسف لأن فوق كل ذي علم عليم. فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم، ومعنى يبهتهم أول بفت لهم إنهم ينصرفوا إلى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبكوه، انت احرجتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظه عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه من اخوه لا يوسف واخوه ايه احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مره ثانيه، ابناء راحيل. اذا فيوجد مش يوجد عندهم، كان لو أنك أخوة لزق كده وما فيش فيه عندهم كانوا يمكن يتلطفوا به، إنما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضعوا رحالكم كلها ما أعرفش حاجة. فجه واحد منهم في السير بقى قال له يا بني راحيل ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا أولاد فلانة ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى ايه، ابتدعوا بقى ايه، ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. تلمت الحكاية وعرفت مناط العداوة هو ومين، برضو لا يوسف واخوه، برضو ان يسرق فقد سرق مين، اخوه من قبل. ان يسرق فقد سرق أخوه من قبل، دي يسموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية أن حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر. في حدث يحدث لوحده، وفي حدث يحدث بشرط أن يحدث كذا. تقول للولد إن تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه أن يكون إيه، فيه إيه، مذاكرة. يبقى أنه اللي يجي الأول، أيهما يأتي أولا؟ لازم يأتي الشرط، ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط أولا. يوجد الشرط اللي هو بعد أداة الشرط، إن يسرق أدي الشرط، يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. إن يسرق فقد، فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في ولاد رحيل، فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لابد أن يخرج الملكات عن وضعها، لازم. ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وبعد ذلك وجه الواحد ينغصه بكلمة، تنغصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم، ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين، انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يصرح لهم الحكاية أنا سرقت، ماش. فأسرها يوسف في نفسه سكت. إذن كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق أخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكاية أنا لا سرقت، ولا إنما هو عايز يظل إيه، يظل مجهول منهم لأمر ما. وإحنا طبعا تكلمنا عن إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، المسألة لها ظل، لأنهم قالوا إنه كان عند عمته وعمته بتحبه هو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندك شوية كده أبوه بده ياخده، فهي حبت إيه يفضل وياها لتأنس به دائما. فتعمل إيه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا إن اللي يسرق حاجة يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقة بتاعت إبراهيم وراحت محزمة الواد بها، ولما جم يخوه قالوا الله ده المنطقة ضاعت مش عارف إيه، فتشوا لقوها مع الولا. قالت الواد يفضل بقى على الطريقة. أولا المسألة سهلة، يبقى هو لم يسرق وإنما سرق، أدي واحدة. أيضا أنه طفل صغير لسه لم يطرأ عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. إذن الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ إنما ما حبش هو يعمل، لأن المسألة هتفضح الأمر، وهو يريد أن يظل الأمر مكتوب علشان تاخد الأمور إيه مجراها. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، إنما أسرت وياه هو ما أبدهاش لهم. وبعدين انفعل انفعالا آخر، لأن كل حدث يصيب الملكات النفسية اللي على وتيرة واحدة لابد أن يترك في النفس شيء، واحد يكزمه شوية وواحد يعبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه، إن كان واقف يقعد وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة تانية عشان ما يحصلش منه إيه انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال إيه في نفسه بقى؟ قال أنتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، أنتم شر مكانا. ليه شر مكان؟ لأنكم أنتم عملتوا الحكاية بتاعت أخد تاخدوني ألعب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الديب كلو، والعملية بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في أبوه ويسيب أبوه بدون مؤنسه وهو إلى آخره، يبقى هو ده اللي أنتم شروا مكان. ليه؟ لأن أنتم قلتم علي سرقت وأنا ما سرقتش، إنما أنا سرقت وما فيش حكم يجي علي بأنني سارق، إنما أنتم سرقتوا بالفعل، ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدته كده، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد ان يكون برضو في ايه، لانه وان لم يبدها يبقى ابدا انفعاله منها لما يسمعوا كده نقول انتم شر مكانا. إذن هو قال دي في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه؟ في انه فيه ايه كلب. كلمه تصفون ايضا سبحانه وتعالى عما برضو عما يصفون، عما ايه؟ عما يكذبون. اذا كلمه تصفون وان جاءت لنعت الاشياء بسمتها، الا انها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه ايه دليله، ايه دليله كذبه. قالوا المساله بقى هتدخل بقى في النقاش، يا ايها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. مسألة استعطاف بقى، إن له أبا وشيخ وكبير. كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة، إن أردت العمر يبقى كبر يكبر كبر، وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه، كبر مقتا عند الله أنت، يبقى كبر يعني معنى إيه واخد من المعاني من العظمة، إنما كبر في السن والكبر يكبر. إن له أبا شيخا كبيرا، برضو لون من الترقيق، ترقيق بالعزة أو ترقيق بالضعف. فإن كان إن له أبا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغ كده إن ابنه إن حجز عشان سرقة دي تبقى مش عارف إيه، قدر ديا وانت راجل مش عارف عزيز مصر، فحافظ على مجد الأب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش إن ابنه سرق، لأن دي أبوه زي ما تقول يا شيخ سيبك إن ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف إيه، استرها عشان خاطر مش عارف إيه، استرها عشان خاطر إيه، بقى أنت توقف في لما وقف التهمة مش عارف. أدي إن كان الكبر من ناحية إيه؟ من ناحية العظمة. أو شيخ كبير يعني راجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين، وخصوصا إن حصل له قبل كده، هم عارفين بقى إن له أبا شيخا كبيرا. فإن كان ولا بد خذ أحدنا مكانه، وهو يروح لحاله، وإحنا هو بقى إن هياخذ أحد مكانه هتفوت المسألة. المعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا لا ده حق، مش ممكن هناخد منه، وانتم مالكم وانتم جنبكم ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه، وهذا ليس امر غريب عليك لانك انت نراك من المحسنين بسوابق ما فعلت معنا، انك انت انزلتنا منزل كريم واكرمتنا وديتنا بضاعتنا واللي هي أسمان الميرة اللي احنا خدناها وردتنا إلى أهلنا، فمن يصنع ذلك لا يضن علينا بمثل هذه الايه المسألة. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ترقيقات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، احنا هنمشي بالحق، إنا إذن لظالمون. ساعة ما تسمع إذن فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة، إن إذن يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون إيه، يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وأنتم حين إذن تنظرون، إذن إمتى؟ إذا بلغ حد، وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تبقى منكم كده، يبقى التنوين جاي عوض عن مين؟ عن الجملة اللي فاتت دي كلها. إن إذن إمتى؟ إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده، في هذه الحالة نكون إيه؟ نكون ظالمين. فعلموا أن الترقيقات لا تجدي، والمسألة لا يبت فيها بسهولة لأنها تتعلق بأمر خطير. فلما استيأسوا منه يقال يأس، يعني قطع الأمل من الشيء، يأس قطع الأمل من الشيء. اما اطباء يعالجوا واحد كده ويبقوا كده وبعدين يقول لك والله الطب ايه، خلاص يائس. يائس يعني يقطع الايه، ده مش قطع الامل، ده هم استيأسوا لانهم قعدوا يرققوا بالوان المرققات ولا ما فيش فايده، كل ما يجي مرقق كانهم يلحون على الايه، على اليأس ان ياتيهم. استيأس طلب ايه؟ طلب اليأس، كأن لما تبان حاجة كده تلاقيها انسدت، تبان حاجة تلاقيها انسدت، يقول لك دي ما تنفعش، طب ما تستنى، يقول لك لا ما تنفعش، يبقى كأنهم يطلبون الإيه؟ ليه؟ لأن الظروف المحيطة أو الجو المحيط ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه بارقة، كلما تبدو بارقة أمل إيه؟ فكأنهم يطلبون الإيه؟ يطلبون اليأس. فلما استيأسوا منه، أي من يوسف ومن الموقف ومن إنه يدي لهم الولد، خلصوا نجيا. كلمة الشيء الخالص أو خالص يخلص، كأن الشيء كان مشوبا بغيره فخلصناه من ذلك الغير. لما نجيب مثلا الذهب ونقعد نحطه في البوتقة ونقعد نغلي فيه كده كده عشان إيه؟ عشان نخلصه من المعادن الأخرى، عشان يبقى إيه؟ يبقى صافي. فكل شيء تخلصه من شيء من الشوائب دي يقال إنك إيه؟ خلصته. خلصته يعني جعلته مخلصا، يعني ذهب يبقى ذهب بس، عيار عيار 24، مانيش عايزه عيار لا 18 ولا 16 ولا حاجه، يعني عايز ابتر كل الايه، كل المعادن اسمه خلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا اي اخوه يوسف. طب خلصوا علشان فيه يطلعوا نفسهم من ايه؟ قال لك ما هم في جمع بقى العزيز واللي حواليه وكل دول موجودين، طيب واخوهم اللي هو يعني موضع القضيه خلص ونجيا، يعني ايه خدوا زي احنا ما نقول طيب ناخد لنا جنب كده بعيد شويه كده عشان نتفاهم في الموضوع، يبقى خلص ونجيا ابعدوا انفسهم عن الاجتماع الذي كانت اللي اقتطوا فيه. خلصوا نجيا، خلصوا نجيا اي نجيا زي ما تقول بيتناجوا، والمناجاه مساره، والمساره لا تكون الا في امر لا تحب ان غيرك، بدليل ان هو طلع من الناس وقعدوا يتناجوا. خلصوا نجيا ويتناجوا ياخذوا الامر ويتشاوروا في الايه في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ساعة ما يخلصوا عشان يتناجوا يبقى عادة الرأي الأول لمين؟ مين اللي يتكلم؟ الكبير اللي فيهم اللي له عقل اللي له حكمة اللي مفهوم له مثلا أنه ثوابت في هذه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أول المناجاة بقى إيه؟ قال كبيرهم. كبيرهم يا ترى كبيرهم من كبر يكبر اللي هو في السن مثلا روبيل مثلا، ولا كبيرهم اللي هو رئيس الرحلة اللي هو شمعون مثلا، أو الكبير اللي له عقل كده وله متميز ويستشار في المسألة وده كان إيه يهوذا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. انتم مش عارفين الحكايه دي، يبقى لابد ان تكون مناجاتكم في اطار هذه القضيه. اوعوا تغفلوها، لان ابوكم خد عليكم ايه موثق، مش هو قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم. فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول ايه، قال لهم افتكروا الايه الحكايه دي، وافتكروا ان المساله عايزه بس تنبه أكثر، لأن لنا سابقة وياه، لأننا من قبل أخذنا برضو يوسف وقالوا لا ده احنا هنحفظه مش عارف إيه ونعمل إيه. إذن فلتكن المناجاة في هذا الإطار، ما تبعدوش عنه. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي ميثاق وعهد من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فما دامت المسألة كده أنا بعلن عن حكمي في هذه المناجاة، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لا أنا رايح ولا لي. أنا هقعد هنا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أدي واحدة، أو يحكم الله لي، الرجل يسلمه لنا وناخده وروح، أو أموت بأي شيء، المهم أي حاجة كده، وهو خير الحاكمين. أنا قابل حكمه، يا يأذن الأب يا يحكم إيه الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المسألة دي في ظاهر